0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام!

من يدعون النبوة ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب، حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح. وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء والنجوم تسقط من السماء والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله، هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
1: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
1: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف.
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
3: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مصطفى يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته، أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا، أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لنا احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها، هسي هي مؤثر معاها موضوع تاني، فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها، إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك، يعني او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت، فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي، فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها، أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا اتكسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاجة إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كونه إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، انت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني اما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام كمان.
5: ايوه أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف ليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياة دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحركة. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت. يعني انا ده شنو ده, انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني, انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو, خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير ال 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص,
4: ما دفعه واحده لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
5: طيب يعني انا غيرته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية, يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصورة جادة انا عايز اعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي بتجاه وأنا ماشي باتجاه أنت جاي هنا يعني ما غوزن حيستنى ويجي أصلا صح؟ ولا أنت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله أنا تعديت, طيب أنا أعمل شنو لغاية ما أصل المستشفى؟ حتفكري في أقرب إسعافات أولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما أنت تجي أنا أعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة أنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاع عين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية, طيب أغير مجالي, لقيت جامعة هنا كويسة, لقيت سكولرشيب, لقيت, فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه وبندو في حظي يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو, وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع ألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل, إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده, يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا, فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو,
5: جاتني اجازه كده غيرت
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير, لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع, قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص انتو جراديويت
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي كل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام صح
5: اللعبة يعني ما ادري
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع اللي قدامك دي ورقتين هنا يا
5: عشان عندي واحدة
4: تفضل يا استاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة بتعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة
5: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه ولا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفة انتو شكلكم
5: اصحيح
4: انا صراحة
0: طيب دبارة جاية من التدبير
4: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة انا عارفة
5: لا درسونا هذه
0: طيب دبارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زول مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: الفاخر نسمع
4: الحقيقة من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كل على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
5: تشرفنا
4: شديد
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان دراسه راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمت
4: انت فهمتيها
5: لكن من دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: ما له علاقة بالمهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناسك كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
5: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعتوا يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها معك اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
5: نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
4: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
0: انه مزيف. ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي بيقوم بس صوت نايم في الصاله بس اوكي كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
0: لانها بتقع في الخريف اقل حاجه بتقع اقل هواء
4: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
5: تمام النسيب الخفيف
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: لا يذبلوا، وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
1: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع الجول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيرده بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك الم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. كتاب مقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغا بالتحديد لما نمشي نجيل لغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم. ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله ايه بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه ان احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه. يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس انه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصيحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا نحن نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا في راديو سمر. مبسوطين بكم جدا جدا جدا يا شباب, ومبسوطين جدا ان انتم تكونوا معانا, وبكل زول حاليا بيحضرنا يعني انتم منوريننا جدا جدا يا جماعة. الليلة حلقة جديدة طبعا, وحلقة جميلة ومميزة وحلوة جدا, والمميز فيها يا جماعة انه معانا ضيفة مميزة جدا جدا جدا جدا. الضيفة دي طبعا يا جماعة ما هو مرة حتشوفوها, انتوا بتشوفوها كثير او شفتوها قبل كده يعني, لكن المرة دي يعني شنو اول مرة صراحة تشوفونا مع بعض, يعني اول مرة حتكونوا بتشوفونا احنا في حلقة وبنتكلم فيها مع بعض وكده. صراحة يعني حابة أصبح على الضيفة معنا في الاستوديو سارة. صباح الخير.
2: صباح الفل وياسمين يا إنتي, صباحك حلو يا رب.
1: صباح النور يا أخي, صراحة يعني منورة الاستوديو.
2: نورك
1: كده. طبعا احنا أول حاجة بنعملها قبل كل حاجة بنسأل الناس من أخبارهم والحاصل معهم شنو, أسبوعهم كان عامل كيف والكلام اللذيذ ده, فبنتونس معهم ونسة خفيفة كده في البداية, ولكن طبعا عشان هم ذاتهم يتشجعوا انه يقولوا اخبارهم شنو, احنا ذاتنا يعني بنشاركهم باخبارنا.
2: اوكي حلو
1: فإنتي اخبارك شنو, الاسبوع اللي فات كان عامل كيف وكذا؟
2: كان اسبوع صعب جري, امتحانات وتلم الدنيا, لكن نشكر ربنا اكيد حيكون سمح الاسبوع الجاي, حيكون اكيد سمح يعني.
1: اوكي الدنيا حتكون ألذ اخف في الاسبوع الجاي غالبا.
2: امين يعني, ما كله ضرب يعني, عايزه
1: نرى نفس شويه كده صراحه. اي صح الامانه, انا بصراحه يعني
2: اسبوعك شكله حلو كان.
1: اسبوعي انا مشكله كل مره بنسى, صدقيني بنسى عليه يا سارة. انا
2: كان بدري على النسيان ده.
1: لا انا عندي كارثه بتاعت النسيان دي, وحتى الشباب الحلوين اللي عارفين الموضوع ده
2: ما في ستر خالص في الموضوع.
1: مشكله لانه المره فاتت برضه نفس الحكايه, نسيت جدا, وانا كان اسبوعي ضاغط جدا وانا ناسي الموضوع تماما. بس للامانه لا, الاسبوع الفات انا صراحه الاسبوع الفات كان شويه متعب لانه كنت عيانه شويه.
2: لا سلامتك.
1: الله يسلمك. لكن يعني بقيت كويسه الحمد لله. لكن طبعا كانت قاعده بيت كده ورواق, يعني في رواق صراحه رغم انه هو في مرض وكلام زي كده, لكن كان في رواق شديد, فاي يعني لذيذه. امبارح كان عندي امتحان بس الحمد لله الدنيا كانت كويسه وعدينا بخير يعني.
2: يا رب كله يعدي وكله يتناسب بعدين.
1: يصدقني. لكن هو هل يعني انت كان فتره بتاعت الامتحانات, فتره الضغط اللي هي بتاعت الجامعه والمدرسه والكلام ده, دي كانت يعني حاجه حاليا في ذاكرتك موجوده ولا بالنسبه لك؟
2: انا لو سالتيني امبارح كان الغدا شنو, هكون متلكلكه في الموضوع اتذكر الجامعه
1: مستحيل اتذكر حاجه.
2: لكن كله بتنسي يعني. عارفه بتفضل حاجه حلوه او الحاجه المؤلمه برضو بتفضل, لكن الحلو انه لما تحصدي تعبك ونجاحك بعد امتحانك ده, لما تشوف النمره حلوه كيف, ولما تتخرج الخريجه انجي هتنسي اي الم واي عذاب.
1: يا ريت يا سعد. يا ريت يا سعد. صدقني لو سمعت اسم خريج اي صدقني بعمل عرس عالمي, بعمل حفله عالميه كده يعني في كل الناس تيجي تحضر بجد, لانه
2: ربنا يعني بجد احنا مارين بفتره جامعات والقفال والامور البلد, نصلي وندعي انه ربنا يترأف بالشباب لانه يعني فتره حرجه, ندعي ونقول يا رب يعني سهل أمور الجامعات والمشاكل بسبب الحرب والحاصل, إنه ربنا يمد إيده ويشجع كل شاب إنه هو شايف إنه السنة بقت بدل ما 8 شهور بقت 18 شهر. صح. فربنا يخفف عن شبابنا كلهم.
1: آمين صدقيني جد. وكمان كل الشباب كمان يا جماعة حاليا بيقروا بيمتحنوا كده, ده اللي بيحضرونا حاليا, يا ريت يا جماعة تشاركونا تقولوا يا خمسة أنا زول بمتحن, أنا زول عندي كده, فعشان شنو نتشارك
2: الحديث
1: ونتشايله مع بعض كده يعني. طيب في ناس دخلت لنا وبتصبح علينا. أمير عيد بيقول أهلا بكم. أهلا بك يا أمير, يا أخي مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا يا أمير. يا أمير يا أخي، يعني طبعا إحنا بنتكلم في موضوع أو لسه إحنا ما دخلنا فيه ولكن حندخل فيه بعد شوية، عاوزينك تكون بتشاركنا وبتقول لنا رأيك في الموضوع، لأن إحنا هنا ده بنتونس كلنا وبنتشارك مع بعض، فمنتظرين رأيك جدا. محمد طيب بيقول منورين يا غواري، شكرا لك كثير جدا يا محمد ومنورنا جدا يا غالي، مبسوطين بك شديد. وعاوزينك كمان يا محمد تتابع معنا الحلقة للنهاية عشان تشاركنا برأيك، لأنه رأيك بهمنا جدا. أوكي. فيدال بتقول منورين، بنورك يا فيدال، مبسوطين بك جدا جدا جدا. صلاح حمدان بيقول حبابكم وعيدكم مبارك يا حلوين، كل سنة طيب يا صلاح ومبسوطين بك جدا وعيد مبارك عليك، وإن شاء الله كده أيامك دائما طيبة. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، ربنا يباركك كمان يا بشوي، مبسوطين بك جدا وطبعا أكيد منتظرين رأيك لأنه رأيك بهمنا جدا. رمضان بشير بيقول صباح الورد والياسمين، يا ملكة الموضة مرحبا مليون مرة يا ضيفة. شكرا لك كثير جدا يا رمضان يا أخي، منورنا جدا ومبسوطين بحضورك معنا، وطبعا أكيد متوقعين كمان أنك تكون بتشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي، في مارتن جون بيشاركنا بفترة الفاتت بيقول أسبوعي كان حزين شديد، لكن أشكر الرب على كل شيء، فقدان أعز أخوات، لكن أحسن شيء إنه الرب أراد كده. يا مارتن ربنا يعزيك، حقيقي حاجة مؤلمة، دائما في الفراق الموضوع بيكون حار، بيكون حار ومؤلم جدا، بس ربنا بيدي عزة في وسط ده، فصلاتنا من أجلك إنك أنت تكون بتختبر العزة بتاع ربنا لك، وإن هو يقويك ويصبرك ونتأكد إنه هي في مكان أحسن، وتطمن كده ده وتهدى، يهدى قلبك ويهدى بالك، وفي النهاية منقول دايما إنه الرب عطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. أوكي، فيدال روبرت روبرت بتقول special greetings to the Radio Summer family، شكرا كثير يا فيدال للgreetings حقتك الجميلة. نور آدم بيقول ما شاء الله ما شاء الله، شكرا كثير جدا جدا لك يا نور. فرانكو بيقول صباح الخير، صباح النور عليك جدا يا فرانكو، مبسوطين بك شديد. سكار بيقول لين بيعملينا كذا صح ومية في المية، شكرا لك جدا يا سكار للكومنت بتاعك، لكن طبعا احنا نكتفي بكده، لازم تدينا رأيك وتشاركنا وتقول لنا يا خلا سكار مثلا كده وبتاع وتدينا رأيك كده وتتفاعل معنا أكتر. أمير عيد بيقول أوكي بيشاركنا ببيت شعري كده، أوكي في عيوني كده الحياة من دون شرك ما حلو نتعلم، ما حلو نتعلم من بعادنا. أوكي يا أمير شكلك كده تزول، عندك أشعار عندك كلمات جميلة، فإحنا حننتظر ده كتير وحتكون بتشاركنا بالحياة دي كتير. أوكي نصري بيقول إحنا مبسوطين إنه ننضم للأسرة السمحة دي، سمر المعرفة وسمر المحبة، شكرا لك كتير جدا يا نصري للكلام الطيب والجميل ده، وإحنا كمان مبسوطين جدا بوجودك وحضورك معنا وشرفنا جدا الحياة دي. متوكل بيعمل لنا لايك كده ده، شكرا جدا يا متوكل. عالم إبراهيم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يوفقكم في مسيرتكم، شكرا لك جدا يا عالم. وكمان طبعا يا عالم الليلة عندنا موضوع لذيذ، فخليك معانا عشان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي أماني بتقول حبابكم الجميلات وبرنامجكم الجميل موفقين بإذن الله، شكرا لك جدا جدا جدا يا أماني. فيدال بيقول good morning full of optimism and hope. The Radio Summer family believes that true human grows in a comprehensive developmental process. This growth includes cognitive development, the development of mental abilities, critical thinking, and the acquisition of experience, emotional maturity, the ability to manage one's own emotions, and physical and social development, enhanced communication skills, build healthy relationships, and interacting with the surrounding environment throughout all stages of life. Thank God for your safe return, Professor Angie. We missed you. يا فيدال، أنت كلامك ده حلو شديد على فكرة. كلامك ده كبير ودي حقيقة يعني دي مسؤولية كبيرة جدا علينا, وكونك انت بتشوف كل التفاصيل دي وكل الحياة دي حاجة بتعدي لنا كتير. ولو احنا فعلا بنساعد الناس في انه هي تقدر توصل لعلاقات صحية ولتفكير ايجابي والكلام الجميل اللي قلته ده, دي حاجة بتعدي لنا كتير جدا. وبروفيسور انجي دي اصدقني
2: نتنبأ لك خلاص.
1: امين يا امين, ان شاء الله كده نوصل لمرحلة الهناية. ومعانا كمان ضيفة مميزة جدا اسمها سارة, والليلة حنستفيد منها الكثير وحنسمع منها الكثير. طيب يا سارة, احنا حنكمل طبعا حنقرأ الكومنتات, بس في الأول كذا يعني حابين نوري الناس احنا الليلة الموضوع ذاته هو شنو, لأنه يعني في ناس طبعا قروا بس الاسم بتاع الحلقة بس ما فاهمين وين الحلقة هو في شنو. فالليلة أكتر حاجة حابين نتكلم عنها عن إنه أكتر حاجة بتخوف الأهل أو بتخوف كل أبو وكل أم على أولادهم, أو بتخليه يحس إنه يا أخي أنا خايف حاجة زي كده تحصل في علاقتي مع ولدي, يعني أو شكل معين من العلاقة يكون بيتفقد في علاقتي بولدي.
2: هو الحلقة بالضبط يا إنجي إنه إحنا بنربي ولا إحنا بنتربى يعني. صراحة الموضوع كبير شيق مخيف. أنا كأم مريت بالحاجات دي ولسه بمر بيها, بحس إنه أنا كل يوم بتعلم حاجة جديدة, كل يوم بقول وأنا لو رجعت حصلح حاجة معينة. البخاف عليه في تربية عيالي إنه هم يفقدوا علاقتهم بربنا. إنه يلاقوا حب واهتمام برا البيت. دي بالنسبة لي مخيفة برضو. إنه أطلع ولد للمجتمع غير مسؤول أو بنت غير مسؤولة. الثلاثة حاجات دي, إنه يفقدوا علاقتهم بربنا, إنه يلقوا الحب والاهتمام برا, إنه ما يكون مسؤول, دي دي دي من زمان بدري. يمكن لأنه بنشوف في مجتمعنا شوية, ما هنقول كل المجتمع, لكن بنشوف الشابة والشابة, ما أنا نفسي ما كنت مسؤولة, فما حابة إنه أنا أكرر نفس يعني. لا, عايزة ولدي وبنتي يكونوا أحسن ما يكون.
1: أوكي.
2: فدي الثلاث حاجات اللي بتخوفني وترعبني كتير شديد.
1: بصراحة يعني بحس إنه دائما في صورة عند أهلنا عننا, ولو ما شافوها بحس من هم بيكونوا disappointed شوية.
2: yes, يعني كتير كتير شديد.
1: كيف ولدي مثلا أنا تعبت فيه وده كله والحاجة دي ما تكون بتظهر أو ما بتطلع, دي من ضمن الحاجات اللي بتكون مخيفة بالنسبة لهم.
2: يعني انت شوفي يعني انت بتجيبي زرعة بتخلي بالك منها, طبعا تشبيه بعيد, لكن لو حصل أي حاجة للزرعة دي, ورقة ولا صفقة, حصل لها شيء تصفرت ولا جاها, بتحسي بوجع وبتحسي يا ما أنا مهتمت بيكي, فما بالك بإنسان ربنا بديك ليه وبيقول لك يشكليه. ويعني مع الدنيا ومع التحديات الصعبة, كل جيل وتحدياته. يعني أيامنا إحنا صح. كان الموضوع أيوة كان في تحديات بس ما زي حسي يعني. التحديات زمان كانت على قول أمي كانت بتكون برا البيت, لا التحديات حسي جوا البيت. التحديات في الموبايل هو ماسكه 24 ساعة واللي هي ماسكه 24 ساعة.
1: صح.
2: التحديات في أصحابه, زمان هي صاحبة واحدة اتنين بالكثير. الزمن بقى صعب. صح. عشان كده لازم أنا ألصقهم بربنا قبل كل حاجة. لازم فعلا زي ما عملت حنة, صلت وبكت بدموع يعني عشان ربنا يقدر يديني قوة, يديني نعمة, يديني فهم, أقدر أطلع ولد وبيت أصحاء سويين للمجتمع الصعب جدا اللي إحنا فيه ده.
1: هو للأمانة يعني الوقت ده بالذات لأنه غير يعني في انفتاح أو في اللي هو الحرية عن يعني التعبير عن الرأي وحرية التعبير عن ذاتي أنا منه. فكلنا أو كل زول فينا عاوز يثبت هو منه, عاوز يقول أنا الحاجة فلانية, أنا شخصيتي كده, أنا
2: يطلع عضلاته
1: بالضبط كده. إحنا كلنا في جيل كده, واحنا زادنا بالمنظر ده في اوقات كتيره, انه دائما عاوزين يعني تشو اوف, يعني احنا عاوزين نوري احنا منو, احنا شنو, انا الشخص الفلاني, انا عاوز يكون عندي اسم في المجتمع مثلا, عاوز انه مثلا يعني لما امشي كده في الشارع يقول ايوه ده زول اللي بيعمل حاجه فلانيه, او يعني دائما عندنا كده الشوق او العطش لحاجه إنه يكون اسمنا بيتعرف أو مربوط بحاجة بحيث إنه أكون حاجة واو يعني باختصار أكون حاجة حلوة جدا كده في المجتمع. وتعرفوا كمان عندنا خيال كده ده يا سار.
2: الخيال ده بخاف منه.
1: أتوقع يعني مرضي يكونوا أولادك بنفس عندهم نفس الخيال اللي هو حتة إنه يا أخي إحنا بعدينك دائرين لما نجيب أولاد مثلا نقول أنا كنت في شبابي عملت كده وأنا كنت من جد يعني ده عندنا خيال للصورة دي. فعاوزين نستمتع حس كده شو بعدينك لما يعني أولادنا وأحفادنا وفتاعنا أقول لهم أنا كنت بعمل وأنا كنت زول أصلي في المجتمع وكنت زول رهيب في أصحابي.
2: ربنا يميت في عمري عشان أكون حاضرة وهو بقول كده عشان ألحق بسرعة بسرعة.
1: طيب بتحس إنه الاحتياج الأمسة من الأهل للأولاد شنو؟ يعني مثلا إحنا دائما عادة بنقول اللي هو حتة إنه الأولاد هم محتاجين من الأهل كده كده كده بس ما بنسأل الحتة بتاعت إنه ممكن الأهل يكونوا محتاجين من أولادهم برضو حاجات. فلأنه عموما مفهوم العلاقة هو عطاء وأخذ. فبتحس إنه الأهل ممكن يكونوا عاوزين شنو من أولادهم أو متوقعين شنو من أولادهم؟
2: أنا متوقع من أولادي يا إنجي وأنا ببادر بيه عشان أقدر أخذ منهم حب واحترام وتقدير. يكونوا معي أمينين يعني حتة الصدق الصراحة إنه هم لو حصلت لهم حاجة أنا الـ الـ الـ الـ أنا ماما أنا الصدر الحنين أنا الأمان تعال احكي لي أنا. بصراحة دي من الحياة اللي كانت بترعبني إنه الولدي ولا بتحتاجوا حاجة يمشوا تزولت عني غيري. دايما عندي خوف من الحتة دي ما عارفة ليه. فدي الحاجات اللي أنا بحتاجها التقدير الاحترام المحبة إنه أنا أكون الأمان ليه هو. أنا أفتكر لو بنيت الحاجة دي معاه أفتكر إنه أنا كده مخاوفي يعني هي هتفضل يعني أنا حد تحسي من أكتر واحد صاحبك من أكتر واحد تقدر لو أنت وقعت في مشكلة حتمشي له دي يعني كرهتهم حياتهم بها. مش أنت بتحبوني دايما ما يحبك ما في داعي نقول لك لكن لا حتى أنا طبعا مدرسة أصلا حتى مع العيال في الفصل مش أنتوا بتحبوني لازم تسمعوا كلامي. أيوة أنا ما حقول أن أنا أم ظريفة أنا أم برفع شبشب يعني. أيوة يعني لكن برضو تحبوا أيوة لا لا لا لا لا مفراكة كده يعني لازم يكون في حاجة. لكن لا أنا نفسي إنه يكون في احترام في تقدير في صدق في إنه في محبة. أفتكر بعد كده الحاجات كلها بتترتب حبة حبة مع بعض.
1: طيب معلش سؤال سريع ده ممكن يكون سؤال حفاج وبيحس يا جماعة. سؤال سريع مثلا بتتذكري موقف كان مثلا والدتك فنتك بشبشب مثلا أو بأفراكة كده ضخم وطاطك فكده لو تتذكري موقف كده سريع؟
2: لا مو أنا أمي صراحة كان عندها شبشب تقيل كده ما بتكوني تعرفي اسمه اسمه دكتور شول. ماما كانت بترمي الشبشب يا إنجي وإحنا طبعا في البيت أربعة بتكتب اسمك بيكتب سارة لو سارة لفت حيلف الشبشب معك لو أخوي قاعد جنبي لا الشبشب لسارة حيبقى لسارة
1: حيوصل يعني حيوصل.
2: أيوة مرة كنت بتكلم مع في التلفون بالسلك كده بتكلم في التلفون كانت الساعة متأخر شوية بالليل فبتذكر هي صحت وطلعت وماسكة الشبشب في ايدها هي صحت وطلعت هي ماسكة الشبشب يعني انا شايفة هي من ما طلعت من الأوضة انا كنت في البرندة هي ايوه في هي افتكرت حرامي طبعا
1: اوكي
2: سمعت ونست كده فهي فنت الشبشب جا في التلفون الحمد لله ما جا فينا انا وجات عشان تكمل عليا بعد الشبشب لما حسيت ان الشبشب مع أدى الغرض. لا لا لا في كتير يعني يعني امهاتنا الله يديهم العافيه.
1: انا بتذكر مره كنت دي ما بنسى نهائي طبعا عاده كانت امي لو مثلا انا قلت حاجه ما مفروض اقولها في الوقت ده بتضربني في خشمي
2: واه عشان ما تقولها تاني
1: اي نظام انه دي شنو دي طلعت من هنا فحنضربك هنا
2: عشان ما تتكرر.
1: وفي مره تانية انا عملت حركه لكن دي كان نابعه من خوف صراحه يعني كان متحركه وانا كان عندي هوس او كان عندي حب كده انه انا انط من الركشه وهي متحركه لكن هي شنو انا بكون عارفه انه خلاص هي ماشيه تهدي يعني الركشه ماشيه تهدي.
2: أيوة.
1: فهي وماشيه تهدي لكن لسه هي ما وقفت فأقوم أنط من الركشة.
2: انتحار.
1: فأنا كان لازم أعمل الحركة دي. ففي مرة يعني ما هدى شديد, يعني ما وصل لمرحلة اللي هو هادي هادي, كان لسه في سرعة كويسة يعني. فأنا نطيت طرطة طرطة حرفيا يعني. فأمي طبعا خافت جدا واتخلعت شديد
2: طبعا.
1: فلكن وقتها في نفس لحظتها يعني في الشارع
2: كانت ضربة مظبوطة,
1: أدتني زي ضربتين كده سريعات كده.
2: وكررتيها بعد كده؟
1: بعدها لا ما أتذكر صراحة إذا كان كررتها ولا لا, لكن أنا كان عملت حركة دي كثير عموما. حركة الركشة دي بالذات أنا عملتها كثير للأمانة. فهي غالبا حتكون يعني disappointed شوية مني إنه يعني بنت الناس ما ريك أقدر تخوفين عليك. فبس فهي للأمانة
2: هو هاي. هو هو قلقة عليكي, خوف عليكي, يعني انتي بتنطي ممكن تجي عربية او موتر يخبطك. دايما احنا بنعبر بطريقة يعني احنا كعرب لاحظت كده يعني الخواجات ما عندهم الحتة دي, متحكمين في اعصابهم بطريقة حلوة شديدة.
1: كبير شديد.
2: احنا لا, احنا على طول ايدنا بتسبك عمتي لا لا بعدي بيدوا عليكي في فده أنا مش نابع إنه أنا عايزة أضربك ولا عايزة أقلل من جيبتك ولا عايزة أهينك أبدا, ده نابع من حب في الأول وخوف, خوف إنه في حاجة ممكن تحصل لك. أنا كلامك ده خلاني أنتبه إنه إحنا ما بنحب عيالنا يجربوا, بحب إن إحنا نحاوطهم إنه لا ما تعمل كده, زي الطفل الصغير بنخطه بس بنقعد عاملين له كده يعني
1: صح.
2: فده نابع عن حب يمكن. وكده انت تشوفي ماما ضربتني قدام الناس عشان ماما قللت من قيمتي, لكن حاسه انت بتقولي انت عارفه ان هي بتحبك وعارفه ان صح. هي عايزه. حلو انك انت وصلتي للفهم ده, ودي دي دي دي يعني هتخليكي انت كمان لما تيجي تربي عيالك لما ربنا يديكي هتكوني فاهمه انه المحبه دي وراها شنو والخوف ده وراها شنو.
1: دي حقيقة. هو بصراحه زوركا ما جرب فعلا ما حيكون بحس بكل الاحاسيس دي, لانه هي حاجات انت بتجيك او بتحصل لك لما تجرب, لما تبقى انك انت في يعني ولدك عديل الجمنك وبنتك وكذا, فحتحس انه لا يعني الموضوع حيكون اكيد مختلف طبعا للأوانة.
2: ما ان انا بخاف من حكايه التجربه دي, بخاف انه التجربه دي حتودي لوين. مره يعني مثلا حلاقه الشعر
1: اوكي
2: ده احنا بكاء مشاكل. يومي انا مش احلك خلاص اوكي طيب هتحلك شنو انا كبرت خلاص خلوني اوكي ويا اشوف الحلاقه ديش ده
1: ليه عملت كده
2: بجرب يا ماما
1: اوكي
2: طيب. هو التجربه بالنسبه له ان هو عايز يجرب وهو ما شايف انه فيها غلط, دي حاجه بتاعته حاجه فيه هو, بس انا بنسى انه أنا... لا ده ولدي انا. الناس لما تشوفك هيقولوا ولد ساره شكله عامل كيف. احنا بنخاف من التجربه جدا, يعني شنو لو حلك حلاقه هو شايفها حلوه انا من وجهه نظري ما حلوه, هتناقش معه شويه ما هكذب عليكي بكون لا في النهايه عايز رايي يمشي انه ده شكله اللي بيطلع فيه قدام الناس وانا عايزه الناس تشوف شكله حلو.
1: وغير كده احنا مجتمع اصلا مجتمع يعني انطباعي شديد.
2: ايوه بيقيم
1: اي. فهو للامانه يعني الحته دي يعني إلى حد ما عشان نفهمها أو نستوعبها شوي محتاجة مننا يعني سعة صدر أكبر من كده, لأنه هي الأمانة الحتة دي في الأول ما مدركنا, ما بنكون ما مدركينها خالص
2: دي حقيقة.
1: وكل ما بنكبر كل ما بنستوعب يعني شنو شخص يكون شكله انطباعي أو يعني شنو وإحنا عندنا الحتة بتاعت الانطباع دي حاجة يعني متمسكين بها جدا. يعني عكس مثلا ممكن بعض الشعوب ما ضروري تاخد يعني ما بالنسبه لها حاجه ضروريه الانطباع بتاعي شنو عن الشخص
2: بالزبط.
1: الا لما اشوف شغله عديل يعني صح. في ناس بالنسبه لهم لازم يشوفوا الشغل, لازم يشوفوا اللي هو عمل شنو او حاجه عمليه ملموسه واضحه. فغالبا ممكن يكون الحته دي ما عندهم لا شديد او ما بيدوها اهميه كبيره صح. بس احنا عندنا لا يعني الانطباع. وحتى على فكره بنسال بعض ذاته انت كده انطباعك شنو عن مثلا ولد فلان, مثلا انت انطباعك شنو عن الشخص الفلاني. يعني عاده بنسال من الانطباع قبل ذاته ما نعرف اي تفاصيل ثانيه زياده عن الحياه دي, لانه هي بالنسبه لنا حاجه مهمه من ضمن الحاجات اللي بنسال فيها عن الشخص يعني صح. للامانه طيب نمشي لبعض الكومنتات نقراها سريعا كده. أليسون دينغ بيقول صباح الخير والسعادة أيها المسيحيين، صباح النور عليك يا أليسون، مبسوطين بك جدا جدا، منورنا شديد. منسي عوض بيقول صباح الخير والسعادة يا هلا يا أحل يا أحلى ناس، مبسوط أكون معاكم للمرة الثانية في البرنامج. يا سلام يا منسي، صراحة يعني إحنا مبسوطين بك جدا وسعيدين بك جدا جدا جدا. وطبعا يا منسي زي ما أنت دي ثاني مرة تكون معانا، جيب معاك ناس يكونوا لأول مرة معانا في الراديو يحضروا، منشينهم، منشن أصحابك، رسل لهم، عمل لهم شير. يا جماعة ممكن كمان تخطوا الحاجة دي في الستيتس، يعني تخطوها في الحالة بتاعتكم والناس تشوف الحلقة وتخش وتحضر والكلام ده. لكن بجد يا ريت يعني أي زول معانا رجاء خاص نادى أصحابك خليهم يجي يحضروا معانا الحلقة. بلدة بيقول صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح النور عليك يا بلدة ومبسوطين بك جدا. متوكل بيقول يا مرحبا صباح الخير، صباح النور عليك يا متوكل. مصري بيقول أوكي، اتمنيت إنه تشاركوني الأفراح لأني دخلت القفص الذهبي وعقبال الشباب. يا سلام يا نصر يا أخي، يعني ألف ألف ألف مبروك وحياة زوجية سعيدة. وطبعا يعني يا نصر يعني الحلقة دي حتكون معاك في الجون، يعني حتاخد خبرة من هنا عشان بعد كده لما ربنا يبارككم بمولود جديد يكون عندكم فكرة كده عن الموضوع. وربنا يبارككم بجد يا نصري، وحياة زوجية سعيدة وعقبال كل الشباب الموجودين بيحضرون. يعني بلاك بيقول أفضل برنامج في الصباح. يا سلام يا بلاك يا أخي، يا أخي منورنا جدا، شكرا لك جدا. مبارك بيقول صباحات سمر، صباح النور عليك يا مبارك. يحيى بيقول برنامج جميل، شكرا لك كثير جدا يا يحيى. متوكل بيقول أنا مستمتع منكم، ما شاء الله ربنا يحفظكم. شكرا كثير جدا يا متوكل، واحنا مستمتعين بوجودك، ويعني كمان متأكدين انك انت حتشاركنا حسب رأيك، فاحنا منتظرين ده برضو. مبارك بيقول hello the working team I wish you success and lasting success. يا سلام يا مبارك. مبارك عبد الله، طبعا هنا ده في كذا مبارك لاحظت الحاجة دي. يا أخي شكرا لك جدا يا مبارك، مبسوطين بك جدا. مستر كجنكي بيقول صباح الخير، صباح النور عليك. آدم علي بيقول صباح الفل والياسمين، صباح النور عليك جدا يا آدم. أمجد بيقول صباح الورد، صباح النور عليك. وبيكمل بيقول لنا اوكي اوكي ده عبد المجيد اوكي سوري. عبد المجيد بيقول صباح النور يا حلوين، صباح النور عليك يا عبد المجيد يا اخي، منورني جدا ومبسوطين بك شديد. وليد محمد بيقول صباح الورد، نلتقي بحروفها نبعثرها، تجمعنا فيها ورود وازهار، وصباحات نتبادل التحايا والسلامات، حتى اصبحت اقلامنا تكتب وتنتظر ردود اقلامكم بشوق، وكأن الأقلام أصبحت توأم للروح. صباحكم جميل، صباح الورد لكل قلب تفتحت له أزهار الوجود، لكل قلب يتأمل حلمه الجميل وينتظر يعني تحقيقه. صباحكم ود وورد أحبتي. شكرا لك كثير جدا جدا يا أخي يا وليد للكلام الحلو والشعر الطيب ده، حاجة جميلة جدا. طيب في فضل بيقول الأمان والاستقرار، شعور الطفل بأن بيته ومحيطه مكان آمن وخالي من النزاعات المستمرة. الأمان هو الذي يمنحه الثقة لاستكشاف العالم. الحب غير المشروط، أن يشعر الولد بأنه محبوب لذاته وليس لإنجازاته أو علاماته الدراسية. الحب الذي لا يرتبط بشرط يبني تقديرا عاليا للذات، القبول والتشجيع، دعم مواهبهم والثناء على جهودهم، وليس فقط النتيجة النهائية، مما يحفزهم على المحاولة والتطور دون خوف من الفشل. الاحتياج التربوي والتوجيهي، القدوة الحسنة. الأطفال يتعلمون بما يرونه من سلوكيات الوالدين أكثر بكثير مما يسمعونه من نصائح. الحوار والإنصات، تخصيص وقت يومي للاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم واحترام آرائهم، مما يبني لديهم مهارة التعبير عن النفس. وضع الحدود بمرونة. الانضباط الإيجابي، يحتاج الأولاد إلى قواعد واضحة ليعرفوا الصواب من الخطأ، بشرط أن تطبق هذه القواعد بحب وحزم دون قسوة أو إهانة. الاحتياج الصحي والبدني، التغذية السليمة، تقديم غذاء متوازن يدعم نموهم الجسدي والعقلي، النشاط البدني والنوم الكافي، تشجيعهم على ممارسة الرياضة والابتعاد عن الشاشات لفترات طويلة، وضمان ساعات نوم منتظمة وكافية. الرعاية الطبية والمتابعة، الاهتمام بالصحة والوقاية، ومتابعة الفحوصات الدورية، وتوفير بيئة صحية ونظيفة، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل كجو. طبعا فضل ده زول شديد يا سارة، زول صاحبنا وزول يعني يعتبر من البيت البيت راديو سمر. شكرا كثير جدا يا فضل للكلام الحلو ده. وطبعا معانا الليلة سارة ضيفتنا المميزة، فرأيك شنو يا سارة في الكلام بتاع فضل ده؟
2: اختصر كل الكلام
1: حقيقة
2: انه احنا نديهم حب غير مشروط، وانه هم نحافظ. وعجبني الحتة بتاعت انه حتى لو فشل ايه مشكلة، ان سقطت اقوم. يعني انه انا احنا بنخاف انه لا عشان ما تفشل خلي اعمل زي ما انا بقول لك، لكن ليه يعني حتى لو حصل ووقع بيتعلموا. ان نجهز بيئه، انه اكتر حاجه عجبتني واتقالت لي اول ما ولدت بتي، انه لو عايزه بتي تبقى تتعلم الحاجه دي اعملها انت في الاول، خليها تشوفك ما تسمعك، خليها تشوفك. يعني مثلا سيبوا الموبايل. طب انا ماسكه اليوم كله الموبايل، هو حيسيب الموبايل كيف؟ هو شايف ماما ماسك الموبايل 24 ساعه. والحقيقه دي حاجه صعبه شديد.
1: صح.
2: لما لقيت انه ده مؤثر بالذات على في بيتي، انا كمان بقيت اتحكم في نفسي انه انا اقعد في الموبايل مده اقل. طب ما انا سبته هذا شايفين. في حته تانية يجي يقول لك لا ما انت ماما، انت مفروض تعمل اي حاجه. لا ما هو بشوف، ما هو بيتعلم، بالذات لو كان سنه صغير. تلفون يضرب، ماما في زول عايز يقول له نايمه، انا بعلمه شنو؟
1: صح.
2: انت عايز ولدك ولا بنتك يطلعوا سويين، يطلعوا بيرفكت زي ما بقول الكتاب، ابتدي بنفسك انت في الاول. لاحظ لسانك، لاحظ تصرفاتك. زماني انجي اول ما ده لا كنت اهتم بمنظر عشان الناس تقول عليك شنو، عشان الناس تقول علي ان انا ام زائده. اكتشفت لا، الناس كده كده ما ما ما يعني ما حيعجب العجب. انا عايزه ولدي شكله يكون كيف، انا شايفه كيف. انا بتفق مع فضل جدا في الكلام اللي هو قاله، التربيه ما حاجه سهله، ما حاجه بنتعلمها. انا لحد الليله بقعد بين ربنا بين يدين ربنا بقول له يا اخي انا فشلت في الحته دي، عشان اصلح حاجه بسيطه. دموع موضوع الحلاق اللي قلت لك ده، اخذت 3 سنين عشان اتعود انه دي حريه شخصيه بحته. زمان كان عندي اي نتناقش، لكن في النهايه رايي راح يمشي. لكن لا، كبرنا بقى عندي خوف انه لو ما عمله، لو انا صريت انه يعمل انا دايره حيعملها لي، لكن ما حيكون مقتنع، فبالتالي ممكن اخسره. فلو في حاجه بتمشي، حاجه ماشي، حلاقة شعر امشيها، ما حجيب فيها، ما قرار مصيري. فتدريب بكاء، تدريب بكاء، دموع قدام ربنا،
1: وصبر ذاته، لانه صبر نفسه حار صراحه.
2: يعني ايوب ده صبروا احنا الامهات ايوه
1: دي حقيقه.
2: فشكرا لفضل، اختصر الكلام كتير في الموضوع ده.
1: هو للامانه يعني في حاجات كثيره بحس انه هي توقعات كبيره جدا بتكون عند الاهل، لانه برضو من ناحيه الشكل، من ناحيه طريقه الكلام، من ناحيه الشخصيه نفسها، وجوده وحضوره في المجتمع بيكون عامل كيف. وكمان فكرة إنه أنا ما عاوز أتعرف على ولدي، أنا في النهاية ربيته، فلما يعني ربيته ده معناته إنه أنا عارف إنه هو حيطلع بالشخصية الفلانية. يعني مش لما يكبر بعد شوية ألقاه إنه هو ده الشخصية الفلانية دي، يعني أحس إنه أنا تفاجأت بإنه ولدي طلع على الشخصية دي. دي حاجة بحسها برضو بالنسبة للأهل يعني شوية
2: جاء من وين ده؟
1: جبتها من وين دي؟ يعني معقولة طلعت الشخصية دي؟ أنت الشخصية اللي هي مثلا يعني مثلا أنا ولدي مثلا، فنفترض أنه أنا مربيه على يكون مثلا ما خجول، فنفترض يعني أنه ما يكون خجول، يكون مثلا زول بيعرف يعبر عن رأيه. بعد شوية أكتشف أنه مثلا أنه هو حاجة في شخصيته، يعني دي حاجة في جواه، وأنه يا أخي أنا مثلا يا أخي لا، أنا ما بحب أتكلم كثير، أنا ما بحب أشارك كل التفاصيل بتاعتي. يعني مثلا في حاجات ألقى ولدي عملها بدون ما يشاركني بيها. طيب أنا ما ربيتك على كده، الحاجة دي طلعت 200 في شخصيتك، شخصيتك دي 200 حصلت بدون ما أنا أشوفها.
2: حدث ما حدث.
1: هاي ففي تفاصيل كده ده فعلا بتكون بالنسبة للأهل إحنا ممكن ما يعني ما نستوعبها.
2: صح.
1: لكن عشان أهل هم ربونا وهم تابعونا من ما إحنا صغار، وواحدة بواحدة، وكل التفاصيل بتاعتنا حاسين إن هم مفروض يكونوا بيعرفوها. فلما يكون ما بيعرفوها وانه طيب انت ما تخليني في مساحتي الشخصيه دي تبقى لهم
2: مخيفه
1: شديد مرعبه جدا يعني بحس كده. طيب اكتر حاجه بتحسي انه مثلا يعني قرار يعني هي في بعض القرارات كده حنقول عليك سريعا وهي قرارات للأمانة مصيرية فدارين نعرف وجهة نظرك كأم لو مثلا ولدك جاء قال لك يا أخي أنا ما أدري أتزوج يعني أنا مقرر إنه ما حتزوج خالص وحقعد كده بس يعني
2: كذاب
1: كذاب
2: أنا ولدي بيقول لي ماما أنا ما حسيبك حفظا معاك لا حتناقش معاه هو الخوف طبعا هو بكون عندهم خوف بالذات لو التجربة في البيت صعبة لكن أتكلم وحوعي وحيكون عندنا دستورنا الكتاب المقدس وما لازم إنه هو يتزوج يعني في عظماء كتير ما تزوج يعني بس لا لازم يكون في مناقشة لازم أخذ ودي معاه لازم يقنعني أقنع
1: أوكي.
2: الحلو في الجيل بتاعكم والعمر اللي أنا بمر بيه مع أولادي أقنعيني هي متعبة بكون استنفذت كل يعني قدراتي بكون خلاص يعني تكة وحقول له أنا دايرة كده يبقى خلاص انتهينا لكن لا أتناقش معه الزواج انك تتأسس أسرة انك تبقى مسؤول ودي حتة اللي قلت لك انا بخاف عليها من الاول لانه اغلبية الناس بتكون خايفة من تاخد المسؤولية انه يكون هو رب الأسرة طبعا او ربة أسرة فبالتالي لازم يكون عندنا ترابيزة نفرد فيها نفرد فيها مخاوفنا اسمعهم ويسمعوني بالذات العمر ده حيكون خلاص هو كبير كفاية انه هو دايره هيعمله فالمناقشة والكلام حاجة اتعلمتها من واحدة صاحبتي عيالها أكبر من عيالي قلت لي احتبري إنه عيالك ديل ناس سعيين ما تقول الأطفال قلت لي افضل اتكلمي قلت لها حس للعمر ده قلت لي لحد ما يبقى عمره 100 سنة اتكلمي اتكلمي اتكلمي اتكلمي الكلام في مثل بيقول شنو الزن على الودان أمر من السحر الكلام وإنه
1: تكرار الحاجة
2: إنه أنا أكرر وإن أنا أتناقش وإن أنا أخذ ودي معاه هو حيقعد حيسمع وفي النهاية اللي هو دايره ما عايز يتزوج أوكي بس في 1 2 3 حتخسر كده يكون في حوار
1: وتحس إنه هو برضو يعني باني القرار ده عن فكرة عن مبدأ يعني يعني ما بس لمجرد يعني قرار وخلاص يعني هو ما بس مجرد قرار بس ناتج عن مبدأ ناتج عن فكرة هو حابب إن هو يعمل كده أو مقرر يعمل القرار ده نسبة لحاجة أعتقد دي ممكن تكون
2: خوف ما زي ما قلت يعني لك هو خايف التحديات المادية إنه يلقى شريكة حياة بالمواصفات هو خطيها الاستقرار المهني يكون لسه فده كله بتأثر على قراراته واختيه كده لكن فبتلقي في لحظة لا أنا ما عايز أتزوج أتزوج ليه أو ممكن مرة في ظروف إنه في بيته والدته وأنا وأبوه شاف مننا يعني ده مثال يعني أو هو شاف أمثلة تاني إنه لا الزواج ده ما حينفع أو شايف المؤسسة دي فاشلة والأكبر والبلاحظه في الشباب بالذات إنه أنا يعني في الكنيسة عندنا بلاحظ إنه الشباب بيخاف من المسؤولية يا أخي أنا شايل روحي بالعافية كمان أجيب واحدة أشيلها معي التحديات المادية كمان بتأثر في قرارات الشباب إنه هو خايف يخش بالذات إنه الدنيا بقت صعبة بيني وبينك
1: دي حقيقة للأمانة دي حقيقة كبيرة جدا طيب
2: بقيت أخاف منك يعني
1: سؤال للأمانة ده صعب لو ولدك أو بنتك مثلا اختاروا مجال ما محبس بالنسبة لك مجال عمل رأيك شنو في حاجة زي كده ما محبس بالنسبة للأسرة عموما أو حتى للعائلة أوكي. أو للمجتمع عامة
2: صعب يعني أنت بتكون عايزة ولدك يكون واو الناس كلها تتكلم شفتوا فأنا مريت بالحكاية دي تقريبا حسي مع ولدي المجال اللي هو مختاره أنا شايفة وإنه ما على قدر كده، فأخذنا سنين وسبحان الله من هو صغير كان خات المجال ده قدامه، بيحب الحيوانات جدا، هو عايز يطلع بيطري.
1: أوكي.
2: أنا بقول له يا أخي بدل دكتور ده ما تطلع مهند يعني دكتور أسنان إدارة أعمال، لكن دائما هو لا يعني، فبحاول كنت إن أنا عايزاه لحد ما قال لي ماما أنا بحب المجال ده أنا حبدع فيه.
1: أوكي.
2: برغم صغر سنه في الوقت ده لما قال لي كده حبه بطوال على طول البتاع ده عيان عشان الحيوان ده عشان كده العصفور، مرة رميت سبيبة كده في البيت قال لي انت عارف السبيبة دي ممكن تجي عصفورة تلف رجلينا مش بعرف يحصل لي رجل، هي دي سبيبة يا ولدي أنا رميتها ممكن السبيبة دي عصفورة رجلينا تتلف فيها
1: مهتم جدا بالمجال. أيوة.
2: فحسيت لا هو حابب المجال ده، هو بيستمتع في المجال ده، ما عايزة أكون أنا سبب فيه. في عند صاحبتي ولد عايز يطلع حاجة تاني، ففي الأول قلت لها عايزة نقول لك تعال نساندهم، هي صعبة هي مؤلمة بس تعال نساندهم في القرار هم ياخدوه، ما هو ده هو ده حيشتغل وهو حيقعده. يعني ما مثلا ممكن واحد يكون بيحب الحركة بيحب إن هو يتكلم كتير بيحب إن هو يطلع وينزل أقعده في مكتب، لا ما هو شخصيته ما حتجي
1: وطاقته هنا
2: بالضبط بالضبط. ف ان انا اوصل انه انا خلاص اوكي يعني ده قرارك انت يعني ده مجالات العمل، بحاول اوريه الفكره اللي هي مجالات العمل حتكون مفتوحه حتكون مقفوله، برضو حنفكر في العائد المادي لانه حيكون مسؤول بعد كده بصوره اكبر، فده كله شوف بحاول ان انا افتح له ادراكه. نفسي يسمع كلامي لكن في نفس الوقت هو شخصيته يا ولدي خلاص شايف كده شايف كده شايف المثال ده اوكي خلاص انت مقتنع انا هكون معك فيه
1: واحد
2: yeah. ايوه
1: طيب السؤال اصعب كمان
2: شوف شو بيعني شوف
1: لو مثلا قرر انه يكتفي مثلا بالثانوي وبعد كده يقول خلاص انا هخلي القرايه وحاشتغل شغل فني او مهنه معينه او حرفه معينه اكون بكمل فيها وانا خلاص كده انا وقفت قرايه ما ادري
2: ما عايز اقرا. صعبه مرت علي في شغلي، يعني والده جت قالت لي ساعديني يا مس ساره انا ولدي ما داري يقرا لانه كده ابوه شغال من بدري وكده فهو عايز، فقعد صراحه قعدت اتكلمت مع الولد وشنو لقيته انه هو مبدع جدا في الحاجات واحد زي يعني المعاملات التجاريه، يعني انه هو من هو دماغه حلوه انه هو قرر حدد الثانوي دي ما بتعيبه ابدا هو عايز كده ممكن يكمل لك في القرايه وسنه ياخدها لك في 4 سنين ما شوفي المخ لما يقرر حاجه ما صح. في شيء بيقدر عليه بصراحه بنصلي مع بعض لو ده قراره اختيار ربنا ليه هو انت مرتاح ليه ده نفسي انك انت تكمل قرايتك نفسي انك انت تاخد شهادات عشان تنفعك لو طلعت في اي حته الحاجات الفنيه الحاجات يعني بتخافي تحصل حادث اي حاجه تاثر على قوى لكن لو معك شهاده بانه برضو الريسك هي ما تقليل من الحاجات الناس الحاجات الفنيه بالعكس ما بنقدر نعيش من غير الحاجات التانية يعني ما شرطي محامي ودكتور والكلام ده لا بتناقش معه بنصلي لانه ده تقرير مسير انك انت تسيب انك تاخد قرار انك تسيب القرايه ماشي سهل بندرسه مع بعض ولو هو حاسس انه هو حيبدع في شيء تاني وانه هو حاسس ما قادر يكمل ممكن تكون ظروف ماليه ممكن تكون خلاص هو امكانياته كده في القرايه يعني لا بناخد فترة بس في النهاية ربنا دايره ينور لنا في يوم بصيرته أيوة يكون بالضبط
1: صدقيني حاجة جميلة جدا يا أخ ده تصرف محترم جدا لا ده حقيقة بجد لأنه عادة الحاجة دي ما بتحصل بالطريقة دي يعني عادة أنه يا أخي ما في كلام زي كده لازم تقرأ لازم أبعرف لك تعمل شو لازم فهي وكمان يعني احنا الامانه كمان عنيدين يعني.
2: شكرا.
1: احنا عنيدين جدا الامانه ما كذب في الحياه دي. الحياه دي كل ما نحس بانه اللزمات بتكتر كل ما عندنا العند بتاعنا بيزيد.
2: صح.
1: فاحنا بنحتاج انه اللزمات بتاعنا بتاع اللي بنسمعها ما نسمع لزمات كثيره, لانه يعني كل ما حنسمع وكل ما حنعند اكتر. فلما نحس انه في نفكر مع بعض, في انه نتناقش, في انه
2: بس ما يمنع انجي انه شيبشي يكون معنا في المناقشه والعصاية ده يعني انا ام دكتاتورية انا ام لا, لا هو قرار صعب يا انجي, هو قرار صعب انه انه انه انا بقوله كده لانه ما مرت به صراحه. بس بحس انه انه انه قرار زي ده لا انه هو صعب, انه انه لازم انا اوصل الحته انه ده قرارك انت, عشان ما تجي بعدين تقول لي ماما ليه سبتيني. عشان كده لازم يكون في صلاة, في في في أطر نطرح ناخد نماذج الوصلك يعني ده كله أنا حاخده في عين الاعتبار. أنا بخاف من حاجة إنجي زي ما قلت لك, إنه أنا اسمه شو ده, إنه أنا أمشي في حتة ودي ما بتكون مكتوبة لي. ما مكتوب لي إنه هو يقرأ جامعة, خلاص هو هيعاند معايا, بشوف اللي قدراته. لو هو قدراته كويسة ليه ما تكمل, ليه أقنعني وأقنعك. دي وصلت لها الحتة دي بعد عذاب, بعد تعب, بعد عندي كتير أنا شفته. أنا ما وصلت بين دي, أنا ما أم رهيبة لا أبدا, بالعكس أنا ضربت على راسي. بقيت أقول لا مع أقول يا رب أنا بعمل في شنو بيطلع لي شنو. يعني بحس مرات إنه لا في شنو أنت, أنا زرعت شنو عشان أحصد ده. فالقرار ما سهل خالص, ما يعني انه فجأة امي تقلع كده يعني لا تبكي قدام ربنا, تخط وترفع تورينا مازج الوضع كله, تخطوه في ترابيزة ويقعدوا فيه ما يوم ولا اثنين ولا ثلاثة, واثناء ده ربنا ينور له بصيرته. يعني الصلاة بتعمل معجزات يا انجي في حياة العيال ديل.
1: طيب رأيك شنو يا سارة لو ولدك في يوم كنتوا بتتناقشوا في موضوع ومهم حصل موقف ما معين وانت بتتناقشي معاه وكذا, قام قال لك أمي أنا حاسة ما داير كلام, الموضوع ده ما تتدخلوا فيه, خلوني في حالي. رأيك شنو حاجة زي كده؟ هو كان يعني زعلان جدا, غضبان جدا ومتعصب وكذا, حس خلوني في حالي أنا ما داير كلام كثير, خلوني كده بس.
2: صراحة هي حصلت كتير, بتفهم لأنه أنا ما أنا عايزة لو هو هايج وأنا هايجة هل حنصل لقرار أو هل حيعرف الصح من الغلط. بحصر على نفسي مش ليمونة 60,000
1: ليمونة
2: زي ما بقول عشان أتحكم فيها وأقول له خلاص كويس ارتاح حسي روق وعندنا كلام تاني. في الكلام التاني على حسب, قال لي يا ماما أنا عايز إنك في النقاش ده الأسلوب هيتكلم فيه, وبرضو أنت تكلمت معي يعني لما قفلنا الموضوع قفلته بطريقة ما حلوة لو سمحت. طبعا أنا خايفة أن أنا أتضرب بعد كده, خلاص ما هو بيجي أطول مني وهي بيجي أطول مني يعني. خلينا نتفهم الظروف اللي هم بمر بها, خلينا نتفهم إنه هو حاس ما عايز يتكلم.
1: عندي ممكن يكون مضغوط.
2: أيوة عندنا أي حاجة أوكي تمام, صعبة إنه أنا أصل المرحلة دي, لكن برضو بالتدريب خش وحنتكلم وفعلا نتكلم وفعلا تتكلمي في أي حاجة, طريقة كلامه يعني تشويحته. يعني أنا بتغاظ جدا لما أنا بتكلم معه ولا معاها تقولي خلاص خلصنا, تعالي لي هنا.
1: لا ما في اسمه خلصنا,
2: ما في حي اسمه خلصنا, أنا أقول خلصنا. لا هي بتاخد مجهود, ضغط على الأعصاب, طيب خشي وبعدين نتكلم. فهي لا انا اديه يعني عارفه لما الحاجه تكون بيناتنا حاول اديه مساحته عشان ما يحس ان انا كبتاه كمان. وبعد كده هتناقش معه في كل حاجه. هذه الحاجه زعلتني, انا زعلت انك انت قفلت, قلت لي ماما قفلي كلمه قفلي دي انا ما عايزه اسمعها ثاني. هو حس رايق, ارتاح, الضغط اللي كانت فيها المشكله مر بيها عدت, فاقدر اتكلم معه, يقدر يسمعني, يقدر يستوعب
1: الكلام بتاعي بصراحة.
2: أيوة المرة الجاية حكرر نفس الأخطاء, بس برضو أنا شفت التكرار حكرر معه, برضو المرة الجاية لما يكرر نفس الغلطة برضو حكرر, ما أيأس, أفضل أكرر معه. أنا ما بحب الأسلوب ده, ما بحب الطريقة دي, ما بحب تشويحة اليدين يا ولدي أو يا بنتي. مرة في مرة حاصل معاه لأسلوب وطريقة تريحني وتخليه هو يتكلم معي ويعبر أكتر. التكرار
1: صراحة أنا هي التكرار دي للأمانة هي عندها
2: سحر
1: فعلا. ويعني كمان أنا بحس أنه مرات الأهالي ممكن يكونوا ما مستوعبين أنه ولدي أو بنتي في العمر ده يكون عنده ضغوطات مثلا. ضغوطاتك شنو يعني؟ كده واحدة كده تحس ضغوطاتك شنو؟ فهم علي. فمرات بحس أنه بجد يعني ممكن تكون بالنسبة لهم فكرة أنه أنا ولدي مضغوط لدرجة أنه ما عاوز يتكلم حسي, دي حاجة أنا ما بقدر أستوعبها حسي أو ما بقدر أفهمها كيف يعني أنه هي ممكن تكون حاجة زي كده بتحصل. بس فعلا النقطة اللي تقولتها دي حلوة شديد, حلوة اللي هو أنه إحنا حنتكلم كده ما في حاجة يسيبه, ما حنتكلم دي
2: يعني,
1: لكن في نفس الوقت يعني مرات فعلا الأولاد بيكونوا محتاجين أنه يا أخي حسي أنا بس اتفهم أنه أنا حاليا فعلا مضغوط, او يتفهم انه انا حاليا ما قادر اتكلم اصلا. يعني انا لو حاسه هتكلم انا ممكن اتكلم اقول كلام بغضب او بعصبيه وممكن بعدين اغيره عادي. يعني صح. انا ممكن اكون حاسه حاليا انا غضبان ومتعصب جدا وبعبر عن العصبيه بتاعتي, وممكن اقول انا كمان انا هعمل وحسوي, لكن بعد شويه لما الحروق ما حعمل اي حاجه.
2: صح انا بالضبط
1: قلت انه انا حعمل اصلا. انا بس قلت كده ده عشان درف
2: فوره لبن زي ما بقول
1: الفوره. هي الفوره دي كان اللي هي بتحصل فجاه, وانا مرات كتير بعمل كده مع امي طبعا. يعني مثلا بقول لها يا امي حصل كده كده كده كده وانا لازم اقول كده, وانا لازم اوقف الزول ده في حده, لازم ما اعمل لك اسوي كده لازم. صح. لازم وبفور جدا, فاهمه زي اللبن كده افور
2: وتدفقي.
1: امي طبعا بتكون مخلوعه جدا فيني
2: دي يعني
1: انا اسمع لك عادي على فكره ايه يلا تروقي حسي الموضوع ده هنا. لا لا لا ما بروق ما تقولي. بعد شويه انا حرفيا بعد بساعتين بس يا ساره الموضوع بيكون يختلف تماما. حتى الكلام اللي قلت انه انا حقوله كله برجع بس انه ما قلت ولا حاجه منه. صح. ولا تصرفت ولا قلت ولا عملت اي حاجه من الحاجات دي. ف
2: قلتي ماما ادتك فرصه انك انت عشان تروقي, احترمت المساحه بتاعتك. يعني بالنسبه لوالدتك انه هي مرت باولاد كبار فتدربت فانه هي لا انا عارفه انه لا انا ما جربتها, فانا اديها مساحتها خليها تفور فورتها وحتنزل. انه احنا ندي عيالنا مساحتهم, مساحه في الغضب, مساحه في الحريه الشخصيه. يعني انا الحته دي لسه واقفه فيها. يعني انه لا ما انا لسه انه دائما بقول لماما دي حريه شخصيه, لكن انا احس انه انت ولدي فانا انت بتاعي انا من هو المفروض العكس. لكن ان شاء الله حاول اتدرب فيها لانه شايفه اي تقدم. لكن
1: بس عشان نشوف انه ده الصح اللي بتحسي انه محتاجين نعمله عموما.
2: بالضبط. بس اعمله كيف ده بعدين الله كريم علي.
1: ما هو تدريب صدقيني يا ساره. يعني هو مستحيل انه احنا نقدر نعمل كل حاجه باحسن طريقه.
2: صح.
1: ممكنه, بس بنحاول نوصل لاحسن طريقه ممكنه. يعني بنحاول نوصل بقدر طاقتنا يعني ربنا اداها لنا, وبقدر ده نعمل افضل حاجه ممكن نعرف نقدمها لاولادنا. فهي دي وحتى يعني مثلا ممكن اكون انا شخصيا بتكلم معاكي وبقول حاجات كثيره جدا, في حاجات كثيره انا برضو ستيل واقعه فيها, في حاجات كثيره لسه ستيل انا ما قادره اظبطها, دي ما قادره تظبط معي. يعني قدر ما بمشي فيها برجع تاني بلقى نفسي انا رجعت في نفس النقطه الاولى. طيب انا ما كنت ماشي كويس. ففي حاجات كثيره يعني احنا فعلا بنكون بنجابد فيها, بس ده طبيعي. والأهم من ده كله إنه إحنا نكون مستوعبين نفسنا, مدركين نفسنا, ما ننكر إحنا ضعيفين في شنو أو أحسن في شنو وهكذا. طيب سؤال تاني.
2: سؤال سهل لو سمحت.
1: ما في سؤال سهل نهائي. ما في أي سؤال سهل الليلة.
2: شكرا لك.
1: لياتو ماذا بتحس إنه الأهل مفروض يكونوا عندهم بيدخلوا في علاقات أولادهم إذا كان بأصحابهم أو حتى لو ما أصحابهم, يعني العلاقات بتاعتهم عموما اللي هاتوا ماذا بتحسي؟
2: صراحة أنا في الحتة دي ما حكون يعني محايدة, يعني ما مرت بها شديد. تخيلية عندي
1: أوكي.
2: أنا أستاذة في نفس مدرسة عيالي
1: أوكي.
2: فأصحابهم شايفاهم شايفة أهليهم, فيعني لكن أتدخل في لا أنا ما شايفة إنه أنا شايفة إنه إنه إحنا نتدخل بالذات في العمر الصغير اللي هو 9 و8 و9 سنين 10 سنين ما ما ما ما ما مؤثر لكن من ما يخش في 11 و12 لا ما بيحكسوا على بعض تصرفاتهم صح بيقال حسي مع يعني الأصغر من أولادي بيقول لا من 9 سنين و10 سنين أنا أتدخل لما ألقى إنه الزول ده بيأثر سلبا على ولدي يعني مثلا ولدي مثال ما بيشتم ما بينبس فجأة بقت في لغة غريبة في لسانه طب

0: جات ام قالت لي لا ولدي اتعلم حاجه غير ان انا هغير فصله. قلت لها طيب لو مشى فصل تاني وليه زول
1: تاني
0: مضى حيصاحبه حيتلاقوا مع بعض في الحوش. لا احنا ربي ولدك ما تشاه عشان ما يحيد, انت ربيه صح. لقيتي تصرف غلط, ليه ما انت تكوني السبب في تغيير الزول التاني كمان؟ يا الزول التاني اللي انت شايفة انه هو بيأثر سلبا على ولدك وولدك متعلق به, ولما تكوني سبب بلسانه غريب بيطلع كلمات ولدك ينبهه, لا ما ما ما نشتم, لا ما نشيل حاجة ما بتاعتنا, بس انك انت تبعدي عشان الصاحب ممكن يأثر عليه, ولا حتى الصاحب صاحب دي صاحب للخير, صاحب للحاجة الكويسة. لو في أهل واعيين يعني
1: صح.
0: يعني أنا الحتة دي يمكن عشان أنا مدرسة ومرت بيها كتير. طب أوكي أنا ما لو نقلته من الفصل ده ما هو حيتلاقي معه في الحوش, ما هو حيتلاقي معه في الترحيل,
1: صح.
0: ليه ما يكون هو سبب تغيير للزول ده الحاجة الغلط, أو مثلا يتعلم حركة ما حلوة. فأنا حوجه علم ولدي الصح, أركز معاه, لو شفت في تغيير حلاحظ الزول التاني, لو عندي طريقة أتكلم مع والدة الزول التاني حلو شديد. بس قبل حاجة أنا أسس عندي في الأول
1: الأمانة, لأنه يعني في حاجات صراحة من واقع تجاربي أنا شخصيا, ممكن في المدرسة في الجامعة وفي غيره. المدرسة ممكن إلى حد ما في كنترول شوية,
0: صح,
1: رغم إنه هو برضو ما كنترول شديد, بس يعني في كنترول شوية, لأنه في النهاية المدرسة بتطالب بوجود الأهل أصلا مع الطفل. يعني أي حاجة جيب ولي أمرك, ما بعرف لك شنو, تعال ولي أمرك كده. يعني ولي أمر ده وجوده في المدرسة مع الطفل مهم, وكده كده بيطالبوا به, فمستحيل حاجة تغيب عن الطفل أو عن يعني الأهل بخصوص الطفل ده في المدرسة. بس في الجامعة دنيا غير.
0: أيوة طمنيني.
1: في الجامعة دنيا غير تماما يا سارة صراحة. يعني تماما. يعني أنا في الجامعة عملت كل إجراءاتي براي, هي مرة واحدة أمي كان مشت معي عشان مفروض إنه نلاقي كان العميد بتاع الجامعة. فبس ده كان في حاجة واحدة بس كده, عشان دي كده كان في احتياج لأن أمي تكون موجودة معي. بس كل الجرجرة أنا جريت لتسجيل الجامعة ساي براو, جريت حاجة بتاعت شهر ونص يا سارة, شهر ونص أنا جارية جارية جارية جارية, لفيت من زولة أي حاجة والدتي لازم تعملها معي, أخوي الكبير لازم يعملها معي, وهكذا. تمام, لواحدة بتجري براه.
0: هل والدتي كانت قاصدة كده؟
1: لا لا, لأنه هي الجامعة بتطلب كده. هي الجامعة نفسها
0: دي المسؤولية اللي قلت لك.
1: هي دي الجامعة بتطلب منك كده. الحياة الجامعية ما اللي هو في كل حاجة حتجري فيها معك الوالدة والوالد وأخوك الكبير أو غيره, فحتجري براك, حتمشي تكابس براك. لقيت حيات كثيرة جدا, وحتى من الدكاترة نفسهم, يعني ما بس من مجرد الطلبة أو كده, حتى من الدكاترة نفسهم. والجامعة دائما بتكون مجتمع كبير جدا, فلقيت كل الأشكال في الجامعة, كل الأشكال, ودي كلها حاجات وكلها تفاصيل والدتي أو أبوي أو أخواني ما حيكونوا فيها. فدي كانت بالنسبة لي هنا ظهرت التربية. الله. هنا في الحتة دي ظهرت التربية, في الحتة دي ظهرت إنه يا أخي يعني شنو أنا أكون, شنو أنا هويتي, شنو أنا كياني, شنو شخصيتي, هي شنو فكري, هو شنو. اتعرضت لأفكار كثيرة جدا, اتعرضت لمجتمعات كثيرة جدا وفئات كثيرة جدا. ديل بيفكروا كده وديل بيفكروا كده وديل بيعملوا كده وديل بيسووا كده وديل بيفعلوا كده, ده كله شفته قدامي. بس اللي بيبقى ثابت حقيقي الدائرة طبعا القريبة بتاعتك, وأهم حاجة حتى في دائرتك إنك أنت ذاتك هويتك هي شنو, شخصيتك هي شنو, كيانك. والهوية أبدا أبدا ما نقصد بها اللي هو أنا قبلت شنو ولا الباك جراوند بتاعي شنو.
0: صح.
1: الهوية هنا الـ أنا كأنجي شنو. أنا كأنجي بس, أنا ياتو مبادئ ما أخداها في حياتي, ياتو تفكير أنا بفكر فيه, وياتو كلام أنا بقوله, ده هو بيثبت أكتر من أي حاجة تاني.
0: صح.
1: لأنه حتى دائرتي, حتى أصحابي, حتى كده ممكن ألقى في حاجات ما متوافقة معي عادي جدا. وحتى ممكن أكون أنا موجودة في شلة ما 100% 100% زيي,
0: أكيد صح,
1: مستحيل, أكيد في اختلافات كثيرة وفي حاجات كثيرة ممكن أكون ذاتي

0: ما متوافقة فيها معهم, بس اللي بيبقى ثابت شنو؟ أنا شنو؟ فهو للأمانة كان تحدي, بس فكرة إنه أنا تربيت, كان في تربية وفي تعب كده, ده حصل كده من أهالي لي, ده ساعدني كتير في إنه أنا أعرف أواجه كل الأفكار وكل المجتمعات اللي أنا قابلتها في حياتي, وإسبشال في الجامعة لأنه هو مجتمع كبير ومتوسع جدا ومتفرع جدا, وفيه باك جراوندز يعني كثيرة للأمانة. طيب سؤال, بما إنه الأولاد بعد شوية كده حيكونوا داخلين الجامعة والكلام ده وكده, لياتو مدى بتشوف إنه هم يعيشوا تجاربهم الشخصية, يقرروا قراراتهم الشخصية, يعني يقولوا لي ده لأ أو يقولوا لي ده نعم, أو لياتو مدى بتحس إنه هم يعملوا ده براهم؟
1: أنا في بس مشكلة فيني صغير إنه أنا الحديث حسي أنا مرتبطة بالعيال شديد. ساندرا كانت نزلت الجامعة فكنا مشينا نقابل الدكتورة.
0: أيوة صح, أيوة حاليا.
1: يعني لا هي حسي قاعدة في إجازة في البيت.
0: أوكي.
1: نزلت وكنا مشينا نقابل الدكتور لأنه كنا عايزين تنزل مستمعة كده لأنه كان عندها مادة مفرغ مهم. فكنت بتكلم مع الدكتور, طيب خلاص أديني جدول المحاضرات, طيب خلاص أدا. قالت الدكتورة لي أنت ساندرا؟ قلت لها لا. لا طيب انا امه. قلت لي لا انا عايزه هي تتكلم. أيوة. فجاه قلت لك الدكتوره دي قبلت كرسيها وبقت تتكلم مع ساندرا. وده وانا نظام شفاف انا قدامك يعني ولا شنو. اي وبعد شويه بقت تسالها انت طب عايزه تكوني كده, عايزه تكوني هنا, عايزه يعني فبقى الموضوع بالنسبه لي
0: غريب,
1: انا المسؤوله عنها يا استاذه انا. وإحنا طالعين فهي مفروض تمشي عشان تشوف المحاضرات وين. حسيت إنه لا أنا عايز أفضل معاها, عايز أفضل أحميها من أي حاجة هتواجهها لأنه شايفة المجتمع, شايفة الاختلاف وكده. بس أنا ما حكون معاها, لكن رب الولد في طريقه ما تشاخ لا يحيد عنه. أنا يعني بصلي إنه أنا أكون عملت جزء أو عملت أي حاجة تذكر إنه أنا ربيتها.
0: أمين.
1: إنه أنا ربيها لدى إن هي تجيف وتقول تكون واثقة من نفسها, تكون للغلط لأ, يكون عندها رأيها, يكون تكون قاعدة زي ما أنتي قلتي وعجبتني شديد يا إنجي, قاعدة في وسط شلتها وفي مختلفين بس هي ثابتة وهي تربية شنو هي بتمنه, هي ما بتسارة وبت هي بت الله. أنا دائما بقول لعيالي وحتى في شغلي كنت بقول لهم خلونا ما نعاين أنا وبيت منه, خلونا عاين أنا من منه, أنا هدية من ربنا, أنا هدية ليك وإنت هدية لي, فبالتالي خلينا نغلف الهدية دي حلو.
0: صح.
1: الغلاف بتاعنا شنو؟ كلامنا يكون مظبوط, نقول الغلط لا. ما عارفة يعني ما أقدر أقول هم حيقدروا يواجهوا شنو, حيصدوا شنو, بس بيجي دورين أنا أكون قريبة لهم. يجي دورين أنا أكون ها ليلة يومك كيف, عملت شنو, حصل عليك شنو, لقيت شنو. بس عندي ثقة إنه أنا بزرعه هحصده. معنا عمرنا ما سمعنا إنه زور زرع بطيخ طلعت له بصل, ما سمعنا كده. بزرع بطيخ حيلقى بطيخ. أنا بزرع محبة. صح. خوف لله. بزرع بدموع فححصد حاجات كويسة, ححصد إنه هم يكونوا قويين اللي أنا بأسسوا عليهم بربيهم بيتعلموه في مدارس الأحد, هم حيواجهوا بيه والمجتمع اللي هم طالعين له. بس بتمنى فعلا إنه يكونوا مميزين لأنه هم ما أولادي أنا, بس ده الله أداني لهم أو جدهم في حياتي, أنا أداء بيستخدمها. أمين ربنا يديهم حكمة ونعمة في المجتمع الجامعة والتحديات اللي هم بواجهوها. أمين يعني يكون معهم.
0: أمين أمين, أمين. صدقيني جد ما متأكدة إنه يعني أنتي زرعتي كتير صراحة.
1: بس ده ما يمنع برضو إن يكون في شبشب يعني. لا أنا الشبشب ده ما بقدر أستغنى عنه.
0: أزي هو ده هو اسمه شو ده دكتور شول ده ولا اسمه شو؟
1: دكتور شول سمعتي بيه وتقولي كده؟
0: طبعاً
1: مر عليك
0: كبير ده قال الضخم ده بيجيب ارتجاج.
1: حسي الدكتور شول الحسي حالياً ده خفيف لكن زمان كان تقيل. أيوة ده كان فيه ضربة
0: محترمة
1: ويكتبوا وشوفتي لو لفيت يمين حيلف معاك الشبشب. سبحان الله حاسة التغنية دي ما في لازم أنا أكون مع شيء وقريبة منه
0: ولازم يكون شو يعني كده بس دايركت
1: أيوة.
0: ما حيلف كده ولا كده حيشيتي. فضل بيقول كلام جميل, قال التحية والتقدير والثناء للثنائي الإبداع المتألق الرائعين سارة وإنجي وهما تقودان سفينة راديو سمر بكفاءة واقتدار, والتحية موصولة بآيات الاحترام لضيفتنا القامة والمميزة جدا أنت التي أثرت هذا أثرت على هذا الحوار بعلمها وفكرها. إن سؤال الحلقة ربينا صح هو سؤال الوجود والهوية لكل أسرة تكافح في منافي الغربة وبلاد المهجر. التربية ليست مجرد توفير للمأكل والمشرب بل هي صياغة للإنسان وزرع للجذور الأصيلة في قلوب الأبناء حتى لا تعصف بهم رياح الثقافة الأخرى. التحدي الأكبر اليوم هو كيف نبني في دواخلهم حصنا من المبادئ والقيم السودانية الشامقة ليواجهوا بهم بها العالم بكل ثقة وثبات. من أعماق القلب أقولها لكم وللمتابعين ومن خلف كل خطوة نخطوها في هذه الحياة, الحب أولا والإنسانية دائما. دمتم ودام راديو سمر منبرا يجمعنا على الخير والمحبة. فضل الله كجو يا فضل يا أخ, صراحة شكرا كثير لكلامك الحلو. طبعا فضل زول المتغرب فدائما بيشاركنا عن الغربة وبيشاركنا عن الثقافات المختلفة وكذا يعني, فشكرا لك كثير جدا. تاني فضل طبعا بيعمل لنا قلوب وكذا. في كوين كوين روزا بتقول لنا روعة يا أخ, شكرا كثير جدا يا كوين روزا, انت الروعة ومبسوطين بك جدا وبوجودك معنا. إبراهيم محمد بيقول إبراهيم محمد العلامة ليك زمن يا إبراهيم يا أخي ما قريت اسمك, بيقول صباح الخير للناس ترد الروح من ما في, صباح الفل والجو الخرافي يا سلام. قال لك تحياتي ومحباتي لكم لكل الكوكبة النيرة براديو سمر, اعذرونا على الغياب وين ترنيم, تحياتي للجميع بدوام الصحة والعافية يا رب العالمين. يا إبراهيم يا صراحة يعني الزول انبسط لما قرأ اسمك وصراحة يعني نورتني جدا جدا جدا. ترنيم كانت مبارح موجودة لكن إن شاء الله المرات الجاية حتشوفونا مع بعض. الليلة معانا ضيفة مميزة اللي هي أستاذة سارة, بنتكلم عن موضوع جميل ومهم جدا, فياريت لو أنت عندك أي حاجة حاب تقولها شاركنا برأيك في الموضوع. يوحنا بيقول صباح الخير من جوبا, أسعد الله صباحكم بكل خير, صباح النور عليك يا يوحنا. روبرت بيقول سلام المسيح عليكم, ربنا يبارككم, ربنا يباركك يا روبرت, شكرا لك جدا. توفيق محمد بيقول يسعد صباحكم بألف خير, مبسوطين بك جدا يا توفيق ومنورنا جدا. جمال ويلسون, جمال ويلسون ده زولنا شديد طبعا, زول صاحبنا برضو, بيقول صباح الخير ليكم إنجي والأستاذة سارة, مرحب بكم, مرحب بك يا أستاذة سارة, بعد غياب طويل الرجاء من غرفة الكنترول أن يستضيفوك أكثر لأنك أنت تقليدية ممزوجة بمواكبة العصر الحديث. يا سلام يا أخي كلام جميل. تحب تقولي له حاجة
1: يعني بس هي ممزوجة دي شوية يعني شكرا لك خالص خالص, بس برضو ده ما يعتمد أن لازم الشيشو بيكون معايا
0: ضروري الشيشو دول المفراكة. حبيبة بتقول صباح الخير على شعب الرب السوداني, إن شاء الرب كلكم في سرور, فترة طويلة ما شاركت معاكم فاتتني حلقات كثيرة لكن حرجع وتشوف وحشوفها تاني. يا سلام يا حبيبي يا أخي, بشجعي جدا إنك فعلا ترجعين وتحضري كل الحلقات اللي ممكن تكون فاتتك, بس ممكن نشجعك أكتر بحاجة تانية ونشجع كل الناس كمان اللي بتحضرنا حاليا, إنه إحنا عندنا بودكاستات. البودكاستات دي يا جماعة على فكرة موجودة وفي أي وقت أنتوا حابين تخشوا بتقدروا تخشوا وتحضروا. يعني البودكاستات دي ما خلت ممكن الحلقات بتاعت كل يوم دي ممكن تبقى لكم صعبة شوية تحضروها كلها, لكن عندنا بودكاستات جميلة جدا, عندنا بر الويف, عندنا جرعة وعي, وعندنا كمان بودكاست بتاع أختنا إيفا اللي هو الراديو سمر أو بودكاست سمر, لكن الجزء الأساسي فيه اللي هو مايكروسكوب, ممكن كمان تمشوا تحضروا مايكروسكوب. في بودكاستات كثيرة جدا في المهجر في الله البريدو, بشجعكم جدا تمشوا تحضروا البودكاستات دي. الله البريدو بينزل كل يوم سبت الساعة 7 مساء في الفيسبوك, وبتلقوها في اليوتيوب, وبتلقوها في تيك توك وفي كل منصات التواصل الاجتماعي, وكمان بتلقوه في المهجر كل يوم أربع مع زميلنا العزيز مايكل مع ضيوف مميزين جدا جدا جدا. بشجعكم شديد تحضروا الحلقات دي وتشاركونا كمان بآرائكم. خليفة بيقول صباح الخير. أبو الزقم بيقول يسعد صباحكم ودائما منورين. دانيال أويت بيقول صباح الخير على كل الأهل في السودان وجنوب السودان، بصراحة برنامج جميل جدا، بس عايز أقول الجميل إنه التربية الصح ما بيان في الصورة، الصح ما بيان في الصورة واللبس. أوكي دانيال شكرا كثير جدا لتعليقك. لينا بتقول صباح البركات عليكم، صباح النور عليك جدا يا لينا، مبسوطين بك جدا. نيكول بتقول صباح ال أوكي سوري أوكي تمام. صباح الخير سارة وإنجي من جوبا سلام راديو سمر منورة. منور، التربية هي من أعظم وأصعب المهام في الحياة، بتخلص لهدف نبيل وغاية كل أب وأم حريصين على مستقبل أولادهم وبناء جيل واعي ومسؤول. التربية الصح ما كتالوج ثابت، لكنها بتتبني على أساسيات قوية بتظهر في سلوك الأولاد وحياتهم. شكرا كثير جدا يا نيكول، وسلاماتنا كمان لكل الأهل في جنوب السودان. طيب كده رأيك شنو في الحتة دي؟ نيكول ذكرت نقطة جميلة، قالت إنه التربية ما كتالوج، يعني ما شكل كده ده طوال إحنا بنمشي بيهو. ففي رأيك هل كل الحاجات، حسيت إنه كل الحاجات اللي عملتها معاك والدتك مثلا أو والدك هي بالضبط أو بالحرف فادتك مثلا مع أولادك، ولا حاسة إنه حسيت إنه أنت مفروض تغير حاجات فيها، ولا كيف؟
1: كلمة الكتالوج دي كانت حتنبسط بيها رشيدة جدا.
0: صح.
1: لا خالص، أنا يعني أنا والدتي كانت مثلا كان عندها مشكلة إنه أضرب منكير أو أخد روج، دي كانت لا لا لا دي كانت بالنسبة لي أنا فجرت زي ما بقوله. بس حسي بتي لا لا من تطلع لازم ما بعرف تاخد ليب جلوس أو كده، ما حب يعني بكون في لا يا ساندرا لا همسك نفسي إنه لا هي الزمن بتاعها إنه لائق ولا ما لائق. أنا يعني في حاجات أخذتها من أمي ما عايز ما حقول ليكي كتالوج، لا ما كتالوج، لأنه الزمن اللي أنا ربتني فيه أمي الزمن الثمانينات غير زمن الألفينات. اللبس، الاحترام، يعني
0: الشكل المهندم.
1: أيوة بالضبط. يعني شوفي البنطلون المقطع ده أنا ما أصلي ما وقع علي. فهي كان بيتي كان عجيبة جدا. لا طيب نشوف، طيب في الآخر وصلنا لحاجة محايدة بيناتنا أنا وهي، إنه هي بس نشوف حاجة تقطيعة كده تكون تحت الركبة ما بعينة، بحاول أمسك العصاية من النص. لا حكون صعبة لأنه أنا تربيت بطريقة صعبة شوية لعدم وجود الوالد، كان في سفر طوالي. فكانت أمي كانت بتلعب دور الأب والأم،
0: فهي كانت
1: فكانت شديدة. مع بنتي ما ينفع أبقى كده، الزمن اتغير، الظروف، التحديات، ما ينفع اقول لها لا ما تخطي لب جلوس وهي شايفه البنات وشهم ضارب. يعني انا ما ما, ما ما انا ما بقلد، لكن انا كمان ما عايزاها تحس انه هي في حاجه غريبه. هنحاول نمسك العصايه من النص، اوكي لو خففنا وشويه لو عملنا حته نصل لحته محايده. بس ما كل اللي أخذناه من أهلينا ينفع نعمله مع أولادنا، وبالتالي هم ما اتعلموا مننا ما حين كده. يعني لكل زمان متطلباته، دي ما فيها شك الكلام ده، بس إحنا كيف نمسك العصاية من النص.
0: طيب في سؤال شائك جدا، تمام
1: الله يستر
0: الله يستر شديد. بس هو دي حاجة حقيقي موجودة وفي واقعنا جدا، تدخل الأقارب في التربية بتاعت الأولاد أو يبدو بآرائهم في الأولاد عموما. فكده أنت رأيك شنو في الموضوع ده؟
1: ده طبعا إحنا في السودان عندنا حاجة كتير، لأنه بيت العيلة وكلنا في بيت واحد والحوش بيجمعنا، فتكون عايز تعملي مع ولدك حاجة يقولك لا ما خليه وحيحصل له شنو، ما أنت أنا بشرب بيبسي، أنا مدمنة بتاعت بيبسي. وطبعا عارفه اثاره ولاحظت اثاره عظمي، ولما مشيت عملت تشيك اب وقال لي نسبه الهشاشه، فبالتالي ما عايزه بنتي ولدي يشربوا فيزي درينكس او بيبسي والكلام ده. فلما يجي جدهم الله يديه العافيه
0: لازم يجيب لهم
1: اللي ما يشربوا. المشكله انت شربتي، انت ما بتشربي. يا ابوي ما ينفع، لكن دي يمكن حاجة من الحاجات. العيال أذكياء جدا. يعني شفتي أطفال أحباب ربنا دي أنا بس العيال بيعرفوا منو اللي يعني
0: اسمح لهم بالحياة. أيوة
1: بالضبط. هي عارفة إنه جدة فيه فهي حتبطع زي ما هي عايزة.
0: أنا كنت أعمل كده.
1: أيوة شفتي فرقك ما كبير من ساندرا بالمناسبة. الطفل ده ذكي جدا بيعرف يعني مثلا لما ساندرا كانت صغيرة شديد بنتي كانت صغيرة كانت عارفة إنه مثلا حبوبتها إنه هي ما هتقول لها حاجة تتفرج في الكرتون خلاها تتفرج يعني شنو خلاها قاعدة بدل ما قاعدة ساكت لا خلاها تعمل حاجة مفيدة خلاها تلعب بالمكعبات ده خلاها يا أخي شو تيتا يعني عارفة بتين تعلي التوم بتين أذكياء جدا الأطفال ده يعني أنا كنت زمان فاكرة الطفل ده أنا ححرك وحشكل لا طبعا بيكون عارف هي يعني عارفة في فيها حاجات كويسة وفيها حاجات ما كويسة فها مرات الأقارب الأهل بيوروك إنه ما كل حاجة تكون متزمتة فيها وفي نفس الوقت في حاجات ممكن تتعبني تخليني متوترة ما فلان قريبي ده قال لي بنتك دي عنده تصرف ده أو ولدك عنده فأكون متنشنة فأخلق تنشنة بيني ليه أسمعك كلامك جون حلو أخده أحاول أتفهمه وأحاول أوصل أصلح من المشكلة اللي لكن في ناس بتنظر يا إنجي لمجرد تنظير مجرد إنه صح. لا لا لا بنتك ليه بتعمل كده مفروض ما تعمل كده ما هاخد بكلامه محمل الجد
0: ما دام توصلنا للقرار ده سوا وتناقشنا فيه اوريدي وتكلمنا فيه وشايفين إنه ده صح ليه يكون في
1: ناس في أنا عندي أخت غالي علي شديد لما بنتبه لكلامه لما تقول لي مثلا انا ملاحظه كده كده كده كده لا اوكي هحط في راسي كلامه وحشوف ما حرمي اي حاجه في كلام ايوه انا ذاتي لاحظته بعد كلامه هي ففي كلام انا هاخده في كلام معلش حرميه اوكي حاضر او لو سمحتي لو المدى القرابه قريبه شديد اوكي حاضر امشي لو لا الموضوع اتطور هقولها لا معلش انا حابه انه انا اتصرف بالتصرف بتاعي زي ما هو او انا ما شايفه انه الموضوع ده خطير بتترك للام لشخصيتها لقوتها وتقييمها للمواضيع
0: بالضبط. طيب في خيارين سريعين كده هم صعبين للأمانة يعني احنا كل شوية بنصعب في الكلام انه يكون ولدك صريح او بنتك مثلا صريحة جدا في انه هي بتعمل حاجة معينة غلط تمام لكن هي واضحة جدا في انه هي بتعملها قدامك وبتقول لك يا اخي انا حاسة قاعد اعمل في الحاجة دي اي لكن انا حاسة بعمل حاجة دي ما بعملها من وراك انا ما بعمل حاجة عموما نهائي من وراكي تمام كل حاجة بعملها قدامك تمام والحاجة دي تأثيرها برضو ما بس في نطاق البيت ممكن إنه الحاجة دي تظهر لبعض الناس في دائرتكم القريبة ممكن تظهر لهم ممكن يشوفوها يعني يلاحظوا لها أو الولد ما فيه أي مشكلة أو البيت ما فيها أي مشكلة ما في أي حاجة تأثير واضح ظاهر ما في تغيير كبير مثلا ظاهر وكل حاجة الشكل اللي هو الشكل المقبول الشكل المهذب اللائق الجميل ذاك قدام المجتمع أحسن من كده ما في وكده لكن بيعمل كل حاجة في السر
1: واخ
0: فأنت رأيك شنو في الحاجتين ديل
1: ياريت يعملوا أي حاجة حتى لو غلط يعملوها علني يعني ياريت ياريت يعني عارفة شلت الهم
0: لا ما تشيل الهم
1: إنه هي يعملها في العلني عشان أقدر أخذ ودي معه عشان أقدر أوريه التصرف ده صح ولا غلط إنه أقدر أتكلم معه وأتناقش ما في العلن أنا حارف لكن لو بيعملها في الدسي إنجي لا لا لا ده موت لو حاجة غلط لو حاجة بتضره أنا حارفة كيف ما لو بالدس ما بتتعرف أو ما بتتعرف بسهولة يعني لا أتمنى لو أخذوا التصرف غلط يكون علني يجي يكلموني به أو أكشلي أنا حشوفه أو كده بس عشان يكون في حتة الحوار بيناتنا إنه التصرف اللي أنت عملته ده غلط الأسلوب ده ما صح يكون في حتة الحوار والكلام وإنه أنا عرفت وين الغلط فحاول أصلحه لكن لو بتدس لا لا لا لو عايزين يعملوا أي حاجة قدامي عشان أقدر أوجههم وحاول أسيطر على الموضوع بالذات لو بدري وتفر الموضوع كان شنو أو حجمه شنو
0: صراحة هي تحترم جدا يا سارة، لأنه تعرف
1: خوف ده
0: للأسف الشديد أنه مرات كثيرة ناس كتار وأطفال كتار بيعملوا حاجات من وراء أهاليهم لمجرد أنه أنا بعدين يعني أبوي ما يجي يسمعني كلمة أنه يا أخي أنت ما بتشرفني مثلا، أو أنا مستحيل أكون رب طلعت طفل زي ده، أنا مستحيل أكون دي التربية أنا تعبت فيها عشان ألقى دي النتيجة مثلا، ويعني عشان بعدين ما أسمع الاسطوانة دي فأقوم أعمل حاجات بدون ما أهلي يكونوا بيعرفوا. وللأمانة دي شباب كتار بيقعوا فيها، يعني لو حنتكلم بلسان الشباب، شباب كتار بيقعوا في الحتة دي لأنه ما لاقين ما حيلقوا مكان آمن إنه يقدروا يعبروا وينفتحوا ويتكلموا ويقولوا يا أخي مثلا إنه الحاجة دي إحنا وقعنا فيها مثلا. يعني مستحيل يجي ولد لو ما حاسب الأمان مع أبوه إنه يجي يقول له يا أخي يا أبوي يا أخي أنا جربت المخدرات قبل كده، مستحيل يجي يقول حاجة زي كده لو هو ما حاسب الأمان أو ما حاس إنه أبوي ده حيقبلني وأنا مثلا في الغلط الفلاني ده. فحتبقى له صعبة، صعبة تجيلة. إنه يعمل تقيلة جدا إنه يجي يقول لأبوه حاجة زي كده، فيقوم يقول يا خلاص أنا أعمل الحاجة دي براي مع نفسي، وحتى لو درع عالية بعدين عالية مع نفسي وأضبط كل حاجة بعدينك مع نفسي، وأنا مهم إنه أنا أكون شنو شكلي مشرف بالنسبة لي الأهل. فدي نقطة حلوة شديد، لأنه أنا متأكدة إنه حتى لو شباب حاليا موجودين أو أهالي موجودين الاثنين محتاجين يسمعوا الحتة دي. احنا محتاجين انه نستوعب نفسنا وندرك اغلاطنا اللي ممكن نقع فيها هي شنو، نستوعب الظروف اللي احنا ممكن نتخطى فيها، ونستوعب انه دي اهالينا وهم برضو عندهم حاجة علينا، نستوعب دي ونكون بنقرب علاقتنا بهم ونقويها اكتر. وفي نفس الوقت الأهالي برضو من نفس الناحية إن هم يكونوا بيقوموا بدورهم إن هم يدوا الأمان، يدوا المساحة الآمنة إنه الأولاد يجوا يعبروا عن الحياة اللي هم بيمروا بيها، الحياة اللي هم ممكن يكونوا بيشوفوها أو بيجربوها whatever يعني. طيب نذكر مثلا زي كذا خطأ كده بتشوفيه شائع ممكن يكونوا بيعملوه الأهالي مع الأولاد.
1: يعني مثلا الموضوع انه انه انه الحلاقه
0: اوكي
1: خليه براحته. في حاجه تمام، انه انا مرات مثلا نشوف تصرف او نشوف حاجه فانا اقول لا كيف الحاجه دي تحصل، كيف ده يتجرأ يعمل كده، بحس انه الاثنين هبوا فيني. انت دي هو حر، هو حر في شنو الحريه الشخصيه دي؟ لو انا بتاثر على الزول الثاني تبقى في مشكله. فبخاف يعني نخلي بالنا انه انه انه الاغلاط انه انه الحريه الشخصيه، انا اوضح له الحريه الشخصيه هي شنو. ما اقول انا البس قصير وكاشف ودي حريه شخصيه، لا دي ما حريه شخصيه. التصرفات شوفي يا انجي، احنا عشان كده انا في البدايه قلت لك شنو، قلت لك انه انا اكون الصدر الحنين لاولادي، ما زول تاني يكون في بيننا حوار، انه انا اكون قريبه لاولادي. افتكر بعد كده انا بقدر اي تصرف اعمل عليه كنترول، مثلا انه ولدي بيتلفظ، لو انا ما قريبه منه ما حقدر اسيطر على الموضوع ده، واذا حصل وكده هتكلم معاه. ما عايز نهمل الناحيه الدينيه، إنه هو لازم يرتبط بالله، يرتبط بربنا مهم شديد، إنه الله يكون، طب الله حسي هو شايفني وأنا هل حيكون مبسوط؟ إنه نربي عيالنا في مخافة الله، دي بشوف دي أيوة. ما حقول إنه حتكون حياتنا بيرفكت، حيكون لأ في قومات وسقطات وكده، بس مدام الله فيه أنت حتتقوي، مدام مخافة الله في حياته انا بتخيل انه لا ما حيكون في، حيكون في بكا، اي في بكا، في دموع، في عذاب، لكن ربنا كريم علينا وبيدينا قوه وقدره ان احنا نقدر نعدي الصعاب مع بعض.
0: صراحه يا ساره يعني في حاجات كثيره انا بحس انه ممكن حسر وقت الاول التربيه الحديثه كشفتها، نقول عليها انه هي دي من ضمن الحاجات الايجابيه، حته المساحه ممكن زمان ما في مساحة دي شديد، يعني حتة مساحة وزول يعبر ويتكلم وانت قلت شنو، انت رأيك شنو، احنا شنو، ترد وتبدي وفي الكلام، ممكن دي كانت زمانك ما موجودة.
1: دي حقيقة.
0: دي ممكن تكون اتكشفت مع التربية الحديثة. لو حابة من تجربتك يعني في السنين الفاتت مع أولادك، تحب تقولي بعض النصائح، وكمان أنا شايفاك من قبلك بتشاركينا دايما بآية اللي هو ربي الولد حتى في طريقه متى يشيخ إنه هو ما يحيد عنه. فشاركينا بمثلا جملة أو حتى لو آية أو لو حاجة بس بسيطة تحب تخليها مع الناس اللي بيحضرونا، وإحنا أوريدي خلاص في الختام. يعني
1: التربية ما سهلة، التربية مو تحمر. يعني الولادة كنا فاكرين الولادة هي العذاب، لكن لا، التربية هي الصعبة بالذات في الزمن اللي احنا فيه. فلازم نلتصق بالله، لازم أصلي عشانه، لازم أبكي عشانه قدام ربنا، لازم أسجد. مرات كثيرة بحس إنه لا أنا فشلت، فما عندي زول يعني غير إنه هو أرجع ألجأ لربنا. ده ابنك اللي ادتني له، يا رب اديني ان انا اخطه في الطريق الصح. نصيحتي انه انا اديه انه يكون انسان امين، انه هو يكون بيحب ربنا من كل قلبه، انه انا اكون قريبه لعيالي، ان انا ادي ان انا اكون انا اللي انه لما يكونوا عايزين يسالوا حاجه ما يسالوا اصحابهم، يسالوا ماما. اكون انا المهمه بتدي النصايح. يعني صعب شديد لما واحد فيهم ياخد نصيحة من حتة تانية، انت ما ضامن النصيحة دي حتودي ولدك ولا بنتك لوين. في صعوبات بتلاقيكي حتبكي وحتحسي انك انت فشلتي. انا يعني انا الكبيرة عمرها 18-19 سنة، هقول لك كمية المرات حسيت ان انا ام فاشلة، ان انا ام ما نافعة، بس الله بيقول لي لا كملي، انت حتلاقي حاجة كويسة. هقوم وحقع وحقع وأقوم وقعت زي ما بقوله، لكن أنا قريبة لعيالي. أنا هحوطهم باهتمام، بصلاة، بدعاء، إنه يكونوا عارفين طريقهم، إنه أنا حربي في مخافة الله، في طريق الله. فأنا ما أفتكر ربنا حيكافئني إنه هم يمشوا في حتة صعبة. فإن أنا أكون قريبة، إن أنا أكون أعلمه إنه أنا موجودة في أي وقت، دي أهم حاجة.
0: صدقيني أخ، شكرا كثير جدا يا سارة، لأنه حلقة بجد كانت حلقة جميلة وحلقة فعلا ممتعة جدا. وطبعا أوردي الستلايت خلاص، الناس اللي معنا كانوا في الستلايت قطع الستلايت، بس حابة أذكر كل الناس اللي حاليا بحضرونا. أول حاجة يا جماعة، يعني كالعادة بنذكركم أنه عندنا حلقات بصورة مستمرة على مدار الأسبوع، كل يوم الصباح من الساعة 9:30 للساعة 11 بتوقيت السودان، وكمان عندنا ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان بنشجعكم جدا جدا جدا يا شباب انه تحضروا كل البودكاستات الموجودة، وكمان لو انت عندك اي سؤال، عندك اي مشاركة

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دايماً عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيف قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل اللي مخدت عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخدتيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخدي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، يعني لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل الناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعمها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون اكلنا كمان صحي اكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي او ضغط او مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا مستعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي

بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا احنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا باكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخذت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخذته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس. كورنثوس الثانية، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واثقا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين. فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا. فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، فأقول نعم ولا في نفس الوقت؟ يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح، نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربوني. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورينثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائية على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم. لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يصر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارق، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون. لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضر يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين. وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا، ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح. الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد. الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، فهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكر لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون. أما إن كان الطرف غير المؤمن لا يرضى بهذا ويريد أن ينفصل فلينفصل، في هذه الحالة يكون الطرف المؤمن غير خاضع لرباط الزواج، لكن الله دعانا نحن المؤمنين لنعيش في سلام، لأنه من يعلم أيتها الزوجة المؤمنة، ربما تكونين أنت السبب في أن ينجو زوجك، ومن يعلم أيها الزوج المؤمن، ربما تكون أنت السبب في أن تنجو زوجتك، لكن كل واحد يجب أن يتصرف في الحياة حسب الموهبة التي أعطاها له المسيح، والحالة التي دعاه فيها الله. هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مختون؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مختون؟ فلا يحاول أن يختن، فلا يهم إن كنا مختونين أو غير مختونين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها، فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ، لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا،
إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا، غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهي. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم، لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم، فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعر لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلاً ومرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد وفي برنامجنا صباح بلدنا. نتمنى إنكم تكون أصبحتوا بخير وبعافية. أجمل صباح لما يكون فيه لقاء جميل جداً جداً معاكم، مع الأحباب ومع الأصحاب وكمان مع المتابعين في كل مكان. رحب بكم وين ما كنتوا، وكمان بقول صباح الخير على الجميلة الغالية رشيدة. أهلا ومرحبا بك يا رشيدة، وأجمل صباح عليك.
1: يا صباح الخير يا ناس، وصباح الخير على الناس اللي بتسمعنا والناس اللي بدت ودخلت معانا. بنصبح على لون، نقول لون أحلى صباح وأجمل صباح، خصوصا أنه ده صباح

0: جاي في نهاية الأسبوع، فخلينا نقول لهم أبدوا يومكم بقدرة الله.
1: أكيد، ودي الحاجة اللي قاعد تطمني يا رشيدة. فعلا لما الواحد يقوم من الصباح يقول يا رب بخط اليوم ده كله في يدك، وانت العارف تمشيه، لأنه أنا أساسا خلاص تعبت وما عارف يعني مسار يعني حقيقة أنا أمشي عليه. فدي واحدة من يعني التسليم، نسلم ربنا كل شيء في حياتنا من أول الصباح. والزول بيعمل كده طبعا يومه بيكون ماشي بيعني سلاسة وأريحية، وبحس أنه ذاته في يعني إنجاز وفي نجاح.
0: عارفة زي الواحد لما يكون يصحى الصباح كده ويلبس هدومه وقوم يكون عنده خزنة كده ملانة قروش، وقوم افتحها كده وين بيعبي الجيوب ويعبي المحفظة. فبحس انه
1: هو يعبي المحفظة دي حلو من الصباح بتضحك وتخليك كده
0: بتحس انك انت دفيان كده زي ما بقوله وماشي. فتخيل ان انت دي القروش العادية اللي هي وسيلة، فما بال لما تملى قلبك وعقلك وجيوبك وحياتك كلها بقدرة الله. والدنيا بقت صعبة حقيقة يا ناس، الدنيا بقت صعبة. مفاجآت مفاجآت مفاجآت. وأحداث متالية، ويعني في حاجة كده ما مفهومة، في لخبطة كده ما الناس عايشين فيها حاسينها، فدي ما بتقدر تمشيها إلا بقدرة الله. فعملة جيوبك وعملة يومك، أنا غايته بعمل كده بمسك بسدي في روحي تمام وبجي مارجة.
1: يا سلام يا رشيد، وفعلا ده بدينا احنا كمان يعني دافع نعمل زي ما انت بتعمل، وأكيد ناس كتار بتعمل كده طبعا. وبأول ما نقوم بنقول يا ستار يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رب افتح لنا الأبواب، ويا رب وسع الرزق كمان من أوسع الأبواب. حبابكم مرة يا حباب الناس الموجودين معنا على الصفحة، وأكيد رسائل كثيرة بنستناها منكم، تصبيحات على الأهل والأحباب والأصحاب، وإذا عايزين تصبحوا علينا برضو ممكن ورونا بتتابعونا من وين، وكمان رأيكم شنو في يعني عنوان حلقتنا الليلة. أكيد رشيدة مشاغل كثيرة في الحياة، والحياة قاعد تجرنا مرات لمحكات صعبة جدا جدا، بنلقى روحنا ما قادرين نوازن ما بين حياتنا وأسرنا وعملنا وكمان أصحابنا مشاويرنا المختلفة حتى مرات رفاهيتنا. فبتجي علينا مرات حاجات كثيرة صعبة بسبب الكلمة اللي ممكن نخدتها أو نخدتها بين غوصين التوازن. فيعني قبل ما نخش كده في الموضوع كده، أنا عايز الناس اللي موجودة معانا على الصفحة، أنا ما شايفة أي تفاعل، مع أنه يعني إحنا كتبنا نتونس ونتناقش ونتفاعل حول موضوع اليوم. جميل جدا إن يكون معانا ناس بدت معانا من أول وهلة. إلياس حسن، حبابك يا إلياس وحباب كل الجميلين في إسبانيا، ونقول لكم يعني يا رب أوقات سعيدة عليكم دائما وعلى الأسرة. وسعيدة جدا يا إلياس إنك تكون أول زول بتراسلنا وتكتب لنا في صباح بلدنا، وأكيد حنقول تحياك طبعا لهيثم وهو هسع بيسمعك، وأكيد قصدي شايف الرسالة بتاعتك وبيقول صباح النور والسرور، أجمل صباح عليك يا صديقنا الياس. مجدي إسماعيل، حبابك يا مجدي، موجة جميل جدا، شكرا لك يا مجدي إسماعيل، وسعيدين جدا إنك تكون معانا في صباح بلدنا. عندك رسائل يا رشيدة؟
0: في أحمد يوسف برضو مرسلين قلب كده جميل وبيقول منورين، فيا صباح الخير عليكم. الحاجة الجميلة إنه لسه يعني في ألبينو برضو مارتن مايكل بيقول صباح النور، فالناس بيصبح بيقول صباح الخير، فالبيصبح خليك قاعد عشان ده الحلقة على رغم إنه يسمى ناشف يعني، لكن فعلا بتعمل بالانس كده بين حياتك وشغلك. شوف حتوزينا كيف في الظروف الصعبة دي، عارف تعاوز تعرف حتوزينا كيف، خليك معنا في المشوار ده وشاركنا وقول رأيك قادر تعمل الوزنة دي كيف مع ضغوطات الحياة الصعبة.
1: أكيد يا البينو حبابك، وبنقول كمان بيقول سلام من جوبا أجمل سلام، وكمان بنسعد جدا جدا بالمتابعين من يعني الجميلين الزملاء والأحباب والأصحاب، وكمان من كل يعني أحبابنا في جنوب السودان. أبو شادي الحارس بيقول صباح السعادة وصباح الجمال، حبابك يا أبو الحارس أبو شادي، وسعيدين جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا.
0: في آدم بشير بيقول صباح الخير وصباحكم عوافي، اللهم إن أتينا الرزق الحلال المبارك، آمين يا رب. ما في أحلى من الرزق الحلال، يعني الرزق الحلال ده بركة متوارثة ليك ولأولادك وبتمشي.
1: أمين أمين. كمان محمد أبو سيف الكردفاني بيقول السلام عليكم، أهلا ومرحب بك، وعليكم السلام يا صديقنا محمد، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا وكمان متابعتك لنا، خليك معانا ما تمشي بعيد.
0: في يوسف بيقول صباح السعادة والسرور. يا يوسف بنصبي عليك، وجميل جدا ان احنا نصبي على بعض، لكن برضو زي ما احنا بنقول وفي كل الحلقات الناس قاعده تقول خليكم معانا، عشان الموضوع العنصر الذكوري هنا ظاهر كتير في المتابعين، فانتوا اصحاب الشغل، فخلونا نتناقش في الموضوع ده، كيف تقدروا تطلعوا لكم اجازه يوم يومين كده في النص، شوفوا اهميتها.
1: يا سلام. جاسمين، جاسمين سويت حبابك يا جاسمين، واسمك جميل جدا جدا، وبتقول مبسوطة أرجع لكم تاني، إطلالتكم منورة، شكرا لك أنت يا جاسمين، إحنا سعيدين بأنك موجودة معانا وبتتابعينا، وأكيد مستنيين كمان يعني مشاركتك معانا في عنوان موضوع اليوم. وكمان برحب بكل الأحباب. محمد أبو سيف بقول أبشر، أبشر يا محمد، وسعيدين جدا جدا بأنك يعني في كل يعني لحظة بكل دقيقة بتكاتبنا، وده اندل يدل على اهتمامك وإنك يعني حابي مشاركة اليوم. هيثم النار، هيثم حبابك بيقول صباح الخير والبركة، رشيدة وإيناس منورين صباح بلدنا، النيولوك بتاعكم جميل قاصدين أكيد بالأبيض وصباح الجمال، والنشاط لكل المستمعين في كل مكان. رشيدة بأمانة بأمانة أنا كنت عايزة برضو ألبس أبيض، لكن ما عارفة غيرت رأيي في آخر لحظة.
0: لما هو يعني عارفة بحس إنه لما تكون مضغوط ألبس أبيض، ما عارفة أيوة. يعني بريحك.
1: بما إنك مضغوطة وحلقتنا الليلة بتتكلم عن الضغط والشغل والتوازن، شنو بمعنى يعني الكلام حيكون جميل. إذن كمان خلينا رحب ب عندنا صديقنا يوسف ويزي، قرينا الرسالة بتاعته بيقول صباح الخير، وكمان مقبول عبد الله بيقول حبابكم عشرة بلا كشرة، حبابك يا صديقنا مقبول، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وجميلة كمان يعني الايكون بتاعك اللي انت خاتيه، وبنسعد بمشاركتك وبوجودك معانا في حلقتنا الليلة. شكرا يا هيثم على يعني الإطراء الجميل، وشكرا لوجودك ومساندتك دايما. إذن أحبابنا صباح جميل يجمعنا بالود والترحاب، وكل الأحباب وكل الأهل، ونحن بنصبح بنبدأ مع بعض أول صباحنا بتصبيحات جميلة جدا جدا، ودي بتسعدنا وبتخلي يعني كده الأفكار تكون منسابة، لأنه في ناس جميلين بيكونوا موجودين معانا على الصفحة. وأنا يعني يا رشيدة رأيك شنو نواصل شوية في رسائل الأحباب والأصدقاء، لأنه أيوة. دي صباحات أن إحنا دايما بنكون مستنينا.
0: طبعا ظهر البطل الهمام صلاح. يا صباح الخير عليك يا صلاح، عامل شنو؟ يا رب تكون كويس، وخطيبتك عاملة شنو، واخبارها واخبار المشروع بتاعها. بيقول صباح الفل والأمل، صباح الجماري، صباح الضوحاوي الجميلة، صباح مدينتي الجميلة بورسودان، صباح الدلنج وهيبان، وكمان ما ننسى كادوغلي مغر الأبطال. شفت يا صلاح انت قاصدة معاي، عديل يا صلاح انت قاعد تقصودة معاي، انا وين؟
1: اقول شفت شايل لما تكتب بكتب دار جعل،
0: شفت شديد شوف لا الليلة كلمة يا صلاح، ولا تاني ما بقرأ لك تعليق. انت قاعد تقصودة معاي يا صلاح، عديل كل مرة يعني ليه بتقول لأي ناس.
1: يا سلام يا صلاح، صباح الخير عليك، وبنسعد دائما بي يعني تصبيحاتك الجميله، واجمل حاجه انك يعني بتصير في رشيده روح الانتماء والوطنيه. وكي أكيد يا صلاح يعني بنسعد دايما بوجودك، صباح الخير على كل الناس، على كل بلادنا وعلى كل بقعة من بقاع بلادنا، والناس اللي بتعاني يا رشيدة، إذا كان في كادوغلي ولا هيبان ولا في جبان النوبة، بنقول لهم يا رب ربنا يسرع كده، ويعني يلم الشمل ويجيب السلام والاستقرار والأمان في بلدنا، كلها محتاجة للسلام ده. وأنا شايفة لسه عنه في خشم في كلام
0: في خشم في كلام، أنا صلاح قاعد يهبشني برا. شفت يا صلاح عرس ولدي، أنا حعزبك تجينا تجي في شندي وشندي فوق. أيوة. شفت وعارف العادة بتاعتنا، بس شفتك علينا ما جبت شندي دي، شنو شفت في الجلد يا صلاح. أول زول أنا عزمك، يلا استعد.
1: يا صلاح بنقول لك شكرا يا خليتنا كده نضحك ونبتسم من الصباح. وكمان الخزين محمد الخزين اهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. بيقول هسه في الاول كان صبح علينا تقريبا في رساله وبيقول هسه صباح السياسه. يا يا يا صديقنا الخزين بالعكس نحن يعني بنسعد وبنذكر كل مناطقنا ويعني ما بننسى كمان كل الناس اللي بتعاني يعني في المناطق المختلفة مناطق النزاعات. يا رب ودي يعني دعواتنا في كل صباح. وكمان بنطلب من كل المستمعين من كل المتابعين إنهم نكون لسه عارفين بلدنا السودان إنه يعوم فيها الخير والأمان والاستقرار وإنه نرجع لمكاننا وبلادنا وحلالنا وبيوتنا وننعم بالخير الموجود في بلدنا. بنقول لكم صباح الخير وأجمل صباح عليكم.
0: في عبد العزيز الطاهر بيقول صباح النور التوازن في شتى جوانب الحياة أمر مشيت مشوين يعني ناس صلحتنا زهرين صلحتنا بقرأ لك تعليقات.
1: طيب
0: بيشوي أيوة
1: لحد ما تلقى الرسالة. أيوة. بيشوي بيقول صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا صديقنا الغالي بيشوي. احنا دايما بنسعد بوجودك وبنسعد بمتابعتك وكمان مشاركتك معنا. السماني آدم بيقول صباح المحبة والمودة. أجمل صباح عليك يا صديقنا السماني وسعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا في صباح بلدنا. أمير أندراوس
0: أيوة
1: بيقول صباح الورد الرائعات الجميلات رشيدة وإيناس كونوا بخير. وين القهوة بتاعتي؟ يا سلام أنت معزوم يا أمير. وكمان يعني في أجواء فعلا تكون تشبه أجواء القهوة. ورشيدة زولة خبيرة بتحب القهوة جدا جدا. وكمان عندنا رسالة من صديقنا صديقتنا عسولة حنين بتقول صباح المحبة والمودة. عسولة يا عسولة صباح الخير عليكي. صباح مليان حب ومودة وحنان وكل المشاعر الجميلة والأحاسيس الراقية. وبقول لك يعني بجد أنت عسولة بكلماتك وإن شاء الله رب صباحك كمان ويومك كله يكون كده معسول.
0: في سماني آدم بيقول صباح المحبة والمودة. أحلى صباح عليك وفعلا صباح المحبة والمودة ده كده أنت ضمنت يعني يومك كله بخير وعشب المحبة. عارفة أن نحن نعشب المحبة دي حاجة كبيرة جداً بس نعرف كيف نحن نمارسها صح ونعرف كيف نحن نعيشها صح.
1: عيسى بيقول صباح الخير راديو سمر. أجمل صباح عليك يا صديقنا عيسى. بيقول تحايا دود وسلام لكم وكل الأماني إنه نكون بسلام ومحبة. وتحية لكل ربوع الوطن في كسلة وجبل مرة وفي الباوقة وفي الأبيض والجبال الشرقية. كل الأمنيات إنه السلام يعم السودان وعودة لكل النازحين في الداخل والخارج. بنقول معك أمين أمين,
0: أمين
1: يا صديقنا عيسى. وإن شاء الله يا رب يعم السلام والاستقرار ودي أنشودتنا وبقى يعني نغمة بنرددها في كل يوم صباح ومساء وكد ما نتذكر الحاصل في بلدنا. بنقول يا رب يا رب افتقد بلدنا بالسلام والأمان.
0: أمين أمين يا رب.
1: أمين. كمان عندنا
0: أنا الرسالة عندما قعدت تسهر كلها.
1: الخزين بيرجع بيقول لازم نشوف نطور السودان بجميع الموارد الطبيعية والزراعة والبناء وبناء الوطن. أكيد يا صديقنا الخزين الأوطان لازم بتتطور أكيد بالموارد الطبيعية الموجودة فيها. والسودان يعني غني عن التعريف بالموارد الطبيعية الموجودة فيها. خليك معانا وأكيد حنعرف كيف نستثمر أفكارنا ونوحدها لبناء الوطن.
0: في يوسف علي بيقول صباح الخير على الجميع وربنا ينصر قواتنا المسلحة. ربنا ينصر القوات وربنا يدي السلام ويدي الأمان. كل إنسان يعرف يقوم بدوره يعني عارف النصرة. كل إنسان بيتمنى إنه النصرة في حياته. كل الناس جنود في بلده يعني كل إنسان جندي في بلده وجندي في محلته. فكل إنسان يعرف في يده في شنو يعرف كيف يستثمره لبلدنا السودان عشان نعرف حقيقي نبنيه ونعرف نحتزر له ونعرف كيف نقوم بلد متعافية من أول وجديد.
1: شانجوك بيقول good morning, أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي وأجمل صباح عليك. وكمان MK بيقول صباح الخير لكل شبر في السودان وصباح المحبة والسلام لكل القلوب الطيبة, ربنا يجعل يومكم مليان خير وبركة وفرح لا ينتهي. آمين. آمين يا صديقنا MK, وإنت كمان بالمثل, بركات وفرح وسعادة وسرور دائم يا رب. رشيدة تقريبا
0: أنا كده مع زهرة عندي رسائل تانية.
1: تمام, بندي فرصة لكل الناس الموجودين معنا على الصفحة, خليك موجود معنا وما ساكت لكن بتتفاعل وشايل المحمول وبتكتب رسالة جميلة. ممكن تفتقد زول أنت يعني فترة طويلة ما عرفت أخباره, ما عرفت مكانه, ما عرفت عامل شنو, ممكن تكتب اسمه وإن شاء الله رب لما هو يدخل على راديو سمر ممكن يلقى الرسالة بتاعتك وإنك تفقدت حاله وأحواله. وكمان عندنا رسالة من صديقنا عصام هارون بيقول صباح النور والسرور, حبابك يا صديقنا هارون وسعيدين جدا جدا عصام, سعيدين جدا جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. صامويل أيوب بيقول صباح الخير, يوم جديد وفرصة جديدة لنكون أفضل, تفاعلوا تفاعلوا وثقوا بالله. شكرا يا صديقنا صامويل, فعلا محتاجين إن نكون متفائلين وواثقين في ربنا.
0: في إبراهام بيقول موفقين إن شاء الله, برنامجكم دائما جميلة وشيقة, أمضوا وعين الله ترعاكم.
1: أمين
0: أمين, يعني دي دعوة جميلة جدا, ربنا لما نرعاك وعينه تكون عليك, انت كده ضامن النجاح وضامن النصرة وضامن حاجات كثيرة بتمشي وقلبك مليان فرح.
1: امين يا رب. وانجلينا شول بتقول ربنا يبارككم, وربنا يباركك كمان يا صديقتنا الغالية انجلينا, بجد دعوات جميلة من الصباح, ربنا كمان يعني يبارك بلدنا ويبارك ارضنا ويبريها من كل شر يا رب. كمان عبد الحميد ادم بيقول صباح, عبد الحميد دم بيقول صباح الورد والياسمين, حبابك يا صديقنا عبد الحميد وسعيدين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. سارة إبراهيم بتقول صباح الخيرات والبركات عليكم يا رب, أجمل صباح من الجميلة الغالية سرور حبابك وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معنا. جنبير بيقول صباح السلام على القلوب التي تشبه الورد رقة وعطرا, صباحكم طمأنينة وأيام تليق بقلوبكم الجميلة. أستاذ جنبير حبابك وصباح الخير عليك وسعيدين جدا جدا بطلتك وسعيدين وأسعد بكلماتك الجميلة الرائعة. بسيوني بيقول صباح الخير عليكم, صراحة الموضوع مهم للغاية صراحة, بالذات بيقول لنا إحنا الموجودين في القاهرة, ياريت نقدر نعمل توازن لحياتنا في الموضوع ده. شكرا لكم كثير, شكرا يا صديقنا بسيوني, وسعيدين جدا جدا بانه الموضوع فعلا يعني مهم واحنا محتاجين نتناقش فيه. انا ورشيدة وانت وكثيرين حاسين بضغط شديد في الحياة, اذا الناس يعني موجودة في القاهرة, في السودان, في كامبالا, في جوبا, في كندا, في أمريكا, كل الضغط ده يا رشيد أكيد الناس بتكون حاسة به, حاجات صعبة جدا جدا, شغل ورديات متتالية, فعلا إحنا فاقدين ده. فيا بسيوني عشان كده إحنا أصلا أنا ورشيد كنا تعبانين بصراحة. الموضوع ده طالع بس لأن احنا كنا تعبانين ومرهقين ومضغوطين جدا جدا, وفترة طويلة ما طلعنا ولا حتى شربنا لينا يعني حاجة كده في أي جنب ولا أي ركن, أي كافيتيريا صغيرة ولا يعني, المهم حتى تكون هادية كده ونقعد نستجم ونشوف يعني الدنيا فيها شنو. طول الوقت شغل شغل شغل وجري وما قادرين نلحق بين هنا وهنا, فالموضوع طالع بس إنه احنا كيف نقدر نعمل توازن في حياتنا ما بين الشغل وحياتنا اليومية. فناس كثيرة زينا, عشان كده بنديكم دعوة إنكم تيجي تنضموا لنا وتورونا كمان يعني تجاربكم ما بين ضغط العمل وضغوطات الحياة المختلفة. ولا شنو رأيك يا رشيدة؟
0: أنا معاك إنه عارفة الضغوطات بقت سمة للحياة اللي إحنا عايشينها, يعني حتى ما ضروري يكون عندك مشاكل في شغلك عشان تكون مضغوط, لكن التزامات الحياة ومتطلبات الحياة والازدياد اللي بقى موجود في الحياة، على قدر ما تحاول تختصيره وعلى قدر ما تحاول تتخلى عن حاجات بتلقى في حاجات طلعت أكتر وأكتر وأكتر. فده خلانا طبيعة عايشين في مرحلة بتاع الضغط، ومرحلة مش متطلبات مادية. عارفة نحن من ظروف الحرب دي برا كان الضغط محتاج إنك تاخد راحة كده مع نفسك إجازة، فما كان في مهلة. انت طلعت من حرب 3 سنين، نحن انا بقوله انه في 3 سنين نحن ماشيين فيها ما في زول اخذ اجازه بمعنى اجازه.
1: ايوه،
0: فخلاص بدينا نحس بالارهاق في جسمنا، الارهاق في نفسياتنا، يعني عقلنا زي ما بقوله يتعبى. فمحتاجين انه نحن نعرف كيف نعمل، ومطالبين بالعمل. نحن في الوقت اللي نحن فيه انت مطالب انك تعمل لقوت اسرتك، وتعمل لنفسك، وتعمل لبلدك. يعني ما في إنسان تخيلها حاليا يا إيناس قاعد على وظيفة واحدة، ولا في زول أصلا قاعد في وظيفته. يعني نحن حاليا في ظروف الحرب بتلقى الدكتور شغال نجار، والنجار شغال ما بعرف وين، وده شغال وين. فحصلت زي ما بقولوا لخبطة في الأدوار والخطط، والحياة كانت مرتبة، فده كله عمل لنا ضغط فظيع جدا جدا. مش نحن الكبار، حتى الأطفال.
1: أيوه،
0: يعني حتى الأطفال في الأسلوب بتاعها، في طريقة الدراسة والكتب اللي بقت تجي متأخرة، ولا وين احنا نضغطهم عشان يذاكروا. يعني حتى النفسية من جوا بقى فيها ضغط. فكيف نحن نقدر نعمل توازن في حياتنا، مهما يكون شغلك ومهما يكون اللي انت بتعمل فيه، وكيف تقدر تعمل توازن في الحياة اللي نحن عايشينها في الظروف دي بالوضع ده؟ نحن ما عايشين حياة طبيعية، نحن عايشين حياة لسه تحت مسمى الحرب، تبعيات الحرب، الدمار، المشاعر المجروحة، الماديات المفقودة، عدم الأمان، الجو البلد اللي بيعاني من العلاج، الوضع اللي ما محتاج بيجا نحن نفصله عشان ما نقلب على الناس المواجع. كيف نحن في الظروف دي نقدر نعمل توازن؟ ليه؟ لأنه ممكن الوضع اللي احنا فيه، ممكن أنا واحدة من الناس حست به، الوضع اللي نحن فيه بدأ يسرق حياتنا، بدأ يسرقها. بقينا حكاية الإجازة دي حاسبينا حاجة بعيدة، أو كأنها رفاهية، أو كأنها بتجي في آخر الجدول، رغم أنها هي لو ما تخطت في النص ما نحن ما ولا حنقدر ننجز ده ولا حنقدر نعمل ده. فالتوازن شيء مرات مش يعني بنسبة كبيرة جدا مرات التوازن بيبقى هو العلاج.
1: نعم،
0: لأن احنا ما بنقول وازن 50% شغلك 50% حياتك، لأن ظروفنا ما بتسمح بيه كده. لكن عاوزين نعمل بدل كلمة توازن، رأيك شنو نخليها؟ تكامل. نحن ما محتاجين حاليا، نحن ما بنقدر نوزنها، أنا شخصيا ما بقدر أوزنها، وكل زول معانا هنا لو أنت قدرت توزنها شاركنا، قول أنا قدرت أوزن بين شغلي وبين حياتي، وانتكت 1 2 3 4 عشان كلنا نستفيد. لكن أنا حاليا بقول أنا بحاول أعمل تكامل بين شغلي
1: وبين حياتي،
0: لأنه الحاصل بدأ يسرق حياتنا. يعني هاي ماكلين لابسين شاربين بس، لكن طعم الحياة بدأ يسحب. يعني مرات الواحد يقعد كده يتذكر زي ما انت كنتي، بتالي أنا قعدت كده تونست وضحكت ها ها ها ها من جوا قلبي، بتلقي لا بعيدة هاي بنضحك، لكن ضحك قشرة، صدقيني قشرة بالنوم، لكن نوم جواه في كوابيس.
1: يا رشيدة بجد، بالمناسبة الواحد لما يعاين مثلا للعنوان ويتعمق فيه بيلقى انه فعلا عايش يعني ألم، فاقد حاجات كتير وهو ما كان حاس ده. لو أساسا انك انت لقيت زمن وتقعد عشان يعني تراجع كده وتشوف نفسك، انت آخر مرة مثلا طلعت متين، يعني قعدت مع أصحابك كده قعدة جميلة متين، سافرت من حتتك لحتة تانية 200، بالذات إحنا في الظروف الاستثنائية الحاصلة مثلا فترة 3 سنين دي كان صعب جدا جدا. حتى الناس اللي تنقلت ما تنقلت عشان هي عايزة تقضي إجازتها من حتة لحتة، ولا عشان هي دي رفاهية المفروض بتحصل. كان كل سنة بنسافر، نمشي كسلة، نمشي القضارف، نمشي بور السودان، ونقضي إجازتنا مع أهلنا وحبابنا ونجي راجعين. حاجات اتفقدت، لأن هي دي كانت فعلا اللي بترجع التوازن في حياتنا. الواحد يمشي يعمل ريفريش كده ويجي راجع. لكن هسه حاليا يا رشيدة وانت بتحكي حسيت بأنه إحنا فإحنا فاقدين لجزئية كبيرة جدا جدا في حياتنا. بقت في فجوة كبيرة بين التوازن وبين حياتنا. وطبعا لما أقول حياتنا دي بنخطها بين غوسين كمية بتاعت حاجات: الأسرة، الأصحاب، الأحباب. أنا ذاتي نفسي أنا لما أجي أفصلها بلقى برضو أنا في حاجات كثيرة لو فصصتها كده بطلع كمية من النقاط. بالنسبة لي أنا عايز ألبس، عايز أطلع، عايز أترفه، عايز أسافر، عايز أعيش. ويمكن إحنا بنشوف الحاجة دي يعني صعبة لنا إحنا كسودانيين برانا، أو كيعني أمة كده وشعب بيقى مضغوط في حياته وبدل الوردية بفتش على ورديتين ثلاثة، يعني حتى هو ما في طاقة، لكن الجبر يعني الحياة جابراه إنه يعني هو مستعد يشتغل ثلاثة ورديات وما ينوم. يعني أقول لك أنا أنوم لشنو؟ لا قادر أدفع إيجار، لا قادر الضغط المعيشة، المدارس، شنو كمية بتاعت حاجات. وهو مستعد حتى يضحي بأثمن وقت عنده اللي هو وقت الراحة. فلكن كده خلينا نحن نسأل كمان الناس الموجودين معنا على الصفحة. يعني آدم من المملكة العربية السعودية، وكمان إلياس من أسبانيا، باعتبار إنه يا رشيدة إحنا منطقتنا ما منطقة راحة، فدارين نشوف الناس الكمان موجودة في بلاد تانية كيف هم بقدر يوازنوا، وهل فعلا الضغطة دي كمان موجودة عندكم إذا اعتبرنا إنه إحنا داخل السودان مضغوطين بزيادة؟ فهل الضغطة دي برضه موجودة عندكم فقدتكم طعم الحياة؟ ما قادرين يعني توازنوا بين العمل، أو يعني يكون في تكامل زي ما قالت رشيدة بين الحياة وبين الشغل؟ فإحنا حابين الليلة زي ما قلنا نتونس ونتناقش كده نقاش جميل قريب لينا ولواقعنا ولأحلامنا اللي نحن يمكن نكون بنحاول يعني زي ما بنقول نقابض فيها، لأنه يمكن تكون أحلام كثيرة اتبددت، أحلام كثيرة راحت، أحلام اتلاشت. لكن عايزين نقول كده تعالوا نلملم أطرافنا اللي اتبحثرت ونشوف حنوصل لشنو.
0: عارفة في تعليق من مقبول عبد الله قال الأخت عبرت عن الجوانة من الضغوط. صدقني يا أخوي مقبول الجواك ده جواي، وكل واحد فينا عايش في نفس الدوامة، في نفس ال ما فينا واحد طالع من الدائرة دي، ما فينا واحد طالع من يعني بعيد عن الواقع الموجود واللي اتفرض علينا غصبا عننا. يعني عارف لما الناس يقول لك يا أخي ما يجيك البسرق الضحكة منك، فنحن جانا العرف يسرق الضحكة مننا. فلو ما عرفنا نعمل توازن، عارف كثير يا إناس أنا وإنت ممكن نكون اتكلمنا والمذيعين التانين والأخوان والأخوات التانين يتكلموا عن القرارات وعن كيف تكون واعي لإدارة حياتك، لكن تخيل دي أول مرة إحنا كيف نعرف نعمل توازن في قمة الظروف. صعبة صعبة إنه أنا مطالبة تجي تقول لي أعمل توازن. التوازن هنا نهائي ما معناها رفاهية، ولا معناها إنه أنا أوازن أعمل كيف، أوازن بينه أنا أعرف أدير الوقت كيف.
1: أيوه.
0: أعرف أدير الحاجات الملعبك الكتير اللي عندي دي أعرف أديرها كيف عشان ما تكسرني أنا، عشان ما شتتني، عشان بدل ما أنا منتظر النتيجة جميلة تطلع نتيجة عكسية وتطلع نتيجة سلبية، ونحن في غنى إنه نخسر أي حاجة. نحن عاملين زي القطر يمشي لقدام، ما في طريقة إنه يقيف
1: في محطة
0: ولا يهدي ولا إنك تنزل تتفسح وتجي تركب فيه. كل واحد فينا بيجي عاوز يمشي في قطر حياته كده. أنا كنت قطر ليه؟ لأنه لو كنت بصل بصة ممكن تحود منه شمال، تحود به ويمين، تركنه تحت الشجرة. لكن القطر ده لما يقول توت كده ويصفر يا هو حد من شندل الخرطوم ده اللي أنا بعرفه.
1: يا صلاح سمعتها أكيد رشيد
0: حس قصدك يا صلاح ما ناسياك.
1: طيب بأمانة يعني بقدر ما نتكلم عن الضغوطات وعن ضغط المعيشة والحياة والشغل والمشغوليات الكثيرة اللي ممكن بتقابلنا، لكن رأيك شنو يا رشيدة حتى في وسطة بنلقى يعني الزول بيضحك فجأة، ف يعني أنت حتى بتستغرب بتقول له بتضحك في شنو؟ يقول لك بضحك في الدنيا دي، بضحك في الحياة البيجت صعبة دي. يعني تخيلي يعني حتى الضغط ذاته بقى مضحك. ليه؟ لأنك أنت بتضحك على نفسك زي ما قلنا، مش عشان أنت خلاص حصلت مرحلة بتاعت رفاهية، اشتغلت ولميت لك شوية قريشات وعايز تشوف نفسك كده شوية، بالعكس إنك أنت حتى ما قادر تشوف نفسك، ما قادر تلحق روحك. فعايزين نشوف الليلة وكمان بمشاركاتكم أنتوا وبتفاعلكم معانا إنه يعني التوازن هل حاجة مستحيلة إنها تكون، أو التكامل إذا قلنا نبدل الكلمة أو نشيلهم الاثنين معانا. عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه التوازن بين الشغل والحياة يعني بيجي كده تحدي كبير في زمننا ده. كتير يعني من الناس بيجوا يعني مشغولين طول الوقت بالشغل وبالموبايلات يا رشيدة وبالالتزامات الكثيرة، ويعني بيجا صعب إنه الواحد حتى يخد بال إنه في حاجات هو المفروض يعملها
0: بالضبط
1: وفاتت عليه. وعايزين نشوف كده في رأيك وفي رأي رشيدة، وطبعاً برضه أكيد رأيي إنه يعني الزول كيف يقدر يوازن بين شغله وحياته، وحياته دي خلينا نشوف حتى حياته الخاصة،
0: حياته الخاصة.
1: هل النجاح في الشغل لازم يعني يجي على حساب الراحة بتاعتي ووقتي الخاص، وعلى حساب الأسرة والأصحاب والأصدقاء والجيران والأهل، ولا ممكن الواحد يجمع بينهم الاثنين؟ طبعا بيجمع بينهم الاثنين ده خلاص قدر يحقق شنو؟ قدر يحقق التوازن والتكامل اللي المفروض احنا قاعدين نتكلم فيه. يمكن تحديات كثيرة بتواجهنا، ويعني عقبات كثيرة ممكن بتكون بتجيف قدامنا عشان احنا نحقق ده، لكن الليلة كده تعالوا نفتت الصخرة دي شوية شوية، كلمة من يعني مشاركة من عندك وتعقيب مني أنا ورشيدة، بنقدر نفتت ولو شوية من الصخرة الموجودة شايفينها قدامنا الكبيرة دي. رشيدة أكيد عندك تعليق حول الموضوع، أو نشوف رسائل أصدقاء لأنه بيتكلموا.
0: أيوة أنا شايفة في رسائل كثيرة
1: في الموضوع ده.
0: أيوة يعني عندك سارة إبراهيم قالت في عصر السرعة محتاجين لتنظيم الوقت والأولويات المهمة فقط. دي نقطة يعني يا سارة كبيرة جدا. يعني نحن في عصر السرعة، عارفة عصر السرعة ممكن نحن حاليا كل شيء حوالينا زي ما كنت واقف أو ماخذ لون رمادي أو ما واضح، لكن والدنيا ماشية، عارفة في كل ثانية وفي كل أقل من الثانية بصر حاجة جديدة، بصر حاجة جديدة، تطور جديد، علاج جديد، العالم ماشي بسرعة. يعني أنا ما عارفة بتقاسي بشنو.
1: أيوة.
0: فإنك كونك تقيف هتتنسي.
1: أيوة.
0: ما هتعرف تواكب، فيلا بقينا نحن زي ما بقولوا ولا عارفين نمشي ولا عارفين نقف، لأنه نحن مقيدين بإمكانيات بحدود. لكن عشان كده بتجي نقطة الأولويات، تنظم وقتك وشوف الأولويات، شنو اللي أنا ممكن أعمله وشنو اللي أنا ما ممكن أعمله، شنو اللي أنا محتاج له حاليا في اللحظة دي وفي الوقت ده، وشنو اللي أنا ممكن أعمله بكرة، أعمله بعد بكرة، أعمله بعد أسبوع. عارفة يا إناس يعني التوازن ما ما ما حاجة جديدة، ما حاجة مستحدثة. يعني ربنا من خلق الدنيا أدانا فيها توازن، يعني خلق الدنيا في 6 أيام في اليوم السابع
1: يرتاح.
0: هل لأنه تعب؟ ما لأنه تعب، لكن عشان فهمنا نحن إنه فيه لازم مهما تعبت يكون في توازن، يكون في
1: مساحة
0: إنك أنت تشوف حتى اللي أنت عملته ده وصلك لوين، نتيجته شنو، تفاصيله شنو، شكله جميل ولا ما جميل، محتاج يتعدل، محتاج يتظبط، محتاج تضيف له حاجة ولا هو كده. نحن في في في في وضع فعلا محتاجين نرتب أولوياتنا.
1: نعم.
0: يعني حاليا عارفة الأولويات شنو؟ زول كل زول نصحة بيقول لك أولوياتي إن أنا أقدر أوفر لقمة الأكل، أوفر الأمان لأسرتي، نوفرها عشان تحس بطعم اللقمة دي. لازم تعرف نقطة واحدة، عدم التوازن بيوصلنا لوين. لو نحن مشينا بالطريقة اللي نحن ماشيين بها، بالمرارة اللي نحن فيها، بالظروف الصعبة اللي نحن فيها، عدم توازننا هيوصلنا لوين.
1: نعم أكيد ترتيب الأولويات يا رشيدة دي حاجة ذاتها، دي واحدة من الآليات اللي بتقودنا لأنه نحدث ولو القليل من التوازن في حياتنا. شكرا لك يا سارة إبراهيم على رسالتك الجميلة، ودي واحدة من الخطوات العملية أنا بفتكر يا رشيدة في أنه يعني ورينا كيف أنه نحن نقدر نحقق التوازن اللي إحنا ممكن بنفتش فيه. أمير عبد اللطيف بيقول صباح الورد أينما كنتم، يعني إحنا المغتربين شايلين هم الوطن أكثر من الناس الساكنين فيه. الوطن بيتبني بالشباب، بالشباب تشريد الشباب في الوطن يعني نصف الثروة البشرية مفقودة.
0: أنا معك بفتش في الرسالة. طيب معاكي منو؟
1: إحنا ما دارين نرجع في أخطاء العالم زي الحرب العالمية يا صديقنا أمير. أول حاجة زي ما صبحت علينا بنقول لك صباح الورد والياسمين، ويعني بجد دي حاجة فعلا أنا ممكن أمن على كلامك في إنه المغتربين فعلا شايلين هم الوطن، شايلين هم الأسر، وبيقوا يمكن مضغوطين بزيادة. وقبل كده يمكن عملنا يعني حلقة هنا في منصة راديو سمر عن إنه كيف نقدر نقول شكرا لأهلنا ولأحبابنا وحتى لأصحابنا، الناس المرات اللي احنا ما عندنا بيهم حتى صلة قرابة لكن كانوا شايلين همنا. عندكم مصاريف نرسل لكم معمنو، أهديتوا فلان، اشتروا شوية حاجات وزعوها على الأهل والجيران، بأمانة وقفتوا وقفة صنديدة يعني ما قصرتوا. في ناس حتى يعني الواحد أمه تقول له يا أخي جات واحدة نازحة أنا ما عارفاها هي دي منه، قل يا أمي خلاص القريشات دي أمشي اشتري ليهم مثلا مؤن ويعني وديها اليوم. فبجد إحنا بقدر ما نقول شكرا لأي مقترب، لكل المقتربين ما حنقدر نكفي ده. وأما همكم وأما شيلكم لهم الوطن طبعا أكيد باين ما في زول بينوم ووطنه تعبان ويعني مجروح ومكلوم. أكيد يا رشيدة رسالة أمير رسالة جميلة وفيها فعلا بنبهنا بأنه المغتربين ما هم عشان موجودين خارج البلد بمعنى هم مرفهين ومرتاحين،
0: لا لا لا بالعكس، هو وقع عليهم عبء كبير جدا. هم بيقول سبب لأمان مالي لأسر كبيرة جدا. خلينا نكون واقعين جدا، في أسر كثيرة كثيرة بنسبة كبيرة جدا اعتمدت في الفترة الفاتت على البيجيوم من برا، والبيجي من برا ده ما خزن ان احنا بنشيل منها، ده بني آدم بيشتغل ممكن نكون احنا فعلا عملنا له خلل في التوازن بتاع حياته عشان يرسل قروش لأسر محتاجة. فبجد شكرا لكم من هنا، شكرا لكل زول ضغط على نفسه، لكل زول زود ساعد عمله، لكل زول شال مبدأ الإجازة برا وخلى الدنيا كلها في الفترة دي بقت ضغطت عليه شوية وبقى بيشتغل عشان يدي من وقته ومن مجهوده ومن حقه لأسر تانية. وزي ما كنت يا ناس، في ناس فعلا مدت يدها حتى لناس هي ما بتعرفها، وده ده طبعا ده ما جديد علينا. فخلينا نشكر كل الناس ديل. وفي رسالة هنا جدا من يوسف علي قال بسواعد شبابنا بنبني بلادنا. فعلا عارفة لو دي يلا دي من الأولويات اللي قالت أسعرة، يكون أولوياتنا للشباب، يكون أولوياتنا لتوضيح الرؤية قدامهم، نكون نحن كناس كبار إنه نحن كيف ما نقدر نخليهم يفقدوا الأمان ويفقدوا الاستقرار أو يفقدوا حتى الشغف بالحياة. عارفة يا إناس مننا من قبل إحنا بنتكلم عن التوازن، أنا قبل ما أقول أنا لو ما حسيت إنه أنا لو فقدت الحاجة دي بتعمل شنو عندي ما هحس بأهميتها. يعني أنا لو ما حسيت، أنا لو التوازن ده اختل عندي زي ما بقولوا كل الأمور ضربت في بعض كلها دخلت في بعض، هيحصل شنو؟ ما أنا بشتغل وخلاص ماكل لابس شارب نايم. لو ما حسيت إنه عدم التوازن ده بيعمل شنو في حياتي ما هحس بأهميته. نحن طبيعتنا كده، لو ما حسيت بأهمية الحاجة ما بديها مساحة كبيرة عندي بمشيها، بالذات لما تكون تحت ضغط. يعني من كدرت ما نحن شلنا التوازن أو الميزان بقى مختل أو بقى ما في توازن بين إنك بين شغلك وحياتك، فقدنا الشغف بالنجاح. يعني أيوه. ممكن تنجح لكن ما حس بيه، ما مبسوط بيه لأنه أنا من جواي مرهق. يعني ما في إرهاق. عارفة بيجا في زي بنقول على شنو تبلد عاطفي، عواطفني بقت ما بتنفعل بالحاجة. أنا لو في توازن وعملت الحاجة دي, لكن لما أعملها وأنا تحت ضغط ممكن لو فرحت حافرح إنها هي خلصت.
1: أيوة.
0: إنه أنا هرجع زي ما كنت. لكن ما
1: على قال واحدة من المهام انتهى.
0: ما حافرح إنه أنا الموضوع ده انتهى. ده بدخلنا في دائرة شنو, عارف عدم التوازن بدخلنا, أنا قاعد أسميه عدم التوازن حرام الطاقة. عارفة كل حاجة ممكن تلقي في في في حاجة بتسرقة, زي ما بقول لك في حاجة بتسرق حلمك, في حاجة بتسرق بسمتك, في حاجة بتسرق طاقتك. عدم التوازن بيسرق طاقتك, بتلقى نفسك بتشتغل 17 ساعة وما عملت ولا شيء, اليوم كله شغال شغال شغال شغال وما عملت شيء. عارفة ليه يا ناس؟ لسبب, لأنه أنا بشتغل بدون تركيز, أنا بشتغل وأنا مرهقة, بشتغل وأنا تعبانة, بشتغل بدون ما خط خطة لشغلي, المهم بشتغل. يلا ال 17 ساعة اللي أنا اشتغلتهم ديل ممكن يجي زول هادي, زول خدت أولوياته, زول مدنا وفي نفس الظروف, عشان ما يتخيلوا إن إحنا بنتكلم على ناس من برا, لا, في نفس الظرف اللي أنا فيه, يجي زول يعمل الشغل ده ممكن يعمله في 5 ساعات. ليه؟ لأنه عمله بتركيز. عمله بتركيز ليه؟ لأنه قادر يفصل بين أو يكامل بين شغله وبين متطلبات الحياة وراحته النفسية. أنا خلايا ناس يكون في في في في في حلول. يعني قبل أختي سارة قالت المشكلة إنه نحن عايزين ندير الوقت. المشكلة ما في إنه نوزن, المشكلة في إنه كيف نحن نقدر نعمل الوقت عشان نحافظ على طاقتنا الموجودة, الطاقة حتى البسيطة اللي عندنا دي نحن نقدر نحافظ عليها. عارفة أنا قبل قلت لك أنا شخصيا ما قاعدة أمارس التوازن, لكن بعمل التكامل بين الشغل وبين الحياة. ليه؟ لأنه مرات الشغل غصبا عنك بتلقاه مشى معاك البيت.
1: أيوه.
0: يعني عارفة حكاية شغلك بيصل معاك بيتك ده, رغم إنه بقول لك علميا إن أنت أخذت لك شماعة كده في خشم الباب, أول ما تجي علق فيها الشغل وعلق فيها البرة وخش بيتك ده بروح جديدة بشكل أيوه. جديد, لكن غصبا عنك وحاليا غصبا عنك بقى شغلك داخل معاك جوا بيتك. أنت بتبدأ الشغل وبتمشي عشان تجهز الشغل بكرة, أو ماشي تكمله, أو ماشي تقرأ بحث, أو ماشي تجهز, أو ماشي تفكر في إنه بكرة أنا عملت شنو. يعني حتى عارف العامل طبلية وقاعد فيها تلقيه بيجي البيت بفكر إنه بكرة أنا أجود في في في في طبلتي دي كيف. فيبقى هنا أنا محتاج إني أنا أعمل شنو, تكامل. أكاملون الاثنين أيوه. مع بعض.
1: يا رشيدة بصراحة يعني كلامك اللي قلتيه ده ممكن يكون يعني خلينا أقول جزء من الحقيقة, لو ما بقت هي دي الحقيقة الكاملة, في إنه نحن فعلا بقينا نمشي بأشغالنا حتى البيت. يعني بالذات في العصر ده زي ما قالت سارة ولا بسيوني, ما عارف واحد فيهم, إنه العصر ده بقى عصر السرعة, فأنا ما عايزة حاجة تفوتني وأنا عايزة أنجز بسرعة. في نفس الوقت يعني كمان بخط حتى في البيت, في ناس عندهم يعني الواحد عنده مكتب في البيت أو عنده غرفة, حارم ناس البيت إنه يا خانة لو خلاص جيت وأخذ له تقريبا يعني حتى الوقت اللي بيجي عشان يرتاح فيه هو بكون جوا مكتبه الثاني. بنخلي مكاتبنا أشغالنا أماكن أشغالنا الرئيسية, وبنجي حتى في بيوتنا بنكون عندنا ركن كده بيكون فيه اللابتوب ولا بيكون فيه الكمبيوتر, إحنا بنكون شغال كمية بتاعة أوراق وكتب, إحنا برضو بننقل الشغل للبيت زي ما قالت زميلتي رشيدة. وده الحاجة اللي خلتنا الليلة عايزين نشوف كيف إنه يعني نعمل جزء بسيط بس من التكامل بين الاثنين. أنا عجبتني الجملة دي وبين أول كلمة دي أو التوازن اللي ممكن يكون فيه ده عشان نوازن. إحنا محتاجين يا رشيدة إننا يعني أنا ما بقول نفرط في التوازن كتير ولا كمان نهمل جوانب كتيرة, وده التوازن البالانس اللي إحنا قبل قلنا عنه. وفي إن التوازن معناته إنك تقدر يعني تخط الأشياء في كفتين متوازيتين تمام, متساويات, قصدي متساويات, ما نفرط في ده كتير وما كمان نفرط في ده كتير عشان ما نفقد في واحد من الاثنين. ودي الحاجة اللي بتخلينا نكون مرهقين, صحتنا تعبانة, نفسياتنا منهارة، علاقاتنا مع الآخرين ما في تواصل، التواصل وقف. يا داب لما نرسل رسالة نسأل، يمكن كمان مرات حتى الناس اللي بيرسلوا لنا أنا ما عندي زمن عشان أنا أرد على الرسائل دي، أرد على سؤال وأرد. فبقت الحاجات كلها شغلاني، زمني كله شغل شغل شغل شغل، ال 24 ساعة شغل، الأطفال ما لاقينك، الزوجة بتشتكي، البيت ناقص حاجات كثيرة. يعني أنت حتى الأشياء البسيطة زمان كنت بتسويها، إحنا معروفين يعني الرجال في السودان يعني الواحد كرة الباب دي كان اتفكت ما محتاج أجيب نجار من برا. فأنا يعني هسه حاليا أمسك دي القروش جيب لك يا زول خليه يجي يصلح الباب، يا أخي الولد ده ضعيف في مادة معينة، أمسك يدي القروش خلي يجيب له أستاذة خليه تدرسه. فبقينا نحن حتى عدم التوازن ده خلانا نرمي مسؤولياتنا ونرمي يعني المهام بتاعتنا على ناس تانيين، في حين أنه لو قمنا بها نحن ذاتنا لو أديناها جزء من الوقت وقمنا بها نحن حنقوم بها على أكمل وجه.
0: برضو أضف لك أنه قللت عدم التوازن، قلل الروابط الاجتماعية أيوة مع بعض. يعني خلينا أقول لك عشان نرجع للنقطة بتاعت التكامل كيف نحن نعملها. عارفة بما إنه ظروفنا بقت ضغطانا إنه نحن أي ناس بدعين للمتابعين طبعا، يعني أنا شايفة في ناس كتير جدا كتبوا، حنرجع لهم بعد النقطة دي. عارفة عشان نعمل تكامل بين شغلنا وحياتنا، لو أنت بتشتغل 17 ساعة بتشتغل 12 ساعة، أنا أتخيل لي لازم طريقة الشغل تختلف. يعني ده مقترح، طريقة الشغل تختلف، حاول دخل أسرتك فيها. يعني البقولة ده ممكن مثلا في شركات الناس يرفضوه ممكن، لكن لو انت شغال مع نفسك واليوم كله برا أصله ما في مشكلة، خلي عيالك ده يمشي معاك، قعدوا جنبك وانت بتشتغل، ما كل يوم، مرة مرقهم. لو شغال نجار، شغال بتبني، شغال جيب عيالك معاك ما عشان يشتغلوا، لكن لمجرد وجودهم معاك بفرحهم بدون رابط. دخل الشغل في الحياة ودخل حياتك في الشغل، الشغل الأوتوماتيك دخل في الحياة
1: أيوة.
0: لكن محتاجين أن الأسرة تخش في الشغل، شغل. شاركهم معاك. يعني عارفة بيبقى نوع من أنواع الترابط، أنت في شغلك أدي نفسك شوية براح، أديها شوية راحة، أديها شوية هدوء. ليه؟ لأنه الشغل شغل شغل هيفقدك التركيز، هيفقدك طعم الشغل، هيبقى عارفة حاجة زي الإنسان كأنه الغسالة لما تحط في كده فيها الهدوم والصابون وتشغليها بتقعد تلف تلف تلف تلف تلف، ما حد يقول لك لا كده كيف
1: نرتاح شوية،
0: على زي ما انت تزبطيها نص ساعة حتقعد النص ساعة دي تلف. فنحن بقينا بنلف كده، بنلف لك من 8 صباحا ولا من 5 صباحا لحد دي جريئة كده 12 واحدة 2 3 بالليل. فدخل انا عارفة دخلنا في مرحلة بتاعت إرهاق، في نقطة نحن ممكن ما عارفين نعملها. وقاعد أقولها كتير، هما نقطة هون نقطتين.
1: أنا حقوله أنا أدخلهم ليكي في مثلا تأثير عدم التوازن والتكامل في حياتنا، ودي واحدة ممكن من النقاط اللي نحنا اللي تكلمنا فيها وأنت ممكن برضو يعني أمنتي عليها، في إنه يعني بسبب لنا إرهاق وبتفقدنا الروابط الاجتماعية بيننا وبين الناس، وده تأثير ممكن يكون صعب جدا جدا. يلا كده كمل النقطة.
0: النقطة الثانية عارفة يا إيناس، خلينا من نقطة الشغل، الشغل ده خلاص مفروض عليك. أنا ما حقدر أجي الليلة أقول للمدير أنا ما عندي مزاج أشتغل، أول ليلة أنا راح أشتغل لك 7 ساعات، ده خدتها كده على جنب، نحن نحاول نشوف لها حل. لكن عارفة عدم إنه يا إيناس نحن لسه ما بنعرف نقول لا لعلاقاتنا الاجتماعية المرهقة. أنا ما عندي استعداد، أنا أقوم الساعة 7 صباحا شلو، أنا بقوم 5. أي إنسان شلو بيشتغل بقوم 5 لحد ما تقوم وتفوق وتشرب قهوتك وتلبس و عشان الساعة 7 دي تكون بتفتح الباب وتطالع. أجي أشتغل على الأقل حاليا أي إنسان بيشتغل 8-9 ساعات، عشان أجي راجع البيت أرتاح دقيقتين أو أرتاح لي ساعة أو أرتاح لي ساعتين. يجي إنسان ما احترم المجهود اللي أنا بزلاه أيوة، ويطلب مني حاجة إضافية ممكن تدعمل بعد شهر أو حاجة اجتماعية. إيناس رح معايا السوق، لا ما نحن ما بنعرف نقول لا.
1: انت مرهقه وتعبانه
0: مرهقه عادي ممكن وشي والبس الصبح وامرك معاكي يا اخي احنا ماشيين المستشفى راح معانا قبل ما تقول لي ان احنا ماشيين المستشفى راح معانا شوف انا عندي مساحه للكلام ده ولا لا يلا عدم قلت لا ما على فكره عشان الناس ما يقول رشيده جات قطع العلاقات احنا علاقاتنا اجتماعيه بحته المريضه ماشيين نزوره السوق ماشيين له مع بعض الامتحانات السايقة أنا ماشي أنا وجيراني السوق أي حاجة نحن يعني عارفة
1: حاجة جماعية
0: كلنا بنريد نمشي كده مع بعض في الوضع اللي نحن فيه كل زول بيجي له ظرفه الخاص احترمني لما أنا أقول لك أنا تعبان احترمني لما أنا أقول لك لا ما نعمله الليلة أنا ما برفض إنه أنا أمشي معاك لكن من الليلة خليها لي بعد 3 يوم افضي لك نفسي اشوف جدولي كلمه اشوف جدولي دي
1: معناها الاولويات الجبال كانت
0: ايوه سارة. يلا كلمه اشوف جدولي دي عند الشباب لكن كده تعالي لسننا او تعالي الناس اللي اكبر مننا قول لي يا رح معايا اقول لك اشوف جدولي جدول شنو اللي عندك
1: ما عندك جدول
0: لا ده جفا منك ساي يلا عدم قلنا لي لا اجتماعيا مرهقنا جدا جدا جدا جدا جدا في الظرف اللي احنا فيه اصلا مرهقين نفسيا ومخنا براه وشايل اللي بيكفيه وجسمنا شايل اللي فيه زياده ف ممكن اكون انا تعبانه بالزياده
1: تعال اقرا لك رساله ميلاد بتصب في نفسي يعني
0: انا فكرت ضحكتي
1: بيقول ميلاد صباح الورد والياسمين عليكم يعني جميعا أحباء المستمعين راديو سمر مع وجود رشيدة وإيناس ذكرتني نكتة قال واحد سأل صاحبه ليه دايما بتنوم متأخر قال له عشان أبدأ الحلم من بدري قبل ما يخلص اليوم
0: الله يسر علينا
1: قال له الله يسر علينا فعلا يا ميلاد الله يستر علينا يعني بجد الزمن بقى صعب والحياة بقت ماشية في إيقاع سريع جدا جدا وعشان نحلم ذاته بقت دي واحدة من الحاجات اللي يمكن تكون بقت مفقودة ويا ما أحلام حلمناها ومع السرعة ومع يعني خلاص فقدنا حتى الذاكرة في إننا نتذكر أحلام جميلة حلمناها شكرا يا صديقنا الغالي ميلاد وسعيدين جدا جدا بمشاركتك وبوجودك معانا روان توتو بتقول صباح بلدنا أهلا ومرحبا بك يا صديقتنا الغالية رؤى توتو حبابك وسعيدين بي يعني تواصلك ووجودك معانا في صباح بلدنا
0: في آدم عثمان بيقول السلام عليكم صباح النور والسرور وبرجع لنا تاني بقول بشكركم على الونسة الجميلة دي كل الحب والاحترام يا آدم انت بجد لو عرفت توزينة كده يقول لنا عرفت توزين الشغل مع الحياة الحياة مش لك والشراب والنوم أيوة. والثلاث أربع ساعات بنختفوا إن إحنا نايمين ديل لا الحياة بيطعام الحلو الجميل اللي أنت كل شو فيها هادي ومشبع بيه عرفت تلقى لها سكة لو عرفت تلقى لها سكة قلت أنا واحدة من الناس ممتظرة أكتبها لينا
1: أكيد وحباب كل الناس اللي بتسمعنا حباب كل الناس اللي بتتابعنا مستنين رأيكم في موضوع الليلة وعايزين نتناقش كده ونشوف وإذا في واحد فينا موجود هنا على الصفحة يعني يعرف كيف يوازن أو يعمل تكامل في حياته خليه ورينا الطريقة عشان لنا نتشفى أنا ورشيدة والبقية الموجودين معنا على الصفحة ونقدر نعمل توازن أو تكامل في حياتنا بنقول حبابكم مرة تانية وسعيدين جدا جدا بطلتكم وبوجودكم وبمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا إذا أنت موجود ولسه ما عملت حاجة يا أخي طب عمل قلب عمل لنا لايك أو عامل تاج لأصحابك ولأحبابك خليهم يجوا يحضروا زول أنت شايفه تعبان شديد ويعني كم وردية في حياته بتاعت شغل وهمه كل الشغل الشغل الشغل ناديه وخليه الليلة يجي يسمع النقاش ده وحنطلع بنقاط جميلة أكيد من مشاركاتكم أنتو رأيك شو يا رشيدة نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل تمام إذن استأذن كل الأحباب والأصدقاء نطلع فاصل قصير وحنرجع نواصل في الفترة دي بس جيب كوباية الشاي وتعال ما تمشي بعيد خليك قريب

خلينا نستقبل الصباح بكل انشراح ونحسبه صح، نتشاور بوضوح في كل موضوع. انت بتستحق الافضل لانك بتسمع لراديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

0: لمحة ضي. العفو والعافية بترد الروح لو كانت جافية. العفو والعافية تخلي قلوبنا متحبة ودافية.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

0: الموضوع على قدر ما أنا كنت متخوفة منه، على قدر ما لقيت إنه الناس يعني اتكلمت فيه وحسيت إنه واقعي جدا. يعني أنا كنت احتمال الحلقة دي جات من تعب وجات من إرهاق وده نهاية الأسبوع. فمثلا زي منه زي حامد إسماعيل، التعليق بتاعه جميل جدا، بيقول: صباح الخير عليكم جميعا، حقيقتا التوازن يحافظ على الصحة الجسدية والنفسية من خلال الموازنة بين العمل والراحة. قال: بيساعد على اتخاذ القرارات السليمة بعيدا عن التسرع أو العاطفة الزايدة. عارفة علمي لي على النقطة بتاعت العاطفة الزايدة دي. قال: بيقوي العلاقات الاجتماعية، لأنه الشخص المتوازن بيحسن التعامل مع الآخرين ويحترم حقوقهم. يحترم حقوقهم دي برضو خطرية تحتها نقطتين. بيزيد الانتاجية والنجاح، دي نحن قلناها، عندما يوازن الإنسان بين مزولياته المختلفة. يمنح الشعور بالرضا والسعادة، يقلل من التوتر والضغوط. قال: تأثير التوازن في الحياة، قال: بيخلق بيئة مستقرة داخل الأسرة والمجتمع، يساعد على تحقيق الأهداف بصورة منظمة، يقلل من المشكلات الإنتاجية عن التطرف أو الإهمال، يعزز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات. يعني أنت كده زي ما بقوله غطيت الموضوع بحذافيره. ده بدخلنا في نقطة يا إناس، أنا حابة إن أنا أختفى كده من النص، مفهوم الإجازة. نحن عندنا مفهوم الإجازة، أنا ما قادر أفهم ليه نحن جبناها من وين، إنه الإجازة رفاهية. حتى لما آي في الشغل بتشتغل من السبت لحد الخميس، عندك جمعة وسبت إجازة، وعندك جمعة إجازة، أو عندك سبت إجازة، أو أحد إجازة، حتى لو يوم واحد، أنت اليوم ده بتقول ده يوم إجازتي، لكن بتعمل فيه شنو لنفسك؟ أيوة. الناس بتعمل فيه شنو لنفسك؟
1: يا ربي يا رشيدة، أنا لو عدت لك الحياة، أنا بصراحة مرات قاعد أقول أحسن لي لما كنت في الشغل.
0: أنا أقول لكم الناس بتعمل شنو؟ ولا سكتيني؟
1: لا قولي.
0: المطبخ، المطبخ، البيت، الدولاب، الأكل بتاع الأسبوع، الغسيل، غسالة مدورة والبوتجاز مدور، وجرية السوق الصباح شغالة، لقة الخضار شغال. بتضحك، دي الحقيقة. دي الحقيقة اللي احنا قاعد نعمله في إجازتنا.
1: أيوة.
0: وين الإجازة؟ ده ما شغل. انت بتغير، احنا قاعد نغير نوعية الشغل. او الإجازة الليلة، عارف انا شخصيا ما قاعد احب دي. الليلة إجازتي البرمجة من الصباح اللي بيجيك بدون استئذان.
1: ايوه.
0: انا ما قاعد احبها. يلا نحن ليه خدتين انه الإجازة شغل تاني؟ ليه خدتين ما عندنا ثقافة انه الإجازة، او مش ثقافة، فهم انه الإجازة دي راحة جسمك، راحة لعقلك. الإجازة ما دايرة قروش، الإجازة ما دايرة مرقة في الشارع، ما دايرة انا امرق العيال عشان يمشي ياكلوا بالوين بيشيل فلان ويجوا. الإجازة انه انا اعرف افصل عقلي من كل حاجة مرهقة أنا حواليني.
1: نعم.
0: ده اللي احنا محتاجينه في الوقت ده. خليك في نص النص، خليك في نص الجوطة دي، بس أفصل. عندنا واحد من الزملاء هنا كنت بتكلم معه في الموضوع ده، فقلت له: وانت مرهق أقعد مع نفسك شوية وأقعد. قال لي: بوين أنا كان قعدت في الأوضة؟ قال لي: بيجي يدقوا لك باب الأوضة، انت قاعد براك مالك.
1: يعني لازم تكون قاعد مع
0: قال لي: بوين؟ قال لي: البيت كله يدق لك، انت قاعد براك مالك؟ قاعد براي عشان انا مرهق، قاعد براي عشان مخي ده عايز اخده قدامي انظفه واطبطب عليه اقول له نوم مرتاح. دي الإجازة احنا محتاجين. نحن ولا عندنا يا ايناس، انا قاعد اقول لنفسي لو الناس موافقاني تقول موافقاني، نحن ما عندنا القروش الزيادة عشان الليلة يا ناس نمشي نقول نسافر، ولا وحتى كنت جيتي ماشية ليزول ما بتقدر تمشي يدك فاضية لأنه هو ذاته مرهق، فما ما محتاج إرهاق.
1: أيوة.
0: فمشيتنا بقت فيها تعب. يلا ناجزة وين؟ ناجزة في المطبخ والغسالة والطبيخ وجري السوق. ده نحن كنسوان الرجال بيجزة وين؟ بيجزة لك في مخه، يفكر لك بكرة الأسبوع، الأولاد، المدارس، أمهم، جاء العيد، مشى، بأشيل، خد، ضمر، ده قام، ده لا. محتاجين الإجازة حاليا، نحن محتاجين إجازة تفكير عن الضغط، التفكير عن الضغوطات. لازم مش دي رفاهية، ده إجبار.

0: ده علاج. نحن حاليا الإجازة بالنسبة لنا علاج. الإجازة بالنسبة لنا ما تكملة حياة, دي ميجت من ضروريات الحياة.
1: عارفة رشيدة, خلينا أقول لك إنه يعني حتى نحن يعني أو يعني معظم الموظفين المؤسسات بتدي طبعا إجازة سنوية عند الشهر. نحن عشان ما عارفين نعمل شنو في الإجازة, روح تقول لك أنا حسوي شنو الإجازة, فأحسن شنو أبيع, أبدلها قروش, أبدلها قروش. يعني أنا حشتغل الشهر ده, المؤسسة حتدفع علي بدلا يعني مرتب شهر يعني بشهرين. فبقى ده يعني مفهومنا عن الإجازة. إحنا ذاتنا ما عندنا مفهوم عن الإجازة, أو خلينا نقول أنت قبل قلت كلمة وسحبتيها سريع, ثقافة الإجازة. أنا الإجازة بأخدها عشان أجدد طاقتي. المفروض أنا بتكلم في ده بصراحة, أنا ذاتي ما قاعد أعمله زي ما أنت حس يعني فضحتيني وذكرتي كل الحاجات اللي أنا بعملها في الإجازة. لكن خلينا أقول لك يعني بجد محتاجين أن إحنا نريح يعني نفسنا ونجدد الطاقة تاني من أول وجديد. لكن لما أنا أكون مثلا موظفة عندي جمعة وسبت إجازة, أقضيها كلها تعب وإرهاق في البيت وما ارتحت وماشى جامل هنا وأسوي هنا ولسه عندي في البيت وضغط اجتماعي وضغط دخل الأسرة, تفتكر لما تخلص اليومين دل وأنا أجي أنزل أسبوع جديد الشغل, حنزل وأنا شكلي عامل كيف؟
0: أربطها لي يا أخواني, بس هي ناس خبتتني ضغط وإجازة
2: قالوا إجازة.
1: أيوة أنا حبدأ يعني يوم الماشى بدأ
2: بداية الأسبوع راسك مواجعك, جسمك مواجعك,
1: يعني حاجة تعبانة أول حاجة,
2: تفكيري
1: مضغوط, ما حقدر أنجز حتى في الشغل, عطائي بيكون أقل. أنا ذاتي حتى حكون ممكن الدنيا لفت نظر. ليه؟ لأنه أنا ما قدرت أستفيد من الإجازة. أيوة صح, أنا ما بنكر إنه البيت بيكون محتاج لي في حاجات كثيرة جدا جدا, الأولاد بيكونوا محتاجين لي, الزوج ممكن يكون محتاجين لي, لكن محتاجين يا جماعة نكتسب ثقافة جديدة ومفهوم جديد عن الإجازة. يعني حتى الأم, زوجك لما يأجز المفروض إحنا نعمل شنو الليل عشان هو قاعد في البيت؟ مرات حتى أنا بفتكر يعني إجازة الزوج دي هي إجازة للزوجة ذاته حتى في البيت.
0: بالضبط.
1: يعني أنا ما بالضرورة الليلة الراجل قاعد في البيت أنا أقوم من الصباح مدورة المطبخ, شوية عصير شوية شاي شوية مع جبن الفطور شوية جبن الغد
2: الصالون البتمالي هناك ده يعملوا لشنا
1: ما يا رشيد ما حسن قد إحنا أنا قاعد أقول لك شنو يعني محتاجين.
2: طبعا الصالون عشان من محل من شندي, فالصالون ده عندنا هناك مقسوم براعة وأنا بالنسبة لي مأساة.
1: فأنا يعني عايزين نشوف مفهوم أو نبتكر تعريف جديد. ليه احنا كسول تاني؟
2: خلينا يا إيلاس عشان احنا دخلنا بجد, خلينا نقول يا اخواننا الإجازة وسيلة بتمنع الانهيار. نحن في ضغوطات يا ناس, صدقوني نحن في ضغوطات, يعني ربنا بس بيده هو الحامينا.
1: ايوه,
2: فكمية الضغوطات الحقيقية اللي احنا فيها, الإجازة دي وسيلة بتحمينا انه ننهار زي الصداع. مش بنبلع لبنة دول.
1: أيوة.
2: نبلع علينا إجازة عشان نعرف نستمر. نقطة تانية صدقيني انا عجبتني حكاية شنو, انه دخل حياة الشغل, دخل في حياتك, يلا عكسها, دخل حياتك في الشغل. كل زول فينا يعملها بطريقته, دخل شوف حتعملها كيف, بدل ما يكون في انفصال أسري. حاليا يا إيناس نحن بقينا ما بقينا عايشين مع بعض, ما بنعرف بعض لكن عايشين مع بعض. البيت بقى بس يدوب كل زول فينا بيجي, أنا بيجي ما قادر إن أنا حتى أسمع كلام من زول, ولو في زول يعني كده خفف دمه وقاعد يضحك وتلقى الناس كلها بتعلي باستغراب, دمه قالوا ده الليلة بتخفف في دمك مالك, يعني بنقوله
1: أيوه.
2: مالك انت اللي بخفف في دمك, الباصتك شنو؟ يلا شوف الكلمات لما تبقى كده. يبقى نحن محتاجين إجازة حتى عشان نعدل طريقة كلامنا, عشان نعدل الواقع بتاعنا. عارفة يا إيناس في نقطة تانية أنا حابة أني أنا أتكلم فيها, ما عارفة الوقت سامح لنا ولا لا. عارفة خلينا من ضغط الحياة, عندنا نحن نقطة للأسف نحن كسودانيين لسه واقعين فيها, نقطة المقارنات. أنا الليلة عشان بيتي ده يبقى 100 فل أشتغل 20 ساعة واجي يوم الإجازة أقعد أبحث فيه، ولا همي إنه بيتي ده أنا أرتاح فيه، ولا همي إن الأولاد يرتاحوا فيه، ولا همي إن رجلي ده يرتاح فيه، همي إنه ما يكون أحسن من بيت فلان. بيت فلان ده أصلا ما لا أشتغل أنا مرهقة تعبانة أولادي محتاجة لي، لكن لا أزود ساعات شغلي عشان أمشي أشتري لي جوز ملايات لأنه أنا عندي البمبي وصحبتي جابت اللون أخضر. يلا مفهوم المقارنات حتى في الحاجات البسيطة، للأسف الناس تسامحني، الحاجات البسيطة اللي ما عندها قيمة اللي بندفع فيها تمن زيادة. الحاجة الثانية محتاجين نعرف الحدود وكيف نخط الحدود وكيف نحترم الحدود وكيف نمارس الحدود. دي هتحل لنا مشكلة كبيرة جدا.
1: أنا معاك يا رشيدة، وفعلا دي الحاجات الأكثر شيء خلت يعني شغلتنا. ممكن أكون تدخلني في حالة بتاعت ديون وبسبب لي تاني ضغط بالزيادة. أنا ما شغالة، زوجي شغال، ممكن أسبب إرهاق بزيادة لزوجي، أدخل صناديق. أنا ما بقول يعني أو إحنا ما بنقول يعني ما صح أو بنحرض على إنه البيوت تكون بسيطة وما لا، دي مملكتك أبدعي فيها زي ما أنت عايزة، لكن من غير ما تسببي ضغط وإرهاق لنفسك في الأول لو أنت شغالة، ولو زوجك لو هو براو اللي ممكن يكون شغال. محتاجين نعيش يعني الحياة ببساطة. المقارنات يا ما هدمت بيوت ويا ما هدمت نفوس ويا ما فرتكت برضو يعني حياة كانت ممكن تكون أجمل من كده. فمحتاجين برضو نكون عندنا قناعة في نفوسنا بالحاجة الموجودة عندنا. خلينا أقرأ رسالة بشوي عطية، بيقول مش كل نجاح معناه إنك شغال 24 ساعة، ومش كل راحة معناها إنك بتضيع وقت. المش شفتي ما كل راحة معناته أن إحنا بنضيع وقت. المشكلة بتحصل لما جانب يأكل الجانب الثاني. شغل كتير من غير حياة بيحول الإنسان لآلة، ليحول الإنسان لآلة، وحياة من غير مسؤولية بتضيع الأحلام. التوازن مش إنك تقسم وقتك بالنص بالضبط، التوازن إنه كل جانب تاخد حقها من الوقت المناسب. شغلك، بيتك، صحتك، أصحابك، ووقت تقعد فيه مع نفسك. في ناس خسرت صحتها عشان الشغل، وفي ناس ضيعت مستقبلها عشان ما فيش التزام. والحكمة إنك ما تخسر ده ولا ولده، يعني الحكمة في إنك ما تخسر ده ولا ده، لكن يعني في الآخر قال النجاح الحقيقي ما إنك توصل للقمة وبس، النجاح الحقيقي إنك توصلها ولسه عندك حياة تعيشها. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت.
2: الله عليك،
1: يا سلام عليك يا بشوي، وفعلا دي الحاجة يعني الخاتمة دي أجمل ما يمكن.
2: بالضبط،
1: إنه لكل شيء تحت السماء وقت.
2: كل حاجة عندها وقت.
1: أيوه،
2: كل حاجة عندها وقت. عارفة صديقنا الرائع أستاذ جمال ويلسون، لك كل التحية. أنا كنت منتظرة تعليقك، فأول ما لقيته كنت أقرأ وصبق إيناس. فبيقول صباح الخير المخضرمات الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس، موضوع جميل ومفيد للكل. قال نعيش في عالم سريع التغيير ومليء بالتحديات، وإذا كنت ترغب في تحقيق النجاح فلا بد أن تكون مستعدا لتقديم التضحيات. كثير من الناس يتمسكون بهذه النصيحة بحماس شديد فيقدمون تضحيات دائمة، ثم يكتشفون بعد فوات الأوان إن الحياة أكبر من مجرد السعي وراء النجاح. إن التضحية ضرورية في كثير من الأحيان، لكنها ينبغي أن تكون لفترة من الزمن لا لمدى الحياة. فالنجاح الحقيقي لا يقاس فقط بما تحققه من إنجازات، بل أيضا بقدرتك على الاستمتاع بثمار جهودك والاحتزاز بعلاقاتك الإنسانية وعيش الحياة متوازنة ومثمرة. توازن في الحياة بديك الثمر. يعني نتكلم على ثلاثة أربعة نقاط فعلا لو كل زول فينا عرف يوزنهم وعرف يعيشهم ويمارسهم في حياته. عارفة في نقطة تانية حقيقي دي سودانية بحتة، التضحية المطلقة، التضحية اللي ما عندها حد، الدور اللي احنا بنشيله
0: ونحن فخورين. يلا ده اسمه سرقة حياة. أنا غايت زول بيعمل في حاجة زي دي أو عملوا فيه حاجة زي دي بقول له سرقوا حياتك. فما تخلي زول يسرق حياتك. وإنت ما تسرق حياتك بالشغل. الشغل ممكن يسرق حياتك. ده مش معناه الشغل ما مهم. أيوة. لكن ما تخلي المسؤوليات تسرق حياتك. خد حدود للمسؤوليات. ما تبقى المضحي
1: بزيادة.
0: بزيادة. أنا ما ممكن. ما ممكن. أنا دي وجهة نظري أنا. أنا ما ممكن أشتغل وأكون بعول ناس عمره 25 سنة 26 سنة. مستحيل.
1: عارفة يا رشيدة يعني بجد دي قصة حقيقية. واحدة من الأمهات قامت وتعبانة وبقت خلاص يعني من الضغط العلاية اتفجرت في أولادها. يا أخي أنا ذاتي تعبت منكم وأنا الشغل وأنا بعمل ده من الصباح بقوم بسوي لكم الشاب جهز الفطور والغدا غسل لكم هدومكم وأكوى رتب البيت وشنو. وبعد ما خلاص يعني سكتت واحد من أولادها قال لها وانت يا أمي بتعمل ده كله عشان شنو؟ من قال ليك أعمل ده كل يومي؟ دي انت اخترتي كده. فنحن بنفتكر تضحيتنا البزيادة دي يا أستاذ جمال إنه في النهاية بتلقى تقدير. يعني حتى مرات أولادنا ما بيقدروا ده على فكرة. ليه؟ لأنه نحن عودناهم كأنه ده ده ده, ده حاجة انت المفروض تقوم بيها. دي حاجة يعني يومي انت بتعمل كده. ده بيقال لك روتين. انت ما في زول قال لك اعملي كده. انت اللي اخترتي انك تكوني مجهده، تكوني تعبانه، تكوني بتغسلي، تكوني بتكوي، تكوني بترتبي، تكوني بتطبخي. فالتضحيه اللي احنا بنعملها دي كاننا احنا عاملين حاجه واو لاولادنا، لكن في نفس الوقت هم انت بتعملي كده ليه؟
0: عارفه ليه؟ لانه الزرع جوا راسنا ده انه ما في حاجه بتتعمل الا ان احنا نعملها.
1: ايوه
0: لا الزرع جوا راسنا كده.
1: وفعلا يا رشيده انا في البيت كده. يعني لو قلت بتعملي حاجة بجد قبل ما توصل المطبخ أنا بكون قمت. يعني ليه؟ تقول لي يا ماما أنت قلت لي أعملي ده، طيب ليه بتيجي تتدخلي تعالي فيها؟
0: أنا أنا أنا ولدي قال لي كلمة يعني من اليوم ده خلاص خطيتها له بجد معلقة. أنا يعني بحب الحركة. في يوم الإجازة هون عنده مفهوم الإجازة هو شنو، لأنه بقول لي ماما طبيعة شغلنا بتخلي مخك زي الإسفنجة، فأنا محتاج إجازة. إجازتي دي بتاعتي وقتي ده بتاعي، فأنا احترمت النقطة دي. بقوم أنا هو مش كده، أنا بقوم بلف حوالينه. فكان بيقول لي أمي ارتاحي. فلما زهج مني قام قال لي مثل الناس ما تضحكي، قال لي أمي المتعود على الشقة الراحة بتتعب. أمي مش خوش حطك دي وقفي لي عليكي، سيبيني ما عايزة ترتاحي، سيبيني أنا أرتاح.
1: يا سلام.
0: يلا دي نقطة إنه نحن يا إيناس تخيل لي كده كسودانيين، لأنه ما عندنا الخصوصية وعندنا مفهوم الإجازة. ولما نقول لك النزل مش إجازة بنستغرب فيه، ولا نزل طالعين وقايمين قاعدين إجازة يعني شنو. عندنا بنحس بالذنب لو نحن ارتحنا. يعني أيوة. بتحس بتشوف الدنيا جايطة كده، لو انت خدت لك فصلت شوية بتحس بانه بالذنب. عندنا النقطة التانية ودي الكارثة الحقيقية، انه حاسين انه نحنا ما في حاجة بتدعمل إيه لو نحنا واقفين في راسها. الرجال عندهم خوف تاني، عشان ما النسوان بس نحنا دول. الرجال عندهم خوف انه انا لو ما عملت الحاجة دي بعمل متراكم المهام، انا لو ما جبت القروش اللي بعيشوا بيها، انا لو ما وقفت في الحاجة دي بكملها منه. انا انا انا انا يلا ده اسمه سرقة العمر.
1: أيوه.
0: التضحية المفتوحة. فارجع تاني الكلام ده كله غلي في كده ونقول يا أخوان الإجازة وسيلة عشان ما تنهار، عشان تعرف تكمل حياتك، عشان تخلي بالك من نفسك ومن أولادك.
1: شكرا يا أستاذ جمال ويلسون، ودائما بنسعد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا في برنامجنا. سيد عبد ربه وقل صباح الخير على الجميلات. السؤال هو فين العمل ده؟
0: يا أستاذ سيد صباحك خير يا أخي. أستاذ سيد أنت زول كاتب بأمسك أنا من أنا برسل لغاية وأقلام وورق.
1: أيوة.
0: أقعد أكتب أكتب أكتب أكتب وأنا وناس قاعدين أكتب ونحن بنقوله ليك أهو ده عمل وده شغل. شفتها؟ ما في حاجة اسمها فين العمل ده. لا العمل موجود، العمل موجود. المهم نحن نرتبه كيف ونبتكره كيف. عارف يا سيد خليني أقول لك باسمك. عارف ليه؟ لأنه أنت ضاغط نفسك انت زول بتشتغل بعقلك, كثرة التفكير في كل حاجة في كل حاجة في كل حاجة ممكن تكون وصلتك مرحلة انه بقيت ما شايف الطريق وين الامور دخلت في بعض. اعمل توازن, اعمل تكامل بين الحياة وبين العمل. الشغل دخل في البيت, دخل البيت في الشغل, وابدأ اكتب.
1: يا شكرا يا أستاذ سيد على تواصلك يعني معانا في صباح بلدنا. وكمان عندي رسالة من صديقنا أبو دريد بيقول يعني لما نضغط النفس بالتوازن بيخلق لنا الضغط. أنا قابلني واحد من شدة الضغط في العمل حتى أبنائه في البيت ما بيعرفوا إنه أبوهم موجود. يعني عمل من الصباح حتى نصف الليل, تجي راجع بتلقى أبنائك في نوم عميق. إذن هنا لما نوزع عمل بالوقت أو حتى نخلق فرص إجازة ولو لساعات قليلة لأبنائنا عشان نتحاور معاهم يعني مفهومي إنه محتاجين يعني يكون عندنا وقت أو حتى ولو ساعات قليلة مع أولادنا عشان نتحاور معاهم. سلام عليكم من جنوب السودان منطقة أبيي. حبابك يا صديقنا الغالي وحباب كل يعني أحبابنا وأهلنا بمنطقة أبيي. إن شاء الله يا رب أنتوا كلكم بخير وبعافية وسعيدين جدا الليلة يا رشيدة. يعني دايما بيكون من جوبا لكن الليلة من منطقة أبيي حبابك.
0: الله معانا ناس أبيي وكسر وبرسودان
1: الليلة يعني تنوع جميل جدا جدا. ففعلا كلامك صح, في ناس حتى يعني من شدة الضغط فعلا ما بشوف أولادهم,
0: ما بشوفه
1: يعني يومين ثلاثة ما بيشوف الأولاد, يخليهم نايمين ويجي راجع يلقاهم نايمين.
0: تتفاجأ بينهم كبروا متين,
1: كبروا متين والودة ليه سلوكه تغيرت كده, وبنشيل اللوم ونرميه على منه
0: على الأم.
1: على الأم يعني أنا في الشغل وإنت ما مخلي بالك للأولاد وإنت أساسا لا شايفهم ولا عارفهم, كبروا متين تغيروا متين نجحوا متين يعني تحصيلهم بقى ضعيف متين. فإحنا برضو محتاجين زي ما قال أبو دريد نخلي مساحة ولو ساعات قليلة إننا يعني نخلي بالنا كمان لأولادنا ونتحاور معهم.
0: سارة رجعت قالت لنا محتاجين شيء جديد خاصة في الخصوصية بالنسبة لنا كسودانيين في كل مكان في العالم. يعني يا سارة قصدك تقولي نحن كان قعدنا في السودان يعني نحن وكان مشينا أي حتة ماشيين بحقنا. محتاجين خصوصية, محتاجين الخصوصية يا أخوان. الخصوصية ما جفا, الخصوصية ما معناه أنه أنا ما عايزك. الخصوصية معناه أنه أنا لما انت تجيني انا اقابلك ومن جوا انا فرحان بيك. ما تخليني اقابلك وانا متضايقة منك, ما تخليني امشي معك مشوار وانا من جوا بعائلك بقول انت اللي صلتك علي شنو جابك لي شنو. بنقولها كتير جوانا. ما تخليني انا اجمل حاجة يا الناس انه لما نحن الشعب السوداني مشهورين بالاجتماعيات بتاعتنا وبالمشاركة, بنعرف نشارك في المفروض نشارك فيه وفي المفروض بنشارك فيه.
1: نعم
0: عارفة. فخليني لما انت تجيني وتمشي انا اذكرك بحاجة جميلة جدا. ما تخليني انت تبرك من هنا انا امسك راسي وراك.
1: نعم
0: يعني عارفة الكارثة اللي عندنا للأسف الشديد ونحن ما قادرين نحترمها وما قادرين نتخلى عنها, زيارة المريض. أنا بحتار في المريض الراقد اللي بنمشي له 5 و6 و7 ولا يعني نحن ما شاء الله بقوم بنرد بنجي العربية نجيب لنا العربية كذي مشينا ندي الواجب. يا تواجب لزور راقد في مستشفى عيان, نحن ولا دكاترة ولا صيادلة ولا ممرضين ولا نحن, لا نحن مشين نرهق وده اسمه إرهاق.
1: نمرضوا بزيان ونقعد دين دين دين. كلنا قاعدين في سرير المستشفى كلنا قاعدين على أطراف.
0: يلا دي الخصوص. أنا يا سارة جبتها ولا ما جبتها الخصوصية؟ قالت محتاجين للخصوصية كل في أنحاء العالم.
1: أيوة
0: يعني نحن في محلات عديل كده برا يقولك الناس دار شنو بريد جافين الزول عيان خلوا يرقد في اللوضة برا وما يرقد. يرقد وين يعني؟ لازم يكون ناس جنب راسه وناس جنب قرعينه.
1: يا ربي بجد يعني يا رشيدة موضوع يعني احنا افتكرناه ممكن يكون تقيل فعلا على الناس، ولكن بالمشاركات الجميله دي يعني خليتونا احنا حبينا الموضوع. عايزه اقول انه يعني الحكيم سليمان في سفر الجامعه وضح انه يعني يتكلم شويه عن مفهوم التوازن ده، ويعني كانه بيقول لنا انه الحياه مبنيه على التوازن، ودي جزء من الرساله بتاعت صديقنا الغالي بشوي لما قال انه لكل شيء تحت السماء وقت. أيوة. للفرح وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للكسب وقت، للخسارة وقت، لكل شيء. وده يعني ده التوازن الحقيقي اللي احنا عايزين نشوفه. وكمان يعني الكتاب المقدس حذرنا برضو يا رشيدة من انه خلونا نطلب ملكوت الله اولا، وكل الحاجات دي ممكن تكون بتتزاد لنا وكمان بزيادة. يعني ما نفكر، ما نهتم لبكرة، لأنه بكرة بهتم لنفسه. ما نقعد نشغل نفسنا يعني حتى في وقت راحتنا إنه بكرة أنا عايز أعمل شنو، بكرة المفروض دي أسلام، بكرة ما في ولا جنيه في البيت أنا أعمل شنو. فدي حاجات ممكن ترهقنا، بدل ما إحنا نكون يعني بنرتاح ممكن ندخل في مرحلة بتاعت إرهاق بزيادة. فبالنوم وكوابيس وأحلام ما بتكون جميلة. خلونا نؤمن ونثق إنه الله هو اللي ممكن يهتم لاهتم بي الليلة، هو قادر كمان يهتم بالغد.
2: خليني يا إناس أربط لك الثلاثة حاجات دي مع بعض إضافة لكلامك. عدم التوازن في جسمنا أقل حاجة بيعملها إنه إحنا ما نعرف ننوم،
1: بفقدنا سلامنا،
2: ما نمنا في نفسنا، جانا قلق، جينا قلقانين متوترين. شيل الاتنين ديل، تعالوا شوفوا روحيا بيعملوا فينا شنو. روحيا هنقف فترانين قدام الله، هنقف كسلانين قدام الله، وكتا مع الله حنقضيه اي كلام باي شكل باي عوب باي يعني حنمشيه. اصلي، امسك الكتاب، مهم بتعود اقرا صح، قريت اللي صح، لكن جوا بقول شنو فيه شنو ما في. علاقتي بالله بتبقى بارده وفتره ما فيها اي حاجه. ليه؟ لانه انا اصلا ولا نفسيا انا مرتاحه ولا جسديا انا مرتاحه. فجيب الاثنين دي ودي ودي، خطيهم في علاقتنا مع الله، تلقى حتى علاقتنا مع الله تاثرت بعدم التوازن وبعدم التكامل اللي احنا ما عارفين نعمله في حياتنا بسبب الشغل، عارفه، بسبب الاحساس بانه نحن لازم نشتغل، لازم نغطي، لازم نستر الحال. سترة الحال ما هي بالقروش.
1: أيوة.
2: سترة الحال ما هي بإنه أنا أموت نفسي، سترة الحال ما هي بإنه أنا أكون معزولة عن الناس. يلا نحن كأسر سودانية يعني محتاجين بجد إنه نحتذر لشخصيات معينة، الشخصيات اللي بنشيل الحمل، بالذات الولد الكبير، بالذات الأبو، بالذات الأبو لو ما في العمة، الخال، الشخصيات اللي احنا بنحددها اجتماعيا ويفرض عليها إنها تشيل الحمل. يجي هنا الدور الكبير، كلام القبيل اللي قاله أستاذ ويلسون، التضحية الما عندها وقت مفتوحة. يلا التضحية المفتوحة دي محتاجة إنه نحنا نخطها، بما إنه نحنا بنفكر إنه نبني بلد جديدة، سودان جديد. سودان ما بتبني، ما هو المشكلة، هما حيط ولا بيبان ولا زراعة، نحنا نحنا المشين نبنيه. الشبابنا قبل ولد القبل قال لي
1: بسواعد الشباب،
2: أيوة يلا سواعدهم هشنا، مخهم، فكرهم، اليد دي ما بتتحرك، اليد دي بتتحرك على حسب مخك. مخنا فيه هشنا. ونرجع لسارة تاني، الخصوصية، الخصوصية ثم الخصوصية.
1: وخليني كمان يا رشيدة يعني أختم معاك ومع الأحباب بأنه بقصة جميلة جدا جدا في الكتاب المقدس، لما السيد المسيح زار بيت كان بيحب دائما يقعد فيه، بيت لعازر وأخواته الاثنين مرسى ومريم. ودائما يعني مرسى بتكون مشغولة في إنها تدبر الحاجات ويعني حاجات الضيافة وكده، ومريم كانت بتكون قاعدة عند رجلين السيد المسيح وبتسمع في تعاليمه وفي كلامه اللي دائما ما بتميل ولا بتكل منه. فمريم يعني قال عنها السيد المسيح إنه اختارت النصيب الصالح، وأما مرسى قال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحدة، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لم ينزع منها. يعني عايز أقول إنه الكتاب المقدس ما ضد الشغل، بالعكس عنده يعني كثير بيقول أنظر إلى النملة أيها الكسلان كيف هي إنه هي نشيطة وبتقدر بتشتغل، لكن كمان يعني هو ما عايزنا نخش في حالة بتاعت قلق واضطراب وعدم سلام داخلي بيننا وبين نفسنا، وعدم سلام بيننا وبين أسرنا، ومشغوليات دائمة وضغط بزيادة، هو ما عايزنا إحنا نخش في ده. وبعد شوي زي ما قالت رشيدة نخش في فتور، علاقة بتاعت فتور بيننا وبين ربنا، وننسى الأمور الروحية وننشغل بالأمور الأرضية. كانت حلقة جميلة يا رشيدة، وبديكي كمان زي 30 ثانية
2: 30 ثانية بس، لأنه في تعليق هنا جميل عجبني جدا، حبيت بوطع الطويل بس أنا حقرأ الجزء الفوق منه، من أخونا يونس بيقول التوازن بين العمل والحياة ما رفاهية.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاز اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاز، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعذى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء جليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
1: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
2: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
1: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
0: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
1: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة

0: أدخل من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
2: أخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
0: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح 11. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.
0: راديو سمر دائما معك، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم. فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
2: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
1: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
1: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
1: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
1: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
1: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
1: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
1: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
1: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من radiosamar.com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية، كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل، فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا. اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي والسلام في الأرض لمن رضي عنه من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله، فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
6: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
6: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها، فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة. وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح. ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان إنه في جماعة المسافرين. فسافرا طوال اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته. فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
5: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
13: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق لأن بعضهم جاء من بعيد.
1: فأجابه تلاميذه:
3: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
1: فسألهم:
2: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس فوزعوها، وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا، فأكل الناس حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
2: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
1: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
2: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
1: فقالوا فيما بينهم:
3: لا خبز معنا.
1: فعرف عيسى وقال لهم:
2: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مقفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
5: 12.
2: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فقال لهم:
2: وما زلتم لا تفهمون؟
1: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بثق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
2: هل ترى أي شيء؟
1: فنظر وقال:
5: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
1: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح، فأرسله إلى داره وقال له:
2: لا تذهب إلى القرية.
1: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فقالوا:
3: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
1: فسألهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت هو المسيح.
1: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
2: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله.
1: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير، يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما قال، تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل فهناك ترونه، أنا الآن بلغتكم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ، وفجأة قابلهما عيسى وقال:
3: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له، فقال لهما عيسى:
3: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث، فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
4: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
3: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

0: إصحاح 6 بيتكلم عن قصة الطوفان. تعالوا نفهم ونعرف أكتر لأنه القصة دي فيها الكثير جدا جدا لنا.
1: كفال 4 لكن موسى بدمان تراكما ومن الأمنوني وإزم من الهيبوني هيه وربي أبهزاتك من البلوني هيني حرار ربي سألايو للتأديك هليت ميتا وموسى بلسا موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأرواق بلت وموسى قرى نفرا وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبط بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسا كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولا دايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كم أبهزاتك إقل إمانوتهم وحر بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحر أفقريا والإديهو كم سلبرت سعدي برساري أسرو إديك ديب جبتك بلسة بيليو كموسى إديهو ديب جبتو بلسة ودربو من جبتو أفقريا وكما غروب لبعيد تعافيت وحر ربي إقل موسى بيليو من الأمنوكا أو إقلة أمريت مسلفيت بال من يكرو لكاليت لأمن قبو من ناتا إلا نكلئ تأمريت من الأمنو وإذن من كلوكا من ننيل قلماي جكف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن نهر جكفو التأرد دم اقل عقبلتو اسرو موسى اقل ربي ومولاي من قبركا انت عفي انا اتقادامي ككل رأسو بعل نسال ادمع ايزان حكو وحكو ايه قبركا تهاجيكا ايقبكو انا بعل هديا اداقيت ونسال واتا انا منتو لاقل ادمي افل هايب ومنتو تصموم او لقوم لوديو ومنتو رأيت للهايبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزجيس أنا إتهجياكا إجلس ديكاتو ولا تبلو إجل علمكاتو منات موسى بيلا ومولاي عفيني حسب كبعد لك حاريت كدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حك هارون للاوي هي سنكم لتهاجا أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتكا إقلت لوقتو إنت إقل تتهاجيوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وروكمكا إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجي كاتو وكم أفوكا إقل قباكاتو وإنت أقلكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسع إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه عقبلا وبيليو أسك شعبية دي مصر عقبل حدقني حياي تعرف من نوم من اللي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادت تليكا بيليو وربي إقل موسى دي مديان بيليو أسك مصر عقبل قليب لقلق طلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدد سعنا يوم وجهت مصر توجهه وتدهم ورا الرب رفعه وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تعقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أسنعته سببه لشعب ليجيسو إقل حتى قوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعلنا يوتو إسرائيل ود بكريتا وبلا كوكا وليه ليجيس حدقو إقل عبدني لكن أنت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببو ود بكركا إقل أموتو ود قبي مصر التم عرفيت رب موسى تقابله وإقل لقتلو شاقة لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تمتمت به وبيلة

ميكون انتا اجليه مرعاوي دم انتا كربي تركايلو لوقت الهي هتا مرعاوي دم تبه وكشبو تقصد على وربي اجل هارون بيليو اسكا بادوبت جيس غور موسى اجل تتراكب كو غور موسى تراكبة الدبر ربي وسعميو أسر موسى إجل هارون بأي قار لربي إجل يبلو لأكيو أسأليو وبردو بكل لمعجزات لربي إجل أجريا أمريو موسى وهارون أسك مصر أقبلو وسب قز إسرائيل كلهم قز حد جمعو وهارون بربي إجل موسى بيليو كله أسأليوم وموسى قدم شعب معجزات أجرا وهتوم آمنوا وربح السور بوم كم على سمعوا وكربتهم كم رأى كراكعوا وسجدوا

دي ما تعدىك فالأربع مرينا رب معجزات موسى كم أيدا وقدرتكم أرى يوم إقل إسرائيليين لقباء وقل مصريين وقل فرعون قدرت أرى يوم بمعجزات كم سلهما إقل موسى وعد له يبن ريو اللي وعد اللي أبجتو أنتيهوكم لحط الموم وكم لها الزموم وكم لتعود ديبوم إن ريه وربي كل وقت وعد عند الأتمم إن ريو كم سلهما للاودا بمعجزات للاودا ولا أجرا ربي بمعجزات ولا مستنكرات للان أجرا قدرت أرى قل مصريين وقل فرعون وقل إسرائيليين ما قل كل الدنيا ربي قادركم تو لرئه كم سلهما ربي وعدكم لأتمم إن ريه ولمصريين بس حروم لقباء وبسلطتهم قدم قدرة ربي ومعجزاته حتى كم ألبهم لرئنا كديب اللي كفال اللي منفهم قدرة ربي كم سلهما وعدوا قل موسى ابن نصر.

معجزات ناي ربي وعجائبون ري كدي بيقول لك فال اللي موسى كم سال النبيات لبعدام بلا رسالة الله قدرتكم ألبو وهتو حوانكم تو ولا مسؤولية الله كم يرفع لري ولا اعترد ريو اعتراض لنايب كفوتو اقل فرعون اللي واجهو كم يقدر سبت قدم إلا الأمر وهتو قدرتكم ألبو قدرتنا يهجي لقبا قدرتنا يمت كارام فصاحتكم ألبو ما أن لا اعتذر ريو دي بلا من ري تكم لتهرب ريو لما سمس إلا سرد حتى منا هجي من يسمع كفوتو لشعب هجي من يسمع مقلي دبية وكال ايتما تتهرب لنايو بسميت ربي رب منتو من لبلوني ينأمر من لبلوني هني لبل كمن يسمعوني مقلي دبي لب وموسى دي بنفس سقطكم على تقلو وسقطوا بربي ما دعيفتكم على حوانيتكم تا ان ري كدي بيقول لك فال اللي رب قال موسى للسال مي ثلاث ايديك حليت لبلو بموراهو مورا اقل وعلى ثلاث نفع بعلى اباقي عند لاوعل السلاح ضعيف لقبا وحوان وبزحل ينفع وبزحل لا دم قبل السال له كمثل فرعون ومركباته وجيشه وفرسانه إلا مورا لم تودي لكن ربي مودية آية تودي منا ومعجزة وفرعون لا تقلب آية قبي وسلاح فرعون ولا سحرت لنايو ولا شحرت تيتو اقل قلوب لي قدره كالمورا ما اقبلت أروى اقبلت كرمز اقل سلطت نايو قبت كم سلومة لمورا لا أروي لا رمز ناي شر لقبا وشر قل الرمز ربي قل سنيت لتنفعب كلا سحر نايا مصريين يقولوا قلب لأروي لمورا الأروى قبت بهلت توم لمصريين بسحر لتنفس بتعلو لشحر لنا يوم ما يخلق وديو بلا مورا هتا حواني تلعلت أروى لأقبلت وسحرهم لقلبت وهتوم يقل لابطورا يقدرو مورا قل يدوا أو جامدت قل يدوا يقدرو لسحرهم لابطلت وبسحرهم لجربو وحتى ليقدرو كربي بسنات حوانيت مورا لتمثل مورا موعلاي كلهم لسحرت لماهرين ناي فرعون قلهم لتقلب ولا سحرهم قلوا لقلبت إن ريح وبلا مورا أروى لأقبلت لسحر لنا يوم وتومكم فللو وقل قدام وقل إسرائيلين لقباء وقل بعد سحر لنا يوم معناتكم ألبو وقدرتكم ألبو قدم ربي وأساليبنا سحر لنا يوم كم فشلت ما إنري كم سلهما معجزات بعدت إديكا دي بجبات كاتية لبلو قل علامات بعدت قل تقباء وقل مصريين أسك مصريين قل وجهة وهتا برست الإسرائيلين لبرسكم نجس وكويل رؤول علو التوم يتوجه بها أسك مصريين وجهة بها كلا إذا العوفيت لعلت مقبت برست حريهينك ما في قرية كما قروب لبعد هيت أقبلت وحييت وتعافيت ومنا قروب لبعد ومنا قررنا جلد لنا ومنا قنوبته يتفنتيت كاليت معجزة بعدت هيني من رأيه معجزة بعدت إذا يتقبي إبا معجزة الله نفسه قل سقط قل ركب بنفسه قل وسق إيمان بنفسه قل هل قلوب تربي قل التنكب كم سلهما بقدرته قل إيمان وسقط قل تهل قلو كالي من رأيه مسمسة بعد موسى لتنفع بو لسانية تقيلتو أنا كم وطا أنا أو قدرته قي على بيه فسحي أنا قل أقنع أقدر لبل كم مثل موسى كم مثل فرعون قلت هاجي أنا حيلة لبيه وفصاحة لبيه لبلو لا بهلت وطا على بهلت نيقبي هتو قدرتنا هجيا فصاحتكم ألبو لاري حقو كل اللي مسمسو كاللسا بعد لك لبلو كما سمس ليت عدم قدرت ليت بلتها قندي العلي إي حزي نية ألبية لبلو بعد لك أنا زمنيه نفر بعد حري أنا يقدر يحزي بهلت كتب الله ربي كم حركان ريو لكن حروقت لنايو بطيئت ويشفق لكن دي بالله لعنادنا موسى كما قدبيو وكم حارق عيون ري وقدب لنايو حق الحجير وقته ورحمته يقل ديماته كمثل آدمي مثل قبرو وتقبرو دول الحرق ولا الدمل ولا عسيو حروقته ديما كم يديم ولا نعمته ولا فتيهو يقل لقبرو دايمام كم توما ان ري كما سمسنا موسى من محارق عيو حروقته يقل ديمايكو يقل الحجير وقته كمن حروقته رحمته وفتيه تبزح وحرم لبلو ربي سيديا يقل حبكاتو اللي سيديا اللي حوكاتو وتمنتو هارونتو هتو بسميت كالت هاجي هتو قدرت هجيبو كتو بنتا تبلو لشعب لسلك هتو مبلقاي نايكا قبي وهتو ليكاتكا اقل لشعب الحبر وهتو قدرتنا هجيبو وفصاحت بو واسك الله موسى اندل تهرب نريو قل اسكمنا مسؤولية الله اقل اجليا وربي كل الاقبوية مسمسنا يدابا وحري قلات بين لنايكا قلات بين تبعت لقبا كله أكشب لبلو ودي إلا علامة نايا قل شعب الأوادية وتقلهم لا تحرروا من أرض مصر أرض قبر النت أسق أرض حرية لفقرو حقوموتو لهم حقوموتو كلهم مثل فرعون لنا يوم ولا وقتنا حكمنا فرعون حق ريما وحكم بعد دول مطلع لمصريين الذي بمدرة عزب العلو وقل موسى فرصة مزقته كم سلهما الذي بيان رئيه يسوع نوس دي بمصر كم أتا وكم نبرة ديبا قل وقت حود كم سان حديبة أسك هيرودوس ميت كم سلومة يوسف استعد ديبة أقل لا حزئت لنا مريم
أسك مصر كم لجأو وحري دي بربكم تهاجيو حقولا أباي حقوموتا حقولا لقطول الحزل علىو لقطول الحزل على هيردوس حقوموتا كم أقبل أبو وكالي من ري سيتو كم والدت ولولاد لنايو لولا والديو جرشوم للتبهل بهلت لقانا لقونو يبهلتا وكالي اليعادر للتبهل وبهلتتا ربي سيدياي بهلتو كم سلهما موسى من دو الدين ريو مثل أسرته مثل عائلته عند جيس عند سافر ريو وعند سافرين ريو السيتو أجنيت عند حو أولاد عند حدقة أسك مصر عند جيس إن ريو وكم سلا ديبار ديثرون العلا ديبا لمورا لصعب الديبا العلا لمورا أداتنا رب لقبت ورب لتنا فعبا إن ريا مورا العباقي حمولا وعلبالا بعدت معجزة موسى لوديا سع وقت ديب سفر ديب اللي كتاب اللي سع وقت فرعون اللي بربي لفرعون أزنع لبن ريو كم سلومة سع مرت فرعون نوسو لبو أزنع لبن وبا فكرنا يا بشر فرعون نوسو لبو لازنع له وهتو رب العارض على وقدم إرادته بدر على كم سلومة إلا اللي تنفع وأسباب اللي تنفع ومسمس بلتهاج على ولا أسباب للذكر العلا وبلتهاج العلا قل شعبي لأفقر السنع لبو للدليل ده وكالي ملبل ود بكرييت للبل لما متارينا علامة وعلاقة تردت مثل شعبه كشعب إسرائيل كم بكرنا ينسو ولا شعوب البعدت يقول لكم تلي ولا شعوب البعدت كم ميرحت ودليل قبه ومحبرت وأبوهم ربي وأبسببهم لشعوب ربي قلت أمر بحلته كتوم كم مجتمع حود قل كل الدنيا قل تدحن وقل تتنجي ربي كم مجموعات أو كم مجتمع نسى يوم كم سلومة جفر ماي ندكرون ريوم إلا بهلت قل آدمي لم حاجزو قل أرتع من ماي قل سيت القباء وقل طهارة القباء وقل حسب القباء ولا يتكشب قل يموت تلا لبلدي بلي كم سلومة دي لأمن لبلا كشب على أو العالة بلا كشب على إن ريه وسيتو صفورة لتتبهل متودي قل موسى قل لتكشب بقالت وانت مي انت تبلو انت إناش انت تبلو ولا بهلت انت إقليه كم إناس أو كم حيما رأيك تبلو بحلته وقلت كشفكم على قلومة تحبرنا واهتمت بل انت مرعاوي دم انت لا بحلت لا دم لناي جرشوم لولده من موت لتنجب بحلته ولبكر لناي سبت على اللي كم سلفيت مدحن أو كم نجاي سلف بحلته يقول شعب إسرائيل واللهم لمصريين لأبكار لنايوم لتميت لأبكارهم لميتوما ولا ولدهم ولا نايو لبكر لنايو جرشوم لتنجي إن ريو كم سلهما يسوعكم بكر ناي خليقة نسو ربي كديبة تفاسير من ري قيمة ناي كشبو قل تكفير زنب أو قل مغفرة توقد لنا توقد تا متكلابات ولا طرس وربي من الحمد ريو اللوم لسلطات لتحدو ولا تكشبو اقلوم الحمد دوم وكالي من ري ركوع لنا يوم وسجود لنا يوم إن ري ركعوا لا ركعوا وسجدوا وبلا العبرانيين دي بآياتو دي بستاتنا يا ربي دي بخطاتو أتو كما هتلو ستاتا يا قلوم بمعجزاتو اقل عبودو ككل اللي قلو نجرة اقل عامرو وعلى غد قتل قلوم مسلو بلو كلو بلك إلا كل معجزات وبلا إلا رموز إلا كل دي بلا تحبرتا هتو كم خالق ومدحناي ومن قفايوم اقل عامورو كم سلهوما للدنيا لبعدت أسروم قلت قبا كهتوم مجموعة حديد رمز قل كل الأمم لبعدت اقل رب قلت آمر واقل كل الدنيا اقل قبي منقفه اقل حبره اللي كله إلا كله علامات ومعجزات ورموز ركبو كم سلهوما من قبرنات تحرروا اقل مسر ربي على قديمة اقل تحل اقلو ولا علاقة الله ابقى بيوم كل البشر اقل ركبه

أزي دي بمعجزات موسى لوديا معجزات دي بقنة هاجيتو لمعجزات اللي ربي قدرتو قلر إيه وتو كيدرايكم تو وحتى ليد قلبكم تو ووتحت مقدميه لتبطر قواتكم يهليت وهتو ربي لكونكم تو فرعون حنتيهكم توما قلر إيه لوديا معجزات كمن إلا معجزات الله لمورا لبدير أنوال وعلب بلعلا تديه العلت أبكم أيديو وهتا أروكم بلسايا وحريمة بديهو موراكم عقبلت وبزانا بطاكم بيليو انري كملي بلو كربيق الموسى مبيليو كموسى قرب مبيلا من الأمنون مقلي بلتو مقلي ديتو لشعب الإسرائيليين من الأمنون وربي تهاجي كمل بلوني مقلي بلوم تبيليو كرب بلسا ديو وبيليو إلا تديك الهليت ميتا بيلي كموسى بلسا مورا تبيليو إلا مورا إلا تبيديك الهليت وقرر بيليو وكم وقريا تبيديهو أرواق بلت وربي بيليو ديك مدد وبزانا بطبط بيلي وكم زبطايا تبيديهو موراق بلت إلا قلمو أدايا ربي من بسيط لقبا من سنعت لبسيطة من سلح الحمق تديهو لتنبر العلت ونوايا لو علب بلعلة أباقي حمولة وعلب بلعلة هتا معجزة ودياقل كربي من سنعت ليتنا فعلة تمثل قلال وحوانيت منا معجزة ودا مورا لجامدة كم أروي أروح لبا سنعت ودايا وتسعوة ألم بقبت وزنب لبا وبزنب لزبطايا ريمت تأكانا بالسايا لقلمي لمورا لا كم علامة ومعجزة رب لقدرته قلر إيه لتنفع باتا كرب لقدرته بكل مخلوق بقبقى مخلوق بكله بلتنفع بلا قدر ولا سنعت جامدة كم سلمورا حوانيت لقبت لتسعي وأروح لبا كم سلأروي وده كم سلهما ما فقديو ربنا أبا وكال أنا وقلوم لتهاجيكو ووعد لوعدكوهم أنا ندبي لتهاجي وبلوم أنا رب أبوكم أنا رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب ورب الإسرائيليين كلهم كم سلهما إديك دي بجيبك آتيا بيلي كديهو دي بجيبتو دول آتيا دي بجيب دول آتيا ما عقبلت دول أفقرايا من نجيبو من دا قبت فقرت كم برست قبت وزعدا كم سلبرت قبت زعدا بيدا كرب مبيليو إديك دي بجيبك بلسة كدي بجيب بلسايا وكم كم قرو بلا بعد قبت أيت اللي قلمو داي رب كله هتو كم حزا كم شكل وكم الحاية وكم الحامم وكم كأير وكم الأسنة كم رادكم ودي وكل مخلوق دي بديهو كمتو وحتى كم يتقلبو لمخلوقو كم حزا لوديو بلا معجزات الله هتو كيدراي وربي كمتو قلر إيوم كم سلهما لسحر لنا يوم كم ينفع قلر إيوم لوديا معجزات حقوهما إلا معجزة إلا نحقق الإيتان لرارا لديهو اندت برست سعادة بيدة لقبت كم سلهما لنا يمورا لمورا الأرو العقبلت إلا كل معجزات حقوه دا مني الأمنوني مهنة دي ما بيليو كم بيليو منا ما منا نهر ما ينسا والتأرد كعيو ولا ماي لمن نهر نسأكاهو دم لاقب بالبيلي بهلت ماي مايتو ودم دمتو لكن ربي كم مرادو منا سنعيو سنع كم حزا قايرو أبسلف هتو لا خلق أيو سبت قبا خلق أيو كل لا قبا لا خلق أيو وبمعجزة قليدي إي قلبو كلا خلق أيو سنع قروب آدم لكبا جامد لكبا كم مورا ماي لكبا ماي دم لبلس لكن آدمي ساحر لكبا ولا قبا لكبا وآمر لكبا إلا معجزات الله قليدي يقدر إلا رب قل مو دي إلا معجزات الله لشعب قل حبرو كم سلهوما أقل فرعون كم رب قل آمورو كم سلهوما فرصت له يبوم لعلى لفرص اللميتة قل توبوا من عبادة أسنام كم سلهوما من قبر نوت قدام وقياهو قل اسمعو وتوما قل آمورو لشعب إسرائيلي تقل حر دي قبي فرعون ولا شعبه لمصريين ما رب قل آمرو وديب قل توبوا فرصتها بيوم كأبميها بيوم تلا فرصت الله معجزات رأيهم لا معجزات الله ندر أو وتقول عقبله كم سلومة تشجيع قل موسى موسى أنا قدرت هجي على بيه أنا لقد أنا فصاحة على بيه قدرت هجي على بيه قدام قلت تغنى يقدر ومسمس أندر عبزح كم مسلوتو وتكلكم قدر وكم مرادكم من اللي ينفع صنعت لمورا لمسل كم سلهما ماي كم ماي لتأمر ودم كم دم لتأمر لماي دم لبلس قدرتكم بقل لرئيول لوديا معجزات كم سلهما قل موسى أنا مسلك أهليكو أتفساحت كليت أندد أتنكب اندي قبي أنا قدرت قل حباكاتو تتهاجي أنا كيدراي أنا اللي معجزات اللي كل اللي وديكو إقلكا هيقيا قل الحماكا ولا تبلو قل حبراكا ولا سديكا ما بعد قل حباكا كمس الهارون حوكا قدرت قيل أبو كب قدرت كي وبقدرت آدمي أنا الهبكوتا كربي قل آدمي قدرت للحيب من قدرت لكفليو من عقلو ومن فهمو فهم لها بيو وتمييز لها بيو ومن حيوانات لبعت كل لفنتيو ودي بقى الدنيا سيطرت قلت لقلو قلت تكون كله لحظة هتكم حتى يتقلبو كديب قدراتك وديب مهاراتك ليت ايت التنكب ديب يتنكب أنا كله قلي دكاتو بيلي قل معجزات الله ربي قل موسى قل شجع كم سلهما فرصت قل فرعون وقل مصرين قل لها بتربي قل عقبله
ومن أكيد للو الدل على ولا قبرنو التإسرائيليين قل عقبله وقيا هو قل اسمعو قل يطيعو ولا شعبو قل عرحو إلا معجزات اللوادة كمعجزات قل ميت اللوادة يا ربي قدرتو قل عريه قل مصريين فرصة قل هبو قل موسى تشجيع قل الركب كم سلهومة قل فرعون قل توبه ولا شعبو قل تقلق إلا كل الأرقى ربي قدرتو قل عريه ولا أسنام ولا سحرت قدميهكم حتى ألبهم وقدرتكم ألبهم ما قل عريه لوادة معجزات

كفال أربع. لكن موسى بدقمان تراكمة ومن الأمنوني وإزم من الهيبوني هاي وربي أبهزاتك من البلوني هايني حرى ربي سألايو للتأديك هالليت ميتا وموسى بلسا موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأرواق بلت وموسى قرى نفرا وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبت بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسا كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولدايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كم أبهزاتك إقل إمانوتهم وحرى بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحرى أفقرية ولإديهو كم سلبرت سعديت برساري أسرو إديك ديب جبتك بلسة بيلي كموسى إديهو ديب جبتو بلسة ودربو من جبتو أفقرية وكما قروبو لبعيد تعافيت وحر ربي إقل موسى بيليو من الأمنوكا أو إقلة أمريت بسلفيت بال من يكرو لكاليت لأمن قبو مناتا إلا نكلة تأمريت من الأمنو وإذن من كلوكا من ننيل قلماي جكاف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن ننهر جكفو التأرد دم إقل عقبلتو أسرو موسى إقل ربي ومولاي من قبركا انتعفي أنا إد قدامي ككل رأسو بعل نساء لأدمع إيسان حكو وحكو إيه قبركا تهاجيكا إيقباكو أنا بعل هجيا الداقيت ونساء الوطا أنا منتو لإقل آدمي أفلهيب ومنتو تصموم أو لقوم لوديو ومنتو رأيت للهيبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزجيس أنا إتهجياكا إجلس ديكاتو ولا تبلو إجل علمكاتو مناتا موسى بيلا ومولايي عفيني حسبك بعد لك حاريت قدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حوك هارون للاوي هي سنكم لتهاجا أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتك إقلت لوقتو إنت إقل تتهاجيوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وروكمك إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجي كاتو وكم أفوكا إقل لقباكاتو وإنت أقولكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسا إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه أقبلا وبيليو أسك شعبية دي مصر أقبل حدقني حياي تعرف من نوم من اللي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادات ليكا بيليو وربي إقل موسى دي مديان بيليو أسك مصر أقبل جليب لقلق تلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدق سعنا يوم وجهت مصر توجهها وتدهمور الرب رفع وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تاقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أسنعتو سببو لشعب ليجيسو إقل حدقوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعلنا يوتو إسرائيل ود بكرييتا وبلا كوكا ولي ليجيس حدقو إقل عبدني لكن انت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببو ود بكركا إقل أموتو ود قبي مصر التمع رفيت رب موسى تقابلا وإقل لقتلو شاقا لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تمتمت به وبيلت بيكون انت إقلية مرعاودة منتا كربي تركايلو لوقت لهي
هتا مرعاو دم تبه وكشبو تقصد على وربي اقل هارون بيليو اسكرا بادوبت جيس غور موسى اقل تتراكب كو غور موسى تراكبه الدبر ربي وسع ميو اسر موسى اقل هارون بأي قار لربي اقل يبلو لأكيو اسأليو وبردو بكل لمعجزات لربي اقل اجريا امريو موسى وهارون اسك مصر اقبلو وسب قز اسرائيل كلهم قز حد جمعو وهارون بربي اقل موسى بيليو كله اسأليوم وموسى قدم شعب معجزات اجرا وهتوم امنو وربي حسور بوم كم على سمعو وكربتوم كم رأه كراكعو وسجدو

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. موجات جديدة من القمة، يعني شنو موجات جديدة من القمة؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا جدا، بتتكلم عن مثل مهم، مثل الزارع. تعالوا نعرف المسيح ده ضرب المثل ده ليه وشنو هي رسالته.

0: يا ظابط
1: وين يا اخي؟
0: يا ظابط كورك مالك انت؟ انت الراديو ما سامع انت؟
2: ما سامع الراديو
0: مالك انت؟ ما سامع الراديو بقول في شنو؟ ولا انت بس النوع اللي بتسمع بجاي بتطلع بيضانك بجاي؟
1: انت قول كلامك ده كويس. يعني شنو ما انت الراديو فيه كلام كتير اي كلام كتير بس تدخل في راسك وتعظمه.
2: ازيكم؟
0: كتير في امثله كتير وحاجات كتيره جدا.
2: اخباركم ازيكم؟
3: انت هاجي انا اول مره
1: اشوفك. دقيقه
2: افانجيلي
1: ده قاعد اتكلم معاه يقول لك كلام كده ما جاي يعني
0: كيف انت
2: تسمع ما مطنش
0: الراديو ده ما قدامك ما قاعد تسمع انت ولا قاعد تطنش ولا تعمل فيها راي
3: بتتناقش
1: اي حاجه كان قاعد تسمع دي بتقد لك اذانك ذاته يا اخي.
0: لا لا لا يا اخي لانه في امثله وفي قصص جميله جدا وحاجات كثيره.
1: كيف يعني
0: يا زول انت حصل مره انت زرعتها
1: موضوع الزراعه ده انت صحيح ممكن تزرع مانجا يقوم لك تفاح انا نفسي في تفاح يعني
2: فرندقس تزرع قول يطلع عدس
1: ده شنو ده
0: عربي عجيب ده
3: انت صحيح بتعرف الزراعه بتعرف الزراعه
1: في المهم انا بسال سؤال جدي
2: كده يا جماعه
1: هل انا ممكن ازرع مانجا واكل تفاح؟
0: ابدا ما بيحصل.
1: ليه ما بيحصل؟
0: مو مستحيل
1: كيف يعني
3: انت بتزرعه يا حول بتحصد يا انتوني
0: وده ما بيجي كله

0: زول قال المسيح والكتاب ما في زول عنده نص يحكي نفس الحاجات دي.
1: أنا ما هسه من قبل بسمع فيكم التربة والتراب والبرنامج اللي كان بيسمع فيه هيثم ولا عايز إلا أنتون يسمعوا يهبت على الزراعة ومشروع الجزيرة وما بعرف شنو الزراعات الكثيرة دي.
2: أنا قلت دار تفاح ما قلت جزيرة ولا
1: عشان كده
0: عدسية سمح
1: هيثم بشاكل فيها داري عشان ما قاعد اسمع برامج الإذاعة دي.
0: طيب
1: يا جماعة قمت قام جاني في راسي اتذكرت النص اللي كان عملوا السيد المسيح وضرب للتلاميذ مثل بالزراعة دي. كده تعالوا افتحوا معي في إنجيل لوقا الإصحاح 8.
2: أها.
1: إنجيل لوقا 8 الإصحاح 8 نقرأ من الآية 4 لحد الآية 15.
0: طيب
1: خلينا نقرأ لكم وبعدين كده أنتوني ده زاد واسمع كويس عشان تفسر لنا الكلام ده.
2: ما في مشكلة الراديو بتاعكم ده اسمه شنو؟
0: راديو سمر.
2: راديو سمر ما هو اسمه جميل كده عشان لا نتونس سواد
0: ونتسامر في كلام الله ذاته.
2: تمام كويس
1: خلاص تعال نقرأ لكم النص ده هو اللي هو قلنا في إنجيل لوقا الإصحاح 8 من الآية 4 لحد الآية 15.
0: اتفضل.
1: بيقول الكتاب فلما اجتمع حوله جمع عظيم من الذين خرجوا إليه من كل بلدة خاطبهم بمثل خرج الزارع ليزرع بزاره وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فداسته الأقدام والتهمته طيور السماء ووقع بعضه على الصخر فلما طلع يبس لأنه كان بلا رطوبة ووقع بعضه في وسط الأشواك فطلع الشوك معه وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الصالحة ولما نبت أنتج ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع. وسأله تلاميذهم ما هو مغزى هذا المثل فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله أما الآخرون فأكلمهم بأمثال حتى أنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون. وهذا مغزى المثل البزار هو كلمة الله وما وقع على الممرات هم الذين يسمعون الكلمة ثم يأتي إبليس ويخنق الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا. وما وقع على الصخر هم الذين يقبلوا كلمة فرح لدى سماعها وهؤلاء لا أصل لهم فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يتراجعون. وما وقع حيث الأشواك هم الذين يسمعون ثم يمضون فتخنقهم هموم الحياة وغناها وملذاتها فلا ينتجون ثمرا ناضجا. وأما الذي وقع على الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد مستقيم وينتجون ثمرا بالصبر.
2: يا سلام
3: يا سلام القراية
0: عادي يا إيناس
3: المطلوبة
0: إسلام إيدك وإسلام زوجك واختيارك
1: إن شاء الله بس جات معاه كلام الزراعة
0: في الصميم
2: هذا الكلام
0: عزالة أنت من يومك عزالة
2: كلامك داك يا دوب وقع علي
3: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك
2: يعني أنا هسه زياته في دي لسه
3: كده أحكي لنا أول حاجة قاعد لنا الكلام ده عشان الناس اللي ما سمعت القراءة أو ما بتعرف تقرأ تسمع يقعليها من خلال الحكاية
2: تحت الكلام ده جميل جميل جميل جمال معدي
3: فضل
2: يعني هنا المسيح قال شنو الكلام بتاع الله زي البذرة وإحنا عارفين إنه البذرة ده بنشيله وبنزرعه لكن قال في أنواع بتاعت ناس كل واحد زي بذرة دي بس في واحد فيهم وقع في شنو في السكة فالناس داسته لما نتفتت جات طيور شنو
3: أكلته
2: ده قال زي الناس اللي بيسمعوا كلمة والهموم والمشاكل الحوالينهم بيخليهم ينسوا الكلمة بتاعت الله ويضيعوا فيها والتانين دي لك وقعوا في محل شنو قوي حجر الحتة زي الحجر ده ما خدت فيه بذرة
1: ما بتقوم
2: ما فيه موية
1: نعم.
2: ما بيلقى رطوبة حتى عشان يتفتح حتى لو يتفتح حبة كده الشمس ده بيدوق فوقه بيحرقه طوالي فده الناس اللي بيسمعوا الكلام بتاعت ربنا وقلبهم بيكون شنو ناشف ما في تجاوب زي قبل زي ما هيثم قاعد يتكلم معي انه انا قاعد اسمع وما شغال بالموضوع ففي ناس كده

0: برضه.
1: وفي باقيين منهم وقعوا في الشوك وخنقتهم الشوك. خنق الشوك، الشوك بيخنق الزرع كيف؟ أنه الزرع بيكون طري ولين، فلما يجدوا الأكل ما بيوصل فوق، فبالتالي الحاجة بتنشف. ففي ناس بنفس الكيفية بيكون عندهم هموم بتخليهم ما يشوفوا، بتعمل لهم زي الخنقلي ولا يسمعوا كلام الله كويس عشان يعملوا بيه. فأنا خلي بالنا لما نسمع كلام الله نخطه أول، ما نشتغل بالهموم أكتر، لأنه في كلام الله دائما في شنو؟ في حل. وأحلى حاجة وأجمل حاجة في الصورة دي الناس اللي جابوهم في الآخر خالص دي، قال دي لما نسمعوا الكلام ده أول حاجة بيفرحوا عشان عارفين ده كلام بيتعاملوا
2: تعربًا.
1: فلما هم يطبقوا الكلام ده في حياتهم، حياتهم بتكون مليانة بركات، مليانة سلام، مليانة نعمة، وعلاقتهم كويسة مع ربنا. حتى الظروف دي لو جات، لو التحديات جات، بيكونوا شنو؟ زين وسمحين. زي حسن قبل أنا لقيته مبسوط وبيضحك، شافني كده أنا ما شغال بالكلام اللي هو بيسمعه. فنفس الحتة لما نسمع كلام الله ده أي محل بنمشي بنكون زي النور، أي حاجة ما مزبوطة بنعرفها عشان كلامه جوانا، وكلامه ده بيكشف كل حاجة في الدنيا. ده التفسير. كان في حاجة كمان أنا نسيته ممكن تقوله.
2: عادي يا أنتوني، الليلة قعدت لنا النص ده زي ابتهاج بالضبط، أتاريك حكاي
1: نادين نتعلم.
2: بجد يا جماعة، يعني أنا عرفت من المثل ده بقدر شنو الفلاح أو المزارع الكويس بيعرف كيف يهتم بالشجر بتاعه أو بالزراعة بتاعته، فبيهتم بأنه يغرس أو يزرع في المحل الكويس، في التربة الكويسة، زي ما قال هيثم أنه جبال في أنواع كثيرة بتاع التربة. فعشان أنت تزرع في محل كويس والثمر بتاعك ده أو الزراعة بتاعتك تنتج ثمر كويس وتكون ضعف الحاجة اللي أنت زرعتها، لازم تختار الأرض الكويسة اللي أنت ممكن يحصل فيها إنتاج. الله هو اللي قاعد يزرع في قلوب البشر، هو اللي قاعد يسمر فينا. فالمثل اللي ضربه للتلاميذ ضرب، قال فيه كم أنواع بتاع تربة، والزارع ده ما في واحد هامل يا ابتهاج بدون مؤاخذة للجملة، بيكون ماشي والكيس مفتوح بتاع التراب، بيكون ماشي نص العيش بقع في القش، والتاني بقع في المحل الفوق والحجار، والتاني بقع في محل الحفر، البقع ده قال في محل في التربة ساي. الطيور دي بتيجي شنو؟ ما الطيور بتكون حايمة زي ما بقيتي مع الكردفان يا ابتهاج، الطيور بتيجي حايمة دايما في محلات الزراعة
3: صح،
2: فبتستنى التراب اللي بقع ساي ما واقع جوه الحفرة ذاتك
3: بتدفع
2: بلقطوا الطير.
1: فهنا بس ده فيه دروس وعبر كريمة.
2: فهنا المزارع بيكون شنو؟ ماشي ساي تاري بزرع في الفاضي، جبال الطيور جشالوا العيش الوقع في الطريق وفات بين. لكن لما يزرع التراب ده يرمي جوه الحفرة البحفتة دي ويغطيها بالتربة، أكيد بعدين المطرة لما تيجي تنزل التربة دي البزرة البزرة دي بتطلع وبتنتج ثمر كويس جدا جدا.
4: أنا يعني مبسوط جدا صراحة من الاختيار بتاع
1: أنا المقطع يا أخي.
4: جدا جدا، وكمان يعني البسطني أكتر لوقا هو بيسرد القصة، والأكبر الجمال والأحسن فيه المسيح لما يتكلم بأمثال في حتات كثيرة، لما نيجي خاطب التلاميذ
1: المثل ده كان ما فسره لك
4: بيكون صعب، ما بتفهم كله. لكن يعني على بداية الحتة اللي بدأت فيه إيناس إنه قدر شنو الإهمال بتاع الزارع، الزارع بيمثلنا مرات كثيرة، بيمثل حياتنا إحنا القادة،
1: بيمثلنا على شخصيا الخدام بالعمل.
4: الناس اللي دائما مثل أعلى، الناس اللي قدوة دائما في الحياة، حتى بمثل الأب في البيت، بمثل الأم في البيت، الأستاذ. فالمثل ده يعني زي ما أنت قلت غنيان جدا جدا. المسيح قصد فيه حاجات مهمة جدا ليك ولي، وأكيد في خلال الحديث بتاعنا الناس هتلقط الكلام أو هتلقط الكلام، وممكن يكون مفيد بالنسبة لهم جدا جدا.
1: عشان كده ممكن شنو هو مؤكد
4: طبعا،
1: قال لك أنت الكلمة تجي في حياتك تجيب ثمر
4: كويس.
3: أيوه.
4: فعشان كده عايزين نوصل الكلام ده بطريقة بسيطة ونديها مجال بتاع كل زول يقول الحاجة اللي جواه كده، وياخد المجال كويس عشان إنه الزول بسمعنا ده يفهم المثل ده كويس. المثل ده بيعني البذور دي الواطة دي الزارع ده هل الحاجة دي يعني يومية في حياتنا ولا؟
1: قبل ما تتكلم ابتهاج, يعني الحتة اللي قال المسيح إنه أنتوا تفهموا, الباقين دين يسمعوا بأمثال, يسمعوا سمع لكن ويشوفوا لكن ما يفهموا أي حاجة. فهنا في فرق, هذا امتياز ذاته.
4: أيوة.
1: إنه يكون أدانا إنه نفهم الأمثال دي. تفضلي.
0: أنا عايزة أقول إنه هنا المسيح في البداية كان الناس متجمعين, فالمسيح وظف اجتماع الناس حوالينه جايينه من حتات كثيرة في إنه ورى واحد من الأمثلة التطبيقية من الحاجات اللي بيعملوها. مرات كثيرة أنا ممكن أشرح لزول يعمل الحاجة كيف, لكن ما زي لمن أشرح ليه بشكل تطبيقي عمي. فأنا بعتبر إنه ده من الأمثلة التطبيقية الحياتية الواقعية اللي عملها السيد المسيح, وما في زول ما ممكن يفهم هو قاصد شنو. ببساطة بدأ يقول ليه, وقال لهم من حاجة هم عايشينها وبيعملوها. فكان بيتكلم عن نفسه كزارع, هو أخذ المبادرة دار يزرع. الله عنده كلام لينا, فأنحنا كبشر عندنا 4 طرق بنتعامل بيها في التعامل مع كلمة الله. وقام شبهها بالشكل بتاع الأراضي بتاعت التربة. إذا الله هو اللي بيقول الكلام, شخص المسيح هو اللي بيقول الكلام, وكلام كلام للحياة, كلام مثمر. وقالوا لهم أول مرة في شكل كبسولة لدرجة قال لهم أها الدار يفهم, يفهم الكلام في معنى الشاعر, من له المعنى في بطن الشاعر, من له أذن للسمع فليسمع. إتا مرات إحنا شكل السمع بتاعنا بيختلف, بمعنى إنه إتا كثيرا أكون قاعدة بنادي لبيتي أقول لها إتا طرشة ما بتسمعي, هي ما طرشة, هي بتسمع لكن الكلام اللي أنا بقوله له ما فاهمه. وهنا قال من له أذن للسمع فليسمع. إذن أنت بتسمع, لكن لمن يكون أذن للسمع معناه أنت تستوعب ما ورد إليك من كلمات. وطاني من له نظر فليبصر, معناه أنت شايف الكلام ده قادر, أنت شايف, أنت فاهمني. مرات بنقول لك انت فاهمني, أنت سامعني,
4: شايفني,
0: أنت شايف. الله يفتح عليك. فهنا بيورينا نوع أبعد من إدراكك في أنك تستعمل حواسك العادية للتعامل مع كلمة الله.
1: السنسر لازم يكون شغال.
0: الإدراك, أيوة, السنسر بيكون شغال. إدراكك للكلام ده, هل التفاهم, هل التفاهم فحصته, هل أنت مستوعبه, هل أنت هضمته. فقال لهم يا بختكم, في ناس كثيرين حيجوا يسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده. إنتوا المحظوظين الأسي, أنا قاعد قدامكم شفتوني بتعامل معاكم. قاصد يوري الناس اللي كانوا قايلين نفسهم هم ناس علم وناس فهم وناس الشريعة. في ناس بتسمع الكلام يقول لك أنا عالم بأمور الله, أنا بعرف من جاي يعلمني. لكن السؤال, هل أنت تعلم علم الإدراك والفهم والتمحص والتفحص؟ هل أنت قايل تشوف ما بين السطور؟ يا بخت الزول الفهم وعرف كلمة الله وهضمة وأدركها وفهم المعنى العميق لها. هنا بيورينا 4 أنواع للبشر اللي قالته إيناس, بيسمعوا كلام الله وبيتعاملوا معه بطرق مختلفة. النوع الأولاني من يقولوا للكلمة طوالي يفرح ويقبله ويشيله ويمشي, لكن أول ما يجي عليه البلاوي والمصايب وحاجات الدنيا دي, إبليس بيشيل منه الكلام ده ويلقى نفسه نقد الطير بقى برا. السبب فرحه الأساسي ده مشى. ليه؟ لأنه الحاجة دي لحظية وقتية. في نوع تاني, النوع اللي بيكون دخلت الكلمة جوا, لكن لما يلقى مشاكله المادية وظروف الحياتية بتكون عاملة زي الحجار وزي الشوك. ديل النوعين ديل من الناس, واحد هموم العالم ومشاكله بتتعبه, والتاني المغريات. هو معاه كلام الله عنده, لكن في أقل تجربة وأقل شيء بينسى الكلام ده كأنه ما في شيء. ده النوع الثالث. النوع الرابع وده أحسن نوع, اللي بيكون عنده جذور أصيلة. طبعا نحن بنعرف إنه الشجرة الترابة قوي وأساس وقاعدة في واطة سمحة عندها عروق جذور تحت في الأرض بتاخد موية بتنمو بتكون سمحة بتجيب ثمار طيبة. ده الزول اللي كلمة الله جواه بتكون عميقة وفهمة وعرفها وعارف إنه الحياة دي مشاكل وعارف إنه الحياة دي صعوبات وكيف يواجه تحديات الحياة بالظروف في ظروف الحياة كيف يواجهها بكلمة الله. فهو مهما حصل لي من تجارب وكلنا مهما حصلت لنا من مشاكل وكلنا مهما حصلت لنا من هموم وصعوبات لكن لأنه مرسخين ونامين وبانيين جذورنا ورويانين من كلمة الله بنسبت زي الشجرة. الشجرة السمحة كان تراب ولا كان حصحاص ولا كان شوك ولا حتى موية هي بتقدر تغوص في العمق وتثبت. كمان الإنسان ده قال ده أحسن نوع. وهنا الله بيورينا إنه إحنا كيف نطبق الكلام ده على حياتنا في التعامل مع كلمة الله. يعني أنا بشوف نفسي إني أنا كويسة لكن أخشى ما أكون إني أنا الكلام بس قاعد ترفضاني ولا حتى دخل لي جوا. ولا ممكن أكون زول بمر بهموم ومشاكل مشدوها عندي مشتتات. الزمن اللي علينا ده التلفون بيشتتك ظروفك المادية بتشتتك دي اسم مشتتات الحياة. ولا ممكن أقع في تجربة مصيبة مرض أنكر الله أعمل شنو. ولا إنه أنا أكون راسخة في كلمة الله مهما تجيني من ظروف صعبة ولا كعبة أكون أنا مسنودة على كلمة الله بروى منا وبلقى موية للحياة.
4: يا سلام كلام جميل على فكرة. والأمثلة دي يعني أكيد طبعا رسالة قوية جدا جدا بالنسبة لي. وحتى يعني وهي بتتكلم في الكلام ده وقعدت أتخيل إنه الزارع ذاته هو بيشيل البذور ما قاصد حتى يرميها في الأرض الما كويسة أو الأرض الكويسة
0: فعلا
4: لكن برميها على إنه قاصد إن هي تنبت وتجيب له حاجات كتير لكن على الحظ الكعب البذرة دي ذاتها بتقع في حتة
0: وقعت
4: هاي. لكن بنشوف يعني اهتمام الزول الزارع اهتم بالأرض وحرثها وقلبها كويس ويمكن يكون يعني وقت توقيت كويس للمطر
1: أصلاً مفروض يكون
4: أيوة بالضبط كده. لكن مرات كثيرة الحاجة ما بتجي في محلها أو ما بتقع في محلها وهي طبعة حياتنا كبشر. ومرات كده ما بنعرف لكن نختبر بتجارب مختلفة متنوعة وظروف وتحديات مختلفة جدا جدا عشان تختبر يعني يختبر الإيمان بتاعنا وآمنتنا وإخلاصنا وحتى على إنه إحنا قادرين فعلا إنه نوصل الرسالة الحقيقية ونعكس الصورة بتاعت المسيح الحقيقية في حياتنا. فمرات كده التجربة بتكون أقوى مننا رغم أنت بتكون مؤمن رغم أنك تكون إنسان تقي بتخاف الله جدا جدا في حياتك وخدمتك وكل الأمور دي لكن التجربة مرات كثيرة لامتحانك وممكن تتخنق في حتات صعبة جدا جدا. فالمثل ده عنده أبعاد المثل عنده حتات مهمة جدا جدا عشان الزول يقدر يحكيها ويقدر يقولها من زوايا مختلفة جدا جدا لكن برضو يعني فيها تحدي صعب حقيقة لو أنت قلت ما زي المثل بتاع أي واحدة من البذور اللي وقعت في الأرض دي
0: أيوة.
4: ممكن يعني تجيف على حتة وإنت متأكد فيها مية مية
1: الحاجات اللي أنا لاحظتها هنا إنه في ثلاثة حاجات بيشيلوا الكلمة أول بذرة دي من حياتك أول واحد والمسيح قاله بصورة واضحة شبهه بالطير إبليس إبليس ده ما دارك تسمع كلام الله كله
0: تف بيختفوا.
1: نمرة اثنين قال التجربة والتجارب كثيرة ما عنده عدد ولا حساب تجي في تجربة تطير ربنا ولا ما تطير ربنا لما ما تطير ربنا أنت خلاص سقطت بذرة وسقطت. والتالتة دي هموم بنهم في الفاضي في المليان حتى بننسى انه ربنا هو اللي بدي وبيرزق كل حد فمهم نخلي بالنا من ثلاثة حاجات اللي بتسرق مننا الكلمة بتاعت ربنا.
4: أمين.
2: أكيد يا جماعة أنا لما قاعد أسمعكم عرفت انه بقدر شنو يعني المثل ده عميق شديد لأنه السيد المسيح كتير يتكلم بأمثال لكن مثل الزارع ده
0: فسره
2: ومش يتكلم فيه بس لكن برضو بنشوف النص انه كان فيه له تفسير. فزي ما حس انتوا شرحتوا الأربعة أنواع التربة المختلفة دي اللي بتشبهنا نحن البشر عرفت انه كمان الإنسان ده ما بتمر عليه عواصف وبتمر عليه تغيرات زي ما التربة بتحصل له التربة بتحصل في عوامل كتيرة قاعد تبوظ التربة في اللي بتخلي انه البذرة ما تقوم وفي اللي بتخلي البذرة تموت في حتتها في عوامل كثيرة شديد زي وزي الإنسان التجارب والامتحانات اللي بتجي في حياته بتخلي بعد مرات بيقول الله ده ذاته وين.
0: أيوة.
2: عشان كده لما السيد المسيح يتكلم معاه داري يذكرهم بأنه ذاته مرات المشكلة ما قاعد تكون في في في الزارع ده.
0: أيوة.
2: المشكلة قاعد تكون في الزراعة اللي وقعت دي.
0: أيوة.
2: أيوة نوع الزراعة اللي إحنا الوقعت دي هي وقعت وين.
0: أيوة.
2: فإذا نحن سمحنا للتجارب والعواصف اللي قاعد تكون في حياتنا إنها تتملك علينا أكيد اللي تزرع فينا حيروح بكل بساطة وحيموت. وبرضو داير يذكر ولو مذكرة يا ابتهاج ويا أنتوني وهيثم إنه لما نقلم اللي عنده أضان
0: أيوة
2: عشان يسمع
0: جيتيني في محل
2: اللي يسمع.
0: أيوة. ليه؟ لأنه مرات قبل ده المسيح ورام معجزات وحاجات كثيرة لكن هم زي كأنه ما شايفنا.
2: أيوة.
0: كأنه ما سامعنا كأنه ما يعني هو قصد التعمق في ده. قال لهم إتو أنا وريتكم السر ده بشرحي للمثل لكن في زول تاني بيشوف معجزات المسيح وبيشوف تعاملات الله لكن ما بيدرك بعمق قصد الله شنو. فأنا مرات علي إنه ما أخذ الموضوع فوق فوق كده لا علي إني أتعمق. ليه؟ لأنه كل ما تتعمق كلمة الله جواك كل ما تتعمق زي ما كل ما تتعمق البذور في زراعتها بتجيب شجرة سمحة وثمر سمح إت عليك ده. وقال لي هاي تنص القراولينا الصبر. إت مرات ما تشيل الكلام تفتخ تفك دي من طرف خشمك. إنت محتاج تتعامل معه بعمق وتشوف ما وراء النص وما بين السطور بعمق فيه معرفة وفيه إدراك. مرات كثيرة في ناس بتشوف معجزات المسيح شفى وقوم. هل هو مجرد نبي؟ هل هو مجرد زول عمل معجزات؟ كتار العمل معجزات لكن لأنه هو الله. فأنا وإنت وكلنا محتاجين نتعمق في شخصية المسيح وفي الكلمة البذرة لنا النص ده الختافينا ونعايل لها ونفحص. فلو في زول بيفحص وبيدقق بياخذ الثمرة الحلوة السمحة الجيدة لأنه ذاته طايوقه ده وأضانه ده الأعضاء الله الدالي عشان يزرع عشان يشوف بها ويسمع بها ويتكلم بها ومخه ده. ما في ناس يقول لك أنت ما عندك طايوق. هو عنده مخ لكن
2: ما قاعد يفهم.
0: أيوة. وهو عنده عيون لكن ما قاعد يشوف. يقول لك أنت عميان ما بتشوف أنت أطرش ما بتسمع. هنا قاصد على الإدراك والتعقل والوعي بحاجة بتفرقنا عن بقية الكائنات الأخرى. الإنسان مميز عن الكائنات الأخرى بالعقل وبإدراكه وبتعمقه وبتأمله. أسأل الله إنه يدينا عمق وبعد روحي نعرف نخش في النص ونتعمق فيه بشكل أفضل أكثر مما إنه يكون بس طيف وطائف أو كلام تفتختف وتشيله فرحان به ويلا ويتماش.
4: تمام. طيب خلونا في كلمات قصيرة جدا جدا كل زول يقول له عبارة في موضوع التطبيق. يعني ربنا بيقول لنا كلام والمسيح ضرب المثل ده وأظن المثل ده ما أول مرة نسمعه لكن شنو الرسالة اللي انت تعلمتها؟ شنو ربنا كلمك من خلال النص ده في جمل بسيطة جدا عشان الزمن بتاعنا؟
3: ربنا بدينا نعمة حتى نفهم ونسمع كلامه ونعمل به. ده اللي أنا فهمته. بدون النعمة دي ما بيكون في ثمر في حياتنا.
4: تم.
2: مرات كمان نحن بننجرف مع التعاليم الكثيرة اللي قاعد تكون دي بنكون مشوشين ومدروشين نسمع لمنو ولا نخلي منو. لكن المشكلة ما في التعاليم الكثيرة اللي انت قاعد تسمع. المشكلة في انه أضانك دي لقطت يا نوع من التعليم اللي ممكن يسمر فيك واللي يساعدك في انه حياتك الروحية تمو وتكون في أبعاد أكتر بأنك تكون ملتصق مع الله.
0: أنا في تطبيقي أنا شايفة انه أنا أجهز نفسي وروحي وعقلي وحواسي عشان أكون واطة سمحة لما يقع فيها التيراب تجيب ثمر.
2: نعم.
0: أزح من المشتتات من الملهيات. أحاول أتعامل مع التجارب على حسب الكلمة المقدسة. أخلي روحي متعمقة ومتأصلة في كلام الله لأنه أنا اللي بجهز تربتي. الزول زي الكرنة اللي بجربة الواطة ده إنت بتشيل الشوك تودي برا وبتحفر حفرة غريقة وبتحاول تخد تسقيع بموية. فإنت جهز معيناتك الذاتية عشان تربة روحك تكون خصبة تجيب شجرة أصيلة تجيب ثمر كويس بالصبر.
4: تمام. وبكده أنا هسمعكم ترنيمة عشان نقدر كمان نربط الكلام ده لأنه جميل يعني بيحتاج لترنيمة جميلة نقدر نسمع مع بعض. فخلونا نسمع الترنيمة.
0: اتفضل.

0: ترنيمة حلوة.
1: ترنيمة سمحة شريف بيجي عزال زي كينا.
2: طيب منو اللي حيتفضل يصلي لنا؟
1: إيناس تفضلي.
3: أبونا السماوي إلهنا الطيب، الله أن إحنا يمكن ما نكون مزارعين بارعين، يمكن واطاتنا تكون واطا ناشفة قاحلة ما بتنتج ثمار، بقدر ما تحاول تزرع فينا بقدر ما راسنا تكون قوية وناشفة ما قادرين نسمع. عشان كده يا رب أنت بتقول الزول اللي عنده أضان عشان يسمع خليه يسمع كلامك كويس ويفهمه. يا رب افتح عيون قلوبنا، خلينا يا رب نشوفك. عيوننا العادية دي ما قادرة تشوفك ولا قادرة تشوف جمال كلماتك وجمال وجهك يا سيد، وأذننا العادية دي ما قادرة تسمع، افتح أذننا يا سيد خلينا نعرف كلامك معرفة حقيقية. خلينا يا رب نجهز قلوبنا إنها تكون تربة حقيقية تزرع فيها كلامك يا رب حتى ما ينمو ويا رب ويثمر بصورة صحيحة وصورة كويسة. يا رب ما بنقدر نعمل حاجة من عندنا لو أنت ما سندتنا، لو أنت ما عضدتنا يا سيد، لو أنت ما بقيت معانا، لو أنت ما زقيت يا رب البزارة اللي أنت زرعتها فينا يا رب يدك وخليت يا رب تنمو نمو صحيح. برانا يا رب بننمو معوجين، بننمو مكعوجين، بننمو يا رب ما مستقيمين، لكن الله إذا ثبتنا ونمينا فيك بنكون مستقيمين ونكون ثابتين وراسخين في الكلمة بتاعتك. صلينا يا رب إنك تسمر فينا سمر جيد، حتى المستمعين اللي بيسمعوا علينا يا رب خليهم يا رب يكون عندهم فهم وإدراك ومعرفة لكلامك أنت يا سيد. يا رب ما مننا نحن نتكلم لكن من فهمك أنت أديتنا ونحن تكلمنا. نصلي طالبين دائما فهمك ويا رب وحكمتك في حياتنا، في اسم يسوع نصلي آمين.
0: آمين.
4: شكرا يا جماعة. كل زول يمشي يجهز واطات، ودعتكم الله.
3: أنا جيت يا رب جاهز للسنة دي.
0: سلام.
3: يلا مع السلامة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والرضا والمحبة على كل مستمعين الكرام وما كنتوا داخل السودان ولا خارج السودان. في الأمسية الجميلة دي يعني بنفتح قلوبنا وبنفتح كمان يعني أفكارنا وبنقول حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب انضمامكم لنا وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا. طبعا ساعة سمر ساعة بناخدها معاكم 60 دقيقة رحلة بنتجول فيها في بلدنا الغالية السودان، وكمان بنستمع فيها لترانيم روحية جميلة، وأيضا موضوع نتناقش فيه في أمسيتنا الجميلة المباركة دي. فأهلا بكل زول موجود معانا، بقول لك أجمل مساء عليك. كمان يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وتحيات الفريق العامل، ودي دعوة خاصة لكل زول بحب يتابعنا ويستمع للترانيم الروحية، وبوعدكم بباقة جميلة، مرنمين سودانيين مختلفين وألحان من مختلف بقاع سوداننا الحبيبة، عشان ما نوصل يعني رسالة حب وسلام وتعزية لكل القلوب في الأمسية دي. أمسية مباركة نتمناها لكم، تعالوا مع بعض نستمتع بساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بنجدد التحايا والترحاب، بنقول سلام كبير للأمهات وسلام كبير للإخوة والأخوات وللآباء ولكل زول كان تعبان في اليوم ده وصبر وكافح وجاهد واجتهد ولحدد ما الزمن راح ورجع لبيته سالم، وكمان لقى ناس البيت وهم كمان أمينين وسالمين. وبنقول لك يا رب دايما دربك مليان نجاح وطموحاتك دايما محققة بإذن الله. ولكل صغارنا الجميلين اللي عندهم وجوه ضحكة وابتسامتهم دايما مليانة براءة، بنقول سلام وتحية كبيرة لكل زول قاعد هنا في حوشنا الكبير. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نبدأ بأولى باقتنا، الترانيم جهزت عليكم ترانيم جميلة جدا، وأتمنى أنك تكون قاعد مع بداية حلقتنا لحد ما تنتهي، هي ساعة وأكيد حتكون ممتعة بوجودكم طبعا. ولكل زول بسمعنا على الستلايت حبابك وأهلا ومرحب بك، إذا عايز تتواصل معنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 9، وأكيد حكون مبسوطة بكل المشاركات وبكل يعني طلباتكم للترانيم الروحية الحابين تسمعوها من خلال ساعة سمر. عشان كده دعوة متجددة لكل الأحباب والأصدقاء إننا نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. نستمع.

شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ودي كانت يعني كلمات جميلة نبدأ بها برنامجنا، وكمان نستمتع بكل يعني كلمات مكتوبة وألحان جميلة سودانية. إذن حبابكم أصدقائنا والناس اللي جات عشان تبدأ معانا، بنقول لكم ما اتأخرتوا، جيتوا في الوقت المناسب. وخلينا كده ندي تحية كبيرة لبلدنا الغالي السودان، وبنقول يا سودان الخير، يا بلد النيل والكرم والشهامة، يا أرض الطيبين والبسطاء وأصحاب القلوب البيضاء، لك منا كل الحب وكل الدعوات الصادقة، إنه ربنا يحفظك ويحفظ أهلك وينشر في ربوعك الأمن والسلام والطمأنينة، ويجمع أبنائك على المحبة والتسامح والوحدة. يا رب سلام يا عم، ويا يعني كل ربوع بلدنا الغالية السودان. ودي دعوات بنرفعها في كل يوم، في كل مساء وفي كل صباح، إنه السودان يستقر والأهل كمان يكونوا آمنين وسالمين. إذن ترنيمتنا الثانية أعزائنا المستمعين ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نسمعها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

بكل تأكيد مستمعينا الكرام أنتم محل تقديرنا وحبنا، عشان كده بنجيكم في كل ميسة وفي كل برامجنا بكل شوق، عشان ما نتلاقى نتونس ونتحاور، وكمان نستنى تفاعلكم حول مواضيعنا على منصة راديو سمر. فمرة تانية بقول حبابكم وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يسمعنا. ربنا يباركك وكمان يديك فعلا الكلمة اللي أنت محتاج لها في الأمسية دي. موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين موضوع ممكن يكون جميل جدا جدا، وممكن يكون اتقالت لك العبارة دي في كم موقف. وسع صدرك، عبارة بنسمعها كتير في حياتنا اليومية، وللوهلة الأولى ممكن الناس تفتكر يعني إنها مجرد كلمة يعني بنقولها للزول الزعلان أو اللي بيكون متضايق أو الزهجان، لكن في الحقيقة هي أسلوب حياة كاملة لو قدر الإنسان يعني يطبقها بيساعده يعيش براحة وسلام نفسي أكبر. الحياة يا جماعة مليانة بالمواقف المختلفة، فيها الفرح وفيها الحزن، فيها النجاح وفيها الفشل، وفيها ناس بنتفق معاهم وناس ممكن نختلف معاهم كمان. عشان كده الإنسان محتاج يكون واسع الصدر وقادر يتعامل مع كل الظروف الممكن يقابلها في حياته، والمتغيرات طبعا يقابلها كيف؟ بكل هدوء وحكمة. في زماننا الحالي أعزائنا المستمعين بقت الضغوط اليومية كثيرة جدا جدا، سواء كانت ضغوط دراسة أو ضغوط بتاعت شغل أو المسؤوليات الأسرية أو الظروف الاقتصادية الممكن تقابلنا. أحيانا الواحد بصحى الصباح وهو شايل هم يعني كتير، إنه في يعني في راسه أو يعني مهم هم الدنيا كله ممكن يكون في راسه، ولو استسلم لكل مشكلة أو لكل موقف مزعج ممكن يعيش في توتر دائم وكمان حالة بتاعت عدم استقرار مستمر. عشان كده سعة الصدر واحد يعني من الحاجات المهمة جدا جدا، وهي ما معناها إننا مثلا نتجاهل المشاكل أو نهرب منها، لكن معناها إننا نتعامل معاه بعقلانية وبصبر، ونعرف إنه كل مشكلة مهما كبرت عندها حل، وإنه الأيام ما بتستمر على حال واحد، ودي حاجة مهمة جدا جدا محتاجين إننا نتعلمها. وعشان إنه نعرف الحاجة دي كيف مهمة في حياتنا، اكتب لنا واحدة من المواقف اللي قابلتك في حياتك ويعني اضطر فيها زول يقول لك يا أخي وسع صدرك، أو العكس تماما ممكن يكون صحيح، أنت مثلا لقيت زول كان في موقف صعب وقلت له وسع صدرك أو أخذ نفس. المهم حاولنا نلفت نظر الزول، لأنه التصرف ده ما يعني جميل في اللحظة دي. فأكيد مواقف كثيرة في حياتنا اليومية ممكن تمر بينا. مستنية مشاركتك ومستنية تفاعلك معانا حول موضوع الليلة، وشاركني فيه على رقم الواتساب 0035 7976 5635 359، وبكل سرور أكيد حنكون بنشارك كل يعني المشاركات بتاعتكم. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة أقول شكرا للمرنم أيمن هجو على يعني الترنيمة الجميلة والرائعة دي. كلمات يعني بجد طالعة من القلب. معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام، وبيك يا إلهي بكون دايما فرحان. قال بتشفي جرحي وألمي، عشتها أيام زمان، ويعني تعيشني في سعادة وفرحة لمدى الأيام. شكرا يا المرنم يعني أي منهجه على الأداء الجميل الرائع والهادي، يعني أجمل ما فيه الهدوء واللحن الجميل. إذن أعزائنا رجعنا من أول وجديد، وأكيد عايزين نواصل في موضوعنا، وأنا لسه مستنية مشاركة الأحباب والمستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. يعني موضوع فعلا يستحق المشاركة، لأنه ممكن يقابلنا في حياتنا اليومية تجربة ممكن تعيشها أنت، وممكن كمان تلقاها يعني حولك في مواقف كثيرة ممكن تمر بها. عايزين نشوف أعزائنا المستمعين من هو يعني الشخص الواسع الصدر. الإنسان الواسع الصدر ده هو شخص اللي بيعرف يتحكم في غضبه، وما بخلي انفعالاته يعني تسوقه عشان إنه ياخد قرارات ممكن تكون قرارات خاطئة. كم من خلاف يعني بيكون كبير بدأ بسبب كلمة صغيرة اتقالت في لحظة بتاعت غضب، وكم من علاقات انتهت لأنه يعني واحد من الطرفين ما اتحمل ولا صبر حتى ولو شوية. عشان كده سعة الصدر دي بتساعد الزول على أنه يعني يفكر قبل ما يتكلم، وعلى أنه يعني يقدر العواقب اللي ممكن تجي من خلال أفعاله دي. يعني مرات احنا بنشوف الزول هو بينفعل وبتصرف طوالي، يعني بيقوم بفعل قبل ما انه هو يفكر في العواقب بتاعت فعله. ممكن يضرب، ممكن يقول كلمات تكون صعبة جدا جدا. غالبا بيكون يعني قادر على انه يحل المشكلات دي مع الشخص يعني اللي دايما بيكون متسرع. ليه؟ لأنه مرات إحنا زي ما مكتوب في الكتاب المقدس الجواب اللين بيصرف الغضب، والموجع بهيج السخط. عشان كده في وقت الغضب محتاجين إن يكون في كلام يعني لين، كلام يخش القلب ويكسر كل غضب وكل زعل. ويعني إذا كان في فعل حينتج عن الغضب ده، أكيد الكلمة الطيبة دي بتهدي العقول، ويعني بتخلي الزول يشوف الأمور بصورة ممكن تكون أوضح. أتمنى أعزائي المستمعين إنه فعلا يعني نتعلم إننا نكون صبورين، يكون صدرنا واسع، نقدر نتحمل ونقدر كمان نقدر الموقف ونقدر نشوف العواقب، بيكون عندنا عيون ثاقبة لما وراء الموقف الحاصل حاليا. ممكن كلمة صغيرة منك يعني تكون التصرف اللي يجي بعدها تصرف كبير ممكن الزول اللي قدامك ما يرضاه. عشان كده خلونا فعلا نطلب من ربنا يدينا طول أنا، محتاجين نكون عندنا صبر في مواقف كثيرة ممكن نمر بها. ولسه برضه أصدقائنا ومستمعينا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم حول موضوع حلقة اليوم. لكل الناس اللي بتابعونا ولكل زول بسمعنا، كاتبني وراسلني على رقم الواتساب 00357976563 5-9. وحباب الناس اللي بتتابعنا مرة تانية على قناتنا على الستلايت، لو عايز تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354، والاستقطاب رأسي، حتلقانا على النايل ساد. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نسمع فيه للمرنم إزبون صمول شيخ المرنمين، وترنيمة بعنوان الحياة أحلى بك يا ربي.

مرحبا بأصدقائنا، وكمان حابين كده ندي صوت شكر للمرنم إيزبون صامويل على الترنيمة الجميلة وعلى الحيوية والنشاط الباين في الصوت وفي الترنيمة. بيقول: في المسيح أنا حياتي في الكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختارني عنده لي مسحة، الحياة أحلى بيك يا ربي. ودي الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها، إنه سلوكنا حتى ولو كان الموقف صعب، إنه ربنا يدينا سعة صدر ويدينا كلام كويس يشفي النفوس بدل ما يأجج وينشئ الحروب. إذن أعزائنا المستمعين، حبابكم وين ما كنتوا، ومفاجأتنا الليلة إننا حنطلع رحلة جميلة، لأنه زمن طويل ما طلعنا رحلة وزرنا مناطقنا الجميلة في السودان. عايزة أخذكم الليلة في رحلة يعني لمنطقة يمكن تكون بعيدة لكن جميلة جدا جدا. السودان زي ما عارفين إنه بلد غني بالموارد الطبيعية والمناظر الجميلة، وفيه مناطق سياحية كثيرة تستحق الزيارة. ومن أشهر المناطق السياحية في السودان منطقة جبل مرة الواقعة في إقليم دارفور بغرب السودان. المنطقة دي معروفة بجمال الطبيعي الخلاب ومناخ المعتدل، وبتعتبر من أجمل المناطق الجبلية في البلد. جبل مرة عبارة عن سلسلة جبلية كبيرة بترتفع عن المناطق المحيطة بها، وده بيخلي جوها ألطف وأبرد من مناطق كثيرة في السودان. عشان كده المنطقة دي بتتميز بالخضرة الكثيفة والأشجار الكثيرة والأراضي الزراعية الخصبة. السكان هناك بيشتغلوا في الزراعة وبيزرعوا محاصيل زي المحاصيل كمان وفواكه متنوعة زي البرتقال والليمون والجوافة والتفاح، والمنتجات دي مشهورة بجودتها وطعمها المميز. من أهم المعالم السياحية في جبال يعني في المنطقة دي، في جبل جميل جدا اسمه جبل مرة، والشلالات الطبيعية والبحيرات البركانية الجميلة، ومن أشهرها البحيرة الموجودة داخل يعني فوهة بركانية جميلة، واللي بتعتبر من الأماكن النادرة والمميزة في السودان. الزول الزائر لمنطقة جبل مرة يعني بيقدر يستمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والهواء النقي والموية العذبة المنتشرة في أجزاء كثيرة في المنطقة. جبل مرة ما بس مكان جميل من الناحية الطبيعية، لكن كمان جزء مهم من تاريخ وثقافة دارفور والسودان بصفة عامة. ولو يعني تم الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة دي، ممكن تكون واحدة من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا. وفي الختام أعزائي المستمعين، جبل مرة بتعتبر من الكنوز الطبيعية الموجودة في السودان، لأنه بيجمع بين الجبال والخضرة والشلالات والمناخ الجميل، عشان كده بيستحق الاهتمام والتعريف به أكثر حتى يعني يكون معروف بين الناس داخل وخارج السودان. جماله يا جماعة يعني جمال طبيعي جدا جدا، وزي ما عارفين إنه الطبيعة السودانية متنوعة وجميلة وخلابة. أخذتكم في رحلة كده لمنطقة جميلة في غرب السودان، منطقة في دارفور، منطقة جميلة اسمها جبل مرة. إذا البلد يعني هدأت كده ورجع فيها الاستقرار والسلام والطمأنينة والأمان، دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تزور المنطقة دي وتستمتع بمناظرها.

رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين بعد الرحلة الجميلة اللي مشيناها، ويعني حاسة كذا إنه لازم نطلع فاصل نستمع فيه برضو لترنيم.

جميلة جدا جدا. ماشين في نص الليل، ترنيمة ألحانة جميلة وهادئة، ويعني بجد بتتكلم عن حالة بتاع الطمأنينة وراحة وسكينة حتى ونحن ماشين في أنصاص الليالي. وزي ما معروف إنه في الزمن ده كيف بيكون في هدوء وكيف الظلام بيكون سائد في كل المناطق، لكن في ده كله بنلقى إنه الرب يسوع ماشي بجوارنا، ماشي معانا خطوة بخطوة. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حباب كل الناس اللي قاعدة بتسمعنا، بقول لكم أجمل مساءات عليكم أعزائنا المستمعين، وإن شاء الله يا رب أمسية جميلة مباركة مع المرنمين السودانيين. ترنيمة جميلة استمعنا لها، يعني بجد بتعبر عن راحة وطمأنينة. عارفين يعني لما تكون ماشي في نص الليل أكيد مخاوف كثيرة ممكن تكون محيطة بك، لكن بالرغم ده الترنيمة دي بتدينا حالة بتاعت هدوء وراحة وسكينة. ليه قال لك؟ لأنه حتى لو المحيطات والبحور أمواجها يجانا، سلامنا أكيد حيكون جوانا طول ما ربنا ماشي ويانا، لأنه ما سابنا يوم تايهين، لحتجنا يوم ليزول بإلهنا مكتفين. شكرا سلمون وبقية الشباب يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وأكيد ربنا يبارككم ويديكم الكثير من الكتابات الجميلة اللي بتمجد اسمه. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هو سعة الصدر. سعة الصدر مهمة جدا أعزائنا المستمعين، خاصة في يعني البيئة الدراسية والعمل، لأنه مكان الشغل مرات بتحصل حاجات ممكن تكون صعبة زي ما عارفين بتجاربنا المختلفة، ومحتاجة إننا نكون عندنا سعة صدر. حتى الطالب اللي بيدرس، يعني الطالب لازم يكون واسع الصدر، لأنه الطالب الواسع الصدر ما بيستسلم، ولو واجهته مصاعب أو مصائب في حياته أو في أي مادة معينة يعني بيواصل الاجتهاد بتاعه عشان ما يقدر يعمل شنو، يحقق أكيد النجاح. والموظف الصدر واسع برضه بيتعامل مع ضغوط العمل وبيتعامل مع زملائه بصورة إيجابية جدا جدا، وبيحاول ينجز مهامه يعني بدون ما يعني يسمح للمشاكل اليومية إنها تأثر على أدائه. عشان كده بنلقى إنه الناس اللي بيكونوا زي ديل بيتمتعوا بسعة صدر، غالبا ما يعني بيحققوا نجاحات أكتر في حياتهم. وفي مجتمعنا السوداني بنلقى إنه صفة سعة الصدر دي من الصفات المحبوبة والمقدرة جدا جدا. الناس دايما بتحترم الزول الهادي والمتزن والبعرف يحتوي الناس التانيين والبعرف يحتوي المشاكل ويعني الهفوات الصغيرة دي، ويتعامل معاها بكل أدب وحب واحترام. ودي صفة يعني بتساهم في إنها تقوي العلاقات الاجتماعية أو الروابط الاجتماعية، وتنشر روح بتاع التعايش ومحبة وسلام بين أفراد المجتمع. عشان كده بنلقى ناس كتار يعني يقول لك يا جماعة لا لا لا الموضوع ده ما كده، المشكلة دي بسيطة بتتحلى. فناس زي ديل جميلين جدا جدا، دايما بيساهموا في إنهم يحلوا المشاكل ويهدئوا الأمور. لكن ناس المديدة الحارة ديل يا جماعة اللي بيهججوا الأمور واللي دايما بيحبوا إنه المشاكل تكبر وتكبر مع حبابهم. عشان كده خلونا نتعلم في الأمسية دي نكون ناس صانعين سلام، محل ما وجدنا إننا نكون فعلا ناس صانعين السلام وبننشر الحب في كل مكان. رأيكم شنو؟ نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل، خلوكم معانا ما تمشوا بعيدين.

لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.

أسمعنا طول اليوم ببرامجنا المختلفة والشيقة على راديو سمر. بنستنى كل الأحباب وكل المستمعين ودعوة لكم إنكم تدخلوا على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج الموجودة فيها، إذا كان صباح بلدنا أو برامج بلغة الفور أوريتية وبودكاستات موجودة إذا كان بلغة الفور أو بالعربي، وكمان برنامج الله البريدو أكيد من البودكاستات الجميلة جدا جدا. ودي دعوة لكم إنكم يعني تستمتعوا بكل موضوع موجود فيه. أما ساعة سمر طبعا بتجيكم كل يوم من الساعة 4 للساعة من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان. حبابكم وحباب طلتكم ومشاركاتكم. نرجع لموضوعنا، لكن عايزين نشوفه من منظور الكتاب المقدس. والكتاب المقدس يعني تكلم عن سعة الصدر، وإنه يعني ما بس إنك تحتمله خلاص، لكن يتكلم عنه على أساس إنه دي محبة حقيقية وطول بال نابع من قلب مليان سلام. اتكلم يعني عن الكلمة دي، وممكن نحاز الكلمة دي يعني سعة الصدر بطول الأنا أو طول البال. بالعربي كده بنقول الزول ده باله طويل. في الكتاب المقدس يعني طول البال بيكون يعني زول باله طويل شديد وما يعني بتضايق بسرعة. وعايزين نشوف إنه الله بنفسه موصوف في العهد القديم بإنه رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الرحمة، وده بنلقاه في مزمور 103. وبما إنه الله بنفسه باله طويل علينا ومتحملنا، فالمطلوب مننا كبشر إننا كمان نمثل صورة الله موجودة هنا على الأرض، يكون لنا بال طويل مع بعض مع بعضنا البعض، وكمان نحتمل الآخرين بالمحبة. ودي واحدة من صفات سعة الصدر، بتظهر لما الناس يعني التانيين اللي بيغلطوا فينا أو يضايقونا. الرسول بولس هنا في رسالة أفسس بيقول لنا كلام سمح شديد: بكل تواضع وداعة وطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. يعني سعة الصدر دي ما بتجي بالقوة والمكابرة، لكن بتجي بالتواضع وبإنك توسع يعني قلبك للزول اللي قدامك حتى ولو كان صعب وطبعه حار. وكمان ما نتسرع وما نكون سريعين في الغضب. الزول الصدر واسع ما يعني طوال عيونه كده بتمشي سريع نحو الغضب في أقل حاجة وقلبه تلقاه يفور، لا، بطيء الغضب قال خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. يعني إنك تتمالك أعصابك ويكون صدرك واسع خاصة وقت المشاكل، وده أكيد حيكون انتصار كبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وعلى المشاكل اللي بتقابلك، في إنك يعني تدق صدرك كده وتدخل في روح بتاعت وداعة ولطف وطول أنا. وعايزين نشوف كمان إنه المحبة يعني بتكون جميلة في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وفي كورنثوس الأولى الإصحاح 13 بيقول إنه المحبة تتأنى وترفق، وكمان لا تحتد ولا تظن السوء وتحتمل كل شيء. وده معناه إنه سعة الصدر الحقيقية يعني ما بتسجل أخطاء، يعني زي الدفتر كده إحنا خاطينه نسجل الليلة 1 و2 و3، لكن المحبة دي بتشيل يعني الحقد من جواها، وبيكون فيها تسامح وغفران. عشان شنو؟ عشان المركبة تسير وتعدي وتوصل بينا لبر الأمان. وعايز أقول لكم يعني في الختام أعزائي المستمعين إنه سعة الصدر هي ثمرة من ثمار الروح، يعني الروح القدس زي ما تكلم عنها في غلاطية بيقول يعني ثمار الروح الموجودة فرح وسلام وطول أنا، وكمان إننا نكون يعني بالنا طويل وعندنا يعني صبر للناس اللي ممكن يتعدوا علينا في محكات كثيرة. إذن أعزائنا المستمعين موضوعنا كان جميل جدا جدا عن سعة الصدر، كيف إننا نكون صدرنا واسع ونكون كمان بطيئين الغضب وبالنا طويل. وأكيد حتى إذا إحنا ما كده محتاجين نتعلم ده تدريجيا، ما أقول لا لا لا لا أنا أصلا مما قمت أنا كده وما بتغير وأنا أصلا زول حار. ما مشكلة، خليك زول حار لكن صبور، حار في الحق
وليس في إنك تصنع الأخطاء والمشاكل بينك وبين الآخرين. يمكن باقي لنا وقت بسيط، لكن حابة برضو أطلعكم كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو والمرنمة فردوس في ترنيمة بعنوان برجاك أنا، ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء يمكن نكون جينا لختام حلقتنا الليلة. سعدنا جدا جدا بمتابعتكم وبوجودكم معانا ولكل زال يتفاعل معانا في حلقة الليلة، وأتمنى إنه كمان الترانيم الروحية تكون نالت إعجابكم وأخذتوا تعزية حقيقية. وفي الختام خلينا أقول إنه سعة الصدر نعمة كبيرة وصفة عزيمة بيحتاجها كل زال في حياته، لأنه بتساعدنا على إننا نتجاوز الصعوبات ونتحمل المسؤولية ونبني علاقات تكون كويسة مع الناس التانيين، وكمان بتدينا راحة نفسية وسلام داخلي. أتمنى إنه نلقى فعلا أو نكون عندنا سعة صدر وطول بال، ولحد ما نتلاقى في أسبوع جديد وفي موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان. من راديو سمر معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنت بت وجاك طلب صداقة من ولد طارق تقول تسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ذا المان إحنا، دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بترسلت لو ولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده، يا هو سمعان ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوك.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك؟ أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات يبتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في في في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا، ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحظرك. لكن مرات ذاته بننساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: لكن تعني فعلا يختلف. ممكن يختلف في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي يعني. نفترض أنه أنا معجبة بذا قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ذا كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً. حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين،
0: بقت كثيرة طبعا.
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني ويستلم، ولكن ربما يكون تجار أعذار، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا ودخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو يا ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك وأطفال عندهم حسابات في الواتساب وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا داري أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تاني ما أدري. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومن اللي يتعامل مع صوري ومن اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك رسل لي صورتك وإنتي مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنتي قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثرة لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزة دي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي. دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلاً أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج. وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني mail@radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة يا هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت وإن إحنا ما فاضيين وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عمرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخد الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني حاجة صعبة جدا.
1: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
0: الزمن.
1: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
0: انتظرتك وأنت ما جيت.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي يديك الدواء في موعده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف،
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة، وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا، وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
0: ذاكرت مالك جدا.
1: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، نلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة إنه أهتم بإنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن. فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج، لا من أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوال ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحنا إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا أقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجراهيت، والحلقة دي مهمة جدا، الحلقة دي في غاية الأهمية. دعوة لك تسمع سفر الخروج أصحاح 9، بيتكلم عن ضربة من الضربات ضرب بها ربنا شعب فرعون، ضربة الذباب.

ونعم التنسيت حق حنكتو ما تعدىك فالسة إجنا التنسيتو يبلك فال اللي قدرت ربين رأي كم سلهما عناد ناي فرعون ككما بدير رأيناها فرعون قل شعب إسرائيل لطلق إيرادا كربي كل وقت بقدر أورو وبمعجزة لا نزر على تلا مرة لازم أجن رأيتو لبهايمهم بهايمه مصريين كم ميتكم ودا إلا بهلت أرزاق كل حقلو وتحقلان قل تكرو وتمجعات قل تكرو بهلتو كأنو يتوم تتمايت وكم برزق طرفو كأنبل أنويت إقل بلعو قل استو وقل خدمة يقدرو إقلمي لأدوقهم ولا فروسهم ولا إنساهم عهم وعطالهم وأبعقهم كلها قط مايتا إتمز عندنا لتنفع أبل علو وقل السقا وقل حليب أرزاقهم كل دي بل أعتمد على سبت اللي أنبل هاق اللي مبرو ليك أدرو على كازي ترزقهم مز أيوم أقول لي مرأة فرعون قدرت ربق الأمر وقل قل فرح وقل تكلبو إيك أدرا لكن بحست كل وقت قل طلقتو الإسرائيلين قل طلقومتو لبلا كلها السددة وكمرها لتبلس والأب على كمصيبة أسر مصيبة ومعجزة أسر معجزة إن دل مسجد يبو ربي وقدرة إن دل ريو من إلو كل عورة وكل الفرس لركبة قل عقبل أسك ربي وقدرة قل آمر كل الفرس الله أبدايا ويتنافع عبا كديب اللي من رأي عناد فرعون إن رأي كمسلومة قدرة ربي أبعقاب لقبة ومعجزات إن دل عاقبو كمسلومة التعقاب معجزات إن رأي وقدرة الأرأي قل مصريين وقل إسرائيليين وقل فرعون إن رأيو عقوهما برد كرديب ببلدو واللي لاك على لبرد لا تكرديبو قل شعب عذاب على كمسلومة ديب حياتهم لا تكيلم برد كراتهم حقول ليما فرعون حيلة ربي قل الأمر ولا اعترف إيه قدره واللي كله ربي سبت رحميو وحيوته أترفه حقول ليما كم ويتي ودا كمن رأي ربي قل فرعون فرس بزحت هبيو كمن سلف كم ميتي ودا لاو مصريين فرصة منبره بيوم ويهالك يوم اللي قلميت له قبقى فرصة قل ركبه قدرة درقو من أكيتهم قل توبه لكن فرعون اللي ما يستفيد منه كعقاب أسر عقاب اندل تكررته ومعجزات أسر معجزات اندل رئيه لبازنا أقول أسلعت ولا ففي لا تكرر يبوم ولا عدر اللي اتقنوبتهم لرقو اللي ما كمرأ فرعون قدرة ربق الأمر ولا إسرائيليين قل طلق إيرادا لكن ربي بحديث ما رأيو لبرت كرة ولا برتكم كرامة فرعون قدرت ربي قل رئي وقل تكلبو إي قدرة كل اللي فرس على قل فرعون إلا فرس إلا كل منا يستفيد قد قروب لتكرريت أزلعت وففي رأى حقوه برد تمدر لتكرر إلي لأك على فرعون لأبكت ولا فرس لربها بيوتا عند الأتباديان ريو فرصة أسر فرصة لابده وأسك هلاك عند قيس إن ريو لكن ربي كل وقت بكت لهيب على كمن بكتك إقل أستفيد ولا قدرات ولا معجزات

يعترف يقدره وسكهلاك أمرحه كمن ردي بلي قدرة ربي كم سلومة رحمته وبكتهيبته إقل مخلوق إلا قبلك با جائر وعاسي وظالم وكيكتاي ومتكبراي كم فرعون لك با ولا قبلك با آدمي فرسكم لهيب ربي إن ريه لكن فرعون إلا فرس إلا كله يتنفع با وسكهلاكو للسارح إن ريه

كفالسي حرر ربي إقل موسى بيليو أسك فرعون إتي وبلو إلي لربي مولاي عبريين على نيوتو شعبية لي قسوح دقوم إقل عبدوني وار حيوتهم من تأبي وبقرعهم من تحقوكي إذ ربي أنا ويتكا التمعال من أفروس وأدوق وإنسا وحا وعطال وباقع بكابا سارع قلت حامد عامة الليل وفنجيل أنا ويتا إسرائيليين وأنا ويتا مصريين إقل فارقتو تمنى ناي ولاد إسرائيل لاتا ميت منو ألبو وربي قل اللي عدم قريكا فانقوح التارد اللي قل أجريتو بيلا وفجرات ربي إلا وديت ودا كأنو يتا مصريين كلت ما يتت وأنو يتا إسرائيليين حبت إيموتت منه وفرعون بجرة التسألة وأنو يتا إسرائيليين سيمكم إيموت منه آمرة لكن لبو اتسنعه الترالة وشعب إسرائيل من مصر يعرحه كربي إذ الموسى وهارون بيل يوم وروكم كام نموشا تأتافي حفن لنزا موسى جه السما إذ الأدربة إذ فرعون أساس إذ التقبأ إتأرد مصر كله وإذ كلهم لا قدام ولا نواي أطلعت مقاليت إذ التسبب إتأرد مصر كله كموسى وهارون منا تافي موشات نسأو وقدم فرعون بطرو وموسى جه السما أدربايا كلا قدام أطلعت ولش حرتيت موسى قل تقابهو يقدرو بس هببا أطلعت جلل أطلعت لش حرتيت وكلهم لمصريين ما ركبت لكن ربي لفرعون أصنعه وكله يسمع يوم كم ربي إقل موسى بيليا وحر ربي إقل موسى بيليو عقوح وقدم فرعون بطر وبلو اللي لربي مولاي عبريين لعلنا يوتو شعبية ليجي سوحي دقوم إقل عبدوني جلي بلا مدة الله أقدرية بملأة أسك لبكا وأسك أركا وشعبكا إقل أكراتو أنا أتكلو لمدر مطمط أوراي كم ألبية إقل تآمر أسك إلا إتكا وشعب كاما قبا إقل أبرك من كلو لمدر إقل تفنو وقدر كعلكو من ناتا أقنز قوكا حيلك إقل رئيكا وفالية إتكلا للدنيا إقل لتنشر وإنت اللي إنت شعب يتقاوم وطلو قوم تأبي كفانقوح لدول عيد دراي برد كيلماي قدم إلا مصر انت أنسست واسك انت أزي كم سيليهو ليريت إقل أزلمتو كأزي تأنوياتا لأك وكم كما وكل لبكاتو التقرهت جلا إتا قرهت لترف واسك مهرب لي الهرب من قدام ونواي لبرد لتهمررتو وميت كمن طرفرعون زعت ربي لفرها كلو بأكبرو ونوايو أسك مزهي هربا لزعت ربي لأقل لولاتا أكبروم ونوايوم التقرهت حدقو وربي إقل موسى بيليو إديك أسك سما مدد برد قلت همرر إتكل أرد مصر وإتا

الدم والتنواي والتا بقالقرة بملؤ كموسى مراوشن قسما مدى كربي حديد وبرد لاكا ولا أرد كاقوتا كريتتا وربي اتأرد مصر برد أزلما كلا برد تحمرارا ولا كاقوتا مسلا برد تحابرت وإلي لاكا هزف أردت مصر من أمت قبات ليريت تعالى ولا برد اتقلا أشناك مصر التقرح على من عدام ونواي بركة وكل نبات التقرح نابت أفنى وكل ليكي سابرة أردت جاسان لولاد إسرائيل ساكنام على ولاتا هتبنى لبرد لئيت كرأتا ألت كفرعون اتموسى وهارون لأكا وأتلاك يوم وبيل يوم إلا مرت شكفكو وربي بردعتو وأنا وشعبي سبكويت هنا كإتربي حزو جل من هدود هادر وبرد لكفينا تكراتنا كإيقل إطلق قمتو قرألا إنسر قلت أمسكو بيكو كموسى بلسا من مدينتكم فغركون أنتو إدري إبداع إقل إمددتو لهدود إقل إبتر ولا برد إقل لاتكارك لمدر نايربكم تو إقل تآمر من ناتا إنتا ولا تأركا بسك الله زيتا مولاي ربي كم إي تتكلبو أمر ولا إنتاتع ولا شعير كاربو جلاب لشعير فريق قبعة ولا إنتاتع بطرع له لشيرناي ولا أدى قللاتا إي كاربو جلد نقران بقلو وموسى من فرعون تحيبه ومنا مدينة فقرة وإذا يؤسك رب مدة كلا هدود ولا برد بطرو ولا زلام لما تمرار التأرد عد كاريكت وفرعون وأن لزلام ولا برد ولا هدود سهو رأى بحديث شكفة وهتو وطروا البابهم أصنعوا وكنا لفرعون صنعا وولاد إسرائيل إيطالكا كم ربي إبقبي موسى بلايه.

ما تعدايك فعل حمس اتا قدر لتفرعون وتشعبت كريت لتهاجه ولا قدر لحامساي ولا سابعاي لتفرعون وتشعبت كرو لاريه كربي كم العاقب وعدلكم وديه اكيد لوديه من عقابه كميلة حبع وعقابكم يسرروا انريه.

برضو من رأي التقدر لحامساي موت نايب هايم موت نأنويت مصريين الرأي وربيق الموسى مبيليو اتفرانيته وإلا بلو شعب الإسرائيليين قل فقرو العبرانيين قل فقر حدقهم طلقهم ربيهم قل عبادو ومن تأبي قدر وقبا تأنويت كقل كريتو قل تحمام وقت تتماعيتو ديبا فروسكا وديبا أدوكا والتأجمالكا تنساكا والتحاكا كله وتعباقك وتعباقك حمامك الكريتو كله قد تتماعيتو ومسلوما مودي فنجيلا بهايمكا ولا بهايما إسرائيليين قل فناتيتو كلا بهايم لأنويتنا إسرائيليين يتتماعيت بعافية تنبر لبهايم لنايكا أنويتك كله قل تتماعيتو وربي موعد ودا الأمر اللي قل تنفذ دي بأرض مصر الأمر نفذه تعمل لأسرة كأنويت مصريين كلها تمايتت لكن أنويت إسرائيلين حتى يموتت منه أزيما رون لبو أصنع ورب عسى اللي فرج اللي كل ندلي ريه كل وقت فرصة ندل هيبون ريو ربي يقول فرعون بزح فرصها بيو كم سلومة يقول لشعبه تربي قل أقبله ككل وقت فرعون لتبلسن ريو لبكت لرب لها يبوتو يتنفع عبه بعد كل رب لها بيوتا يتنفع عبه إلا قل يديتو لشعب قل تألقتو رب رما قوية ورب ترجوية والشفعية ندلي بلن ريو وزح وقت موسى ندلي الشفع قلو ورب ندى قبل منه لكن فرعون لبن دل أزنة وندل تبلس كم فرج ركبان أنتو لتبلسن ريو ولو قولو دي بقولو لتبلس ولو قولو بدل وربي بزح فرس رهبيو وتو كل لأب دا ولا يتنفع عبا وكسرن ريو قبل لو دديت الله كلا ربكم ربي يقل اعترف بيك أدرا أقول كل اللي أقول اللي كل فرس اللي حق عبدا وقدرت رب ندل رأي بعقابو مسلومة أو الرحمة ندل رأي لفرصة لنا هيبل على رحمته وسنيته كم سلومة قدرته من لعل الآلهة لنا فرعون لمصرين للعبودة كمتو وتحتى كم يتنفع أرأيو كم سلومة رحمة كم بو وفرسكم هبيو واتقل العقبل وكم ربيتو قل الأمر وقل اعترف لكن تلا يوادايا لقدر لسات ساهيني لقدر لسوساي من ريو لقدر لي ففي تكرر دي بشعب قروح تكرر دي بوم أو ففي دي بقنوبتهم كرب قل موسى مبيليو قل موسى وهارون مبيليوم موشات نسو حفن من موشات نسو وسك سما ورورا قدم فرعون ولا موشات الله عساس تقبل دي بكل أرض مصر كدي بقنوبتهم مفقر ففي فقر إلا في فلا لا قدام ولا نوايت كل تكريت فموسى وهارون كما رب بيلا يومتا موشات نسو تسما ورو سك سما ورورا قدم فرعون وكما رب بيلا عساس قبت والعساس ففين انتو دي بقدام والتنوايت كرة ولا شحرتيت ناي فرعون شحرتيت مصر قلع بطوراي قطرو هتوم نوسهم لففي فقراتهم قنوبتهم وكلهم شحرتيت ناي مصر ففي قبقى دي بقروبهم حقول ليما فرعون لبازنع وهجي موسى وهارون يسمع ولا قدر لأذي من رأي حريني لقدر لسابعي لتكرى دي بوم دي أو دي مصر لتكرى ميتو بردتو كربي قل موسى مبيليو فانقو فجر أقوح وقدم فرعون بطر وبلو ربي لعبرانيين ربي لإسرائيليين شعبي يطلق البلاكة يقل لي عبدوني شعبي عرحيهم يقل لي عبدوني البلاكة لا بلو بيلي إلا من يتودي قدر قل كريت كاتو قباتاك كل قل كريت كاتو لا قدر كله دي بمسؤولينك ودي بشعبك أنا كم أوري مسلني ويمسل يقل تآمر وقل أمره ويدي يمدد وقلك وقل شعبك زبط قل صفقكمتو بقبا أو بقدر نايبرد دي بكل المدر كأنا من حزي قل أترفقكم أقدر وقل أفنيكم أقدر ترفكك قدر وقل أفنيك وقدرك قلر إت كل المدر سبب أنت تقاوم منه ليك وشعبك تطلق أبيك كبرد قل أزلمتكمتو كفانقو فجر برد قل أزلمتو قتل وقت قونا بيلي برد اللي قدم إلا لي ترى مصر لي ريتو الدنيا لي ريتو مصركم سولي لي ريت من تأسستكم سولي لي ريت كشفق نوايك جمع دي ببر لهلا ودي بأبيات لهلا أو دي بزرايب لهلا دي ببر لهلا ودي بزرايب لهلا وكل القدام وكل بهيمة تدن لهلا ودي بعد لهلا ألا برد دي بأرضة مصر كلها تكرى دي بقدام ونواي وربكم ما وعديو دي بسبحيته اللي كرى ولا برد لا تكرى دي بهم كلكم لأميت حاجة ربي واللهم لرب لفرهو نوايو من دنسقو فقرو وهربو بأكبرهم وبأنويتهم من أبيات فقرو واللهم لبقى ربي يبالو كمنا يفرعون دي بأبياتهم لترفو من أنويتهم كلها تمايتت دي ببريت لعلت دي ببر لعلت وربك الموسى بيليو إديك مدد أسك سما كبرد قلت كريتو دي بمصر كله ولا بهايم أو لأنوية كلها
اجل تيموتو والبرد اللي دي بابها دي بانو يتلي تندي قبي دي با مع سعر التكدن على كل دي باتكرة كموسى إديهو مادة سكسما كرعت كرة وأبرك وكاقوتات وإسات لمس البرك ورب برد أزلم دي بمصر كله ولا برد كم إسات على كم سولي لي ترى دي بمصر قدم الله سكان مصر لي رو ولا برد كل أرض مصر عامة ودي ببر ودي بادام ولا نواي ودي بسعر وكل اللي كايا سابرة أرد جاسان لكن أرد إسرائيليين لبرد إيش حملايا برد يتكررت كفرعون موسى وهاروت لاكا وبيلا يوم إلا مرت إلا شكفكو أخطيكو وأنا وشعبيه سب شرحنا تربيكم شاف أغليه لا رعود ولا برق ولا برد قل قل شنكك قل تلقاكم من أرض مصر وحقول لك تسكونا إيكو ند بيلا تاقا كموسى بيليو طول من إلا مدينة تفقر إيدي قل إمددتو ابدعا أسك ربي لا رعود ولا برق ولا هديد قل لابتر ولا برد قل يزول وانتهتكم ربيتو قلت آمر ند بيلا تاقا انت ورق ولا سبلا مسلك هلو تحكم لشارقوكا بربك تعترفه ولا برد اللي ديب كل الأرض كروي لعلى لشعيرهم ولا انتاطعهم ديب كل تكره سبت لشعير لسا فاقري على أو فريق قابي على لكن لشرناي إيت الفه سبت أخور على وموسى من فرعون فقرة وديهما الدب دعاء سكربي قال هديد بق ولا برد بطرة ولفرج دور فرعون أزيمت بلسة وتشكفوا أقبله والتخطيئته ولبازنا ولا شعب وشعب إسرائيل من أرض مصر اللي فقره يتألق أيهم.

كفالسي حرر ربي إجل موسى بيليو أسك فرعون إتي وبلو إلي لربي مولاي عبريين على نيوتو شعبيه لي جسوح دقوم إجل عبدوني وار حياتهم من تأبي وبقرعهم من تحكوكي إذ ربي أنو يتكى التمعال من أفروس وأدوق وإنسى وحا وعطال وباقع بكابا سارع قلت حامد عمت اللي وفنجيل أنو يتا إسرائيليين وأنو يتا مصريين إقلي فارقتو تمنى ناي ولاد إسرائيل لاتا ميت منو ألبو وربي قل اللي عدم قريكا فانقوح التارد اللي قل أجريتو بيلا وفجرات ربي إلا وديت ودا كأنو يتا مصريين كلت ما يتت وأنو يتا إسرائيليين حبت إيموتت منه وفرعون بجرة التسألة وأنو يتا إسرائيليين سيمكم إيموتا منه آمرة لكن لبو اتسنيه الترالة وشعب إسرائيل من مصر يعرحى كربي إجل موسى وهارون بيليوم وروكم كام نموشا تأتافي حفن لنزا موسى جه السما إجل أدربة إتقاس فرعون أساس إجل تقبع إتأرد مصر كله وإجل كلهم لا قدام ولا نواي أطلعت مقاليت إجل تسبب إتأرد مصر كله كموسى وهارون منا أتافي موشات نسأو وقدم فرعون بطرو وموسى جه السما أدربايا كلا قدام أطلعت ولش حرتيت موسى قل تقابه يقدرو بس هببا أطلعت جلل أطلعت لش حرتيت وكلهم لمصريين ما ركبت لكن ربي لفرعون أصنعه وكل يسمع يوم ثم ربي إجل موسى بيليا وحر ربي إجل موسى بيليو عقوح وقدم فرعون بطر وبلو اللي لربي مولاي عبريين لعلنا يوتو شعبيه ليجي صح دقوم إجل عبدوني جلي بلا مدة الله أقدريه بملأ أسك لبكا وأسك أركا وشعبكا إجل أتكراتو أنا أتكلو لمدر مطمق أوراي كم ألبي إجل تآمر أسك إلا إتكا وشعب كاما قبا إجل أبرك من كل لمدر إجل تفنو وقدر كعلكو من ناتا أقنص قوكا حيلك إجل رئيكا وفالي إتكلا للدنيا إجل لتنشر وانت اللي انت شعب يتقاوم وطلو قوم تعبي كفانقح لدول عيد دراي برد كيلماي قدم إلا مصر انت أنسست واسك انت أزي كم سيليه ليريت إقل أزلمتو كأزي أنوياتا لأك وكم كما وكل لبكاتو التقرهت جلا إتا قرهت لترف واسك مهرب لي الهرب من عدام ونواي لبرد لتهمررتو وميت كمن طرف فرعون زعت ربي لفرها كله بأكبرو ونوايو أسك مصحي هربا لزعت ربي لأقل لولاتا أكبروم ونوايوم التقرهت حدقو وربي إجل موسى بيليو إديك أسك سما مدد برد قلت همرر اتكل أرد مصر وتا الدام وتا نواي وتا بك اللقرح بملؤه كموسى مراه شنق السما مدى كربي حديد وبرد لاكا ولا أرد قاقوتات كريتتا وربي اتأرد مصر برد أزلما كلا برد تحمرارا ولا قاقوتات مثل برد تحابرت وإلي لاكا هصف أردت مصر من أمت قبات ليريت تعالى ولا برد اتقلا أشناك مصر التقرح على من عدام ونواي بركة وكل نبات التقرح نابت أفنى وكل ليكي سابرة أرضت جاسان لولاد إسرائيل
ساكنا مع لولاتا هتبنا لبرد ليت كرأتا علت كفرعون ات موسى وهارون لاكا واتلاكا يوم وبيلا يوم إلا مرت شكفكو وربي بردتعدتو وأنا وشعبي سبكويت هنا كإتربي حزو جل من هدود هادر وبرد لكفرنا كراتنا كإجل إطلقا قمتو قرألا إنسر قلت أمسكو بيكو كموسى بلسا من مدينتكم فغلقون انتو إدري إبدعا إجل إمددتو لهدود إجل إبتر ولا برد إجل لاتكارك لما درنا يربكم تو إجل تأمر من ناتا إنتا ولا تأركا بسك إلا زيتا مولا يربي كم إيتتكلبو أمر ولا انطاطع ولا شعير كربو جلاب لشعير فريق قبعة ولا انطاطع بترعلا لشيرناي ولا أدق قللاتا يكربو جل دنقران بقلو وموسى من فرعون تحيبة ومنا مدينة فقرة وإذا يؤسك رب مدة كلا هدود ولا برد بطرو ولا زلام لما تمرار التأرض أدكاريكت وفرعون وأن لزلام ولا برد ولا هدود سهوراء بحديث شكفة وهتو وطروا البابوم أصنعوا وكنا لفرعون صنعا وولاد إسرائيل إيطالكا كم ربي بقبي موسى بلايه.

حيسام التنسيات تمكلس اللي كفال من ناس ببطو افهم وسمرت فاقرام قلتك بقونة مني وكم ديما أنا بتعليقاتكم ومكركم اقل نتنفع وتسألاتكم اقل نبلس دولو يامحنا.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. أنت جميلة فتحكمي في كلامك وتكلمي بحكمة وبذوق. رأيك شنو في الكلام ده؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035976565 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. للمادية قوة إغواء جبار. يعقوب الأصحاح الأول من 2 لغاية 4.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسا نخليكم مع برنامج باللغة العربية شفاء غلام به روح نجس، منو الشفاه؟ تعالوا نعرف.

0: مالك مخلوعة كدي ومهجومة كدي برجلتيني.
1: يا ابتهاج الليلة ما شفتي، أنا شفت لي ناس الليلة مربطين بالجنازير والحبال ويضربوا فيهم بالسيطان.
0: مالهم عملوا لهم جريمة ولا شنو؟
1: بري قالوا دير راكبهم جن ولا عندهم شياطين ولا شنو، ما قدرت أفهم.
0: ويا ناس دي ما عادت ناسنا، الزول عنده جن لمس ولا عفص له حاجة كعبة ولا عنده شيطان ولا كده، ده ما إلا يربطوا بالحبال وبال ويجلدوه. دي حاجة معروفة في السودان كلها.
2: وكمان اللي جابت لها ناس عندهم جن،
3: لا كمان مربطين بالجنازير.
0: ما في زول في السودان ده يا جماعة ما بيعرف إنه إحنا المجنون بنربطه
3: كده. المطايب
0: والحاجات إزايكم؟
2: كيف انتوا عاملين؟
0: أنا كويسة الحمد لله.
1: معانا وهيثم
0: الناس دي المخطوفة لما اللون متغير.
1: لا لا لا، أنا شفته اللي ده عمري ما شفته. يا سمعان المشكلة في ولد كده حنني شديد يا ابتهاج. أول حاجة مربطين لك ورعينه ويدينه سوا.
0: أي مقيد
1: مقيد قيد أصلاً كده ما بقدر يتلفت.
2: ليه ده سوى شنو ده؟
1: قالوا الشيطان وجن.
2: يا أخي
1: تلقاكم كلام زي ده؟
0: الشيطان وجن يربطوا البني آدم.
3: خليكم في المكان اللي بتقولي فيه الكلام ده، خليكم في المحطة دي. في محطة بتجيب لنا القصة دي لأنه في مثل يتكلم فيه لوقا في إنجيل لوقا نفسه. أصحاح 9 من عدد 37.
0: طيب
3: تعالوا نفتح إنجيل لوقا 9.
0: نفتح
3: من 37. القصة دي جميلة، القصة دي حلوة.
0: طيب زولي قرأ لنا يا جماعة.
3: لنا خلونا أقرأ لكم.
0: اتفضل يا هيثم.
3: قصة جميلة خلاص. من عدد 37 بيقول وفي اليوم التالي لما نزل من الجبل لقاه جمع عظيم، وإذ في الجمع رجل نادى قائلا يا معلم أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني فإنه ولد الوحيد، وها إن روح يتملكه فيصرخ فجأة ويخبطه الروح فيذبد وجود يفارقه بعد إن يردده، وقد التمس من تلاميذك أن يطردوه فلم يقدروا. فأجاب يسوع قائلا أيها الجيل غير المؤمن والمنحرف، إلى متى أبقى معكم واحتملكم؟ وقال للرجل أحضر ابنك إلى هنا، وفيما الولد آتي صرعه الشيطان وخبطه بعنف فزجر يسوع الروح النجس وشفى الولد ولمسه وسلمه إلى أبيه، فذهل الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع يتعجبون من كل ما عمله يسوع قال لتلاميذه لتدخلوا هذه الكلمات أذانكم، إن ابن الإنسان على وشك أن يسلم إلى أيدي الناس، لأنهم لم يفهموا هذا القول وقد أغلق عليهم فلم يدركوه وخافوا أن يسألوه عنه.
2: يا قصة صعبة.
0: عجبتني نهاية القصة.
2: في نهاية قدر يعني يلقى الشفاء.
0: أي في نهاية القصة ما بعد ما قدام الشفاء ده دار يقول لهم كده نديكم الوصية النهائية.
1: حتى النازل انتوا في اعتقادكم كده النازل حسب يبقوا كويسين بي ربيتهم ده
0: كيف؟ والقصة دي بتقول كده
1: كده اشرحيها علينا يا ابتهاج.
0: في النص القراء واخوي هيثم بيقول انه تاني يوم طوالي لما نزل من الجبل لاقوا ناس كتار شديد. من ضمن الناس اللي لاقوا ديل راجل كان بكورك بصوت عالي بيقول لي ارجوك ارجوك عشاني أنا، يتوسل لي شديد ويحنسه. قال لا عايل لجنايدة، جنايدة الوحيد، وشكله الراجل ده تعب تعب كتير خلاص. قال لي ولدي ده في روح كعبة شيطان ولا جن راكبه وممتلكه، ولدي ده الروح كل ما الروح دي تهيج عليه بيزبد بالجنبة هنا. وبعد بصعوبة الروح الكعبة دي بعد ما تمسكه وتعصره تخليه فرفري يتمرمط كده في الواطة ويتمرمط بالصعوبة حتى تفكه. وأنا بس طالب منك، وأنا ذاتي طلبت من الحواريين بتاعينك ديل وأصحابك ديل اللي انت ماشي معهم قاصد التلاميذ إنه يطردوا ده، لكن ما قدروا. يسوع طوالي جاوب وعايل للتلاميذ قال لهم انتوا ما مؤمنين، انتوا ما مسكتوا الدرب اللي أنا وريت كل عديل لمتين أنا قاعد معاكم وأعلمكم وإنتوا ما انتبهتوا للكلام ده. وبخ التلاميذ اتلفت للراجل وعايل ليه قال لي جيب ولدك ده هنا. لمن الولد جاي على المسيح الشيطان ده شاله ليك فوق وبردلة برماه لك في الواطب بشكل قوي. خلاص يسوع طوال في اللحظة دي نهر الروح النجس والولد بقى سليم وشفى وشاله وده وسلموا لأبوه. الناس بكلمة واحدة اتخلعوا خلعة وانهجموا هجمة بس قهوا كده فتحوا خشمهم ده يعاينوا وهم متعجبين من كل الحاجات العمل المسيح. قالوا لتلاميذه المسيح قال لتلاميذه الكلام اللي أنا بقوله ليكم ده خلوه حلقة في أضانكم. أنا خلاص حيأمشي ويسلموني لمتين أنا قاعد معاكم وأكلمكم وإنتوا ما فهمتوا. لكن للأسف الشديد التلاميذ ما فهموا ولا أدركوا اتغط يعني بصيرتهم الروحية بقت ما واضحة ما أدركوا الكلام ده وفي نفسهم مش بس ما أدركوا خافوا إنه حتى يسألوا المسيح التقاصد شنو.
2: يا سلام أول حاجة شكرا يا هيثم أنت اخترت نص جميل
1: هو قصتها بطريقة حلوة
0: الله يبارككم
3: شكرا
0: الله يبارككم
2: قصة
0: يعني
2: مؤلمة.
0: قصة مؤلمة وقدر شنو إنه فعلا يعني إحنا في مجتمعاتنا كلنا يا جماعة بنعرف إنه في ناس مربطين وبودوم وبربو
2: أيوة
0: أيوة مقيدين
2: بتعبهم.
0: وعلى فكرة أي نعم هو الراكبهم ده شيطان ولا جن ولا إبليس ولا روح نجس ولا سفلي كعب لكن أهله ذاتهم تعبانين زي الراجل.

0: يعني قال لك لمن يزبد يرمي في الواطة يدرمغ يدرمغ يدرمغ كده. كلنا شفنا صور لناس أو إحنا حضرنا وتخلعنا كده زي الخلعة الخلعات أي ناس من ناس هم كانوا الشيطان ده يشيلهم فوق ويجيبهم واقعين في الواطة لمن الأهل الولد العيان أو الزول العيان يخافوا أنه إبليس ده يكسر لرقبته ولا يلاوي ولا يقاوي. يعني بتلقى أنه أي نعم هو معذب في جسمه ممرضا ومهرد في الواطة وبيكون من غير كرامة ومن غير آدمية, لكن كمان أهله ذاتهم تعبانين معه المراكبهم الشيطان زي أبو الولد ده.
1: يعني بتعبه طبعا جدا لأن انت لا من تجيه الحاجة دي ولا من الروح يحركه صعب انك تسيطر عليه, بيكون عندهم قوة صعبة جدا جدا جدا, فبتحتاج لكمية من الناس عشان يقدروا يتحكموا في الزول ده. تلقاه مربط بالجنازير, تلقاه كل الناس يعني بيبطلوا اي حاجة عشان يحرسوا الزول الفيه والروح دي.
2: هو طبعا يا أخوانا القصة دي صعبة يعني حتة الأرواح حتة الشياطين, والحتة دي يعني لو بتتذكر حتى في الصغر ويعني في الأيام اللي عشتوا فيها وبتشوفوا قدر شنو الثقافات المختلفة بتاعتنا أو ممكن تكونوا شاهدتوها في بعض الجدود وبعض الناس وقدر شنو ممكن يكونوا بيؤمنوا بالأرواح بيؤمنوا بالحاجات دي في القبائل والعادات والتقاليد الصعبة, وحتى بتسمع انه في ناس عملوا لهم عمل
0: ايوه
2: دي حته صعبه جدا جدا تسحر حتى
1: ايوه فلان ده كتب فلان
2: ايوه ده الحاجه دي صعبه جدا جدا يعني حتى يعني في ناس بتؤمن لمن قاطع انه يعني هي بتسيطر هي يعني بتملك في الناس دي وجوه الناس دي, فدي واحده من الحاجات الصعبه. فبتسمع انه الزول ده مسكون ولا
0: أيوة
2: الحاجة اللي بتذكروها
0: فعلا, وكمان بتعتلينا روح خوف زي التلاميذ وزي أبو الولد ده وزي الناس اللي كانوا موجودين. هسي نحن كان قلنا كلام الشياطين يقولك هي
3: قول
0: بسم الله في زول حتى بيختى إنه يدخل ويغوص في الموضوع يا يعني ناس يعني بتكون في رهبة للتكلم عن العالم الروحي لأنه عالم إحنا مربوط في أذهاننا بأنه عالم شرير
3: مخيف
0: جاء عشان يقتل البني آدم ويكسر له رقبته يلوي له أو يشله أو يلوي خشمه أو يعور لعينه.
1: غير ده ذاته كلام الناس
2: ايوه
1: كلام الناس بالحله بقول لك يا اخي الناس
0: ما انا
1: ايوه تلقى الحله كلها تتكلم وتتوجس
0: اي يقول لك ده عندهم جول مجنون اي
3: لكن برضه في اي ابتهاج
0: النقطه دي انا بصراحه فرقت معايا سمعان وضحها لنا اكثر
1: اللي هي بتاعت انه الناس طبعا لما يكون في حاجه زي في بيتكم كل الحله بتفتكر انه النازل عمل ومشكله عندهم هاي اصلا من بدري في خطير
2: ده تأديب ربنا ولا ده عقاب
1: وتأديب من الله يعني فاكر انه اللي بيحصل لكم ده عقاب رباني
3: ايوه يعني. او ممكن يكون من ناحيه ثانيه انه النازل عندهم جن في بيتهم ده فحتى هم
0: مسكونين
3: يعني أيوة بتخوف انهم يمشي يقول لك هي ما تمشي ما ترسل الشفع
1: يعني اي حاجه من بيت النازل
3: نهائي بيوقف التعامل حتى معاهم نعم. في حين انه مرات حتى نحن الاسر ذاتنا ممكن ناثر على الاطفال مما هم صغار يعني الموضوع ما بس هو مرتبط بالعمل اللي بيعملوه للزول او بالجن او بالشيطان وكده, لكن مرات نحن حتى تربيتنا للاطفال من هم صغار ممكن نخليهم يتبكموا ونخليهم صم ما يسمعوا. فالقساوه بتاعتنا حتى في تعاملنا مع الطفل وهو صغير حاجه بتمشي وتكبر معاه لحد ما هو بيبقى كبير, وعلى العليه كمان اذا ركب جن خلاص بيتم
0: المؤثر
1: ايوه ما بتلقى الناس بيقولوا ليه ويعملوا أيوة بعض الطقوس والحاجات عشان الارواح دي
3: تروح منه.
1: لكن في القصه دي ده عملت حاجه مختلفه, الروح ده ما طلع بقرايات لكن طلع باسم مختلف.
3: نعم المشكله يا سمعان الناس بتفتكر انه انا احنا كلنا في العيله كويسين يعني الولد ده طالع صم على ابنه او طالع ابكم على ابنه فبيحاولوا يمشوا للشيوخ يحاولوا يمشوا للفقراء
0: للكجوري
3: عشان شنو يعني كانه الطفل ده عملوا له عمل من هو صغير في بطون امه
0: ايوه عندنا سبر
1: ايوه بنكون مقتنعين بكده
3: بنكون مقتنعين ليه لانه هم بيشوفوا نفسهم في الاسره ما في زول عنده مرض زي ده
0: أيوة.
3: فبيقوموا بيزيدوا عليه المرض زياده يعني تخيلي الطفل الشرير ربطوه يجلدوه عشان يطلعوا منه حاجه هو اساسا ما
0: في قسوه ايوه في قسوه
3: فالقسوه دي والاصم والابكم وحتى المعاق دي كلها يعني حاجات بتظهر عظمة الخليقة بتاعت ربنا قدر شنو الله قادر يخلق الكويس اللي احنا بنشوفه جميل في شكله
0: والمكعوج
3: دي كلها عظمة ربنا عشان يظهر مقدرته وعظمة ونحن نشوف عظمة أعمال الله الجميلة يعني قدر شنو هو الخالق.

0: فعلا البيك دريخ لقى الحاجات دي, فالأسر بيشيلوا الجنة ده يقولوا لا لا لا نحن كويسين في البيت, ما عندنا زول أعوج ولا مكسر ولا أعمى ولا أصم, فنحن نوديه الكجور عشان يشوف لنا العمل الكلام دمنه
1: وربيك.
2: لكن الكلام اللي قاله سمعان قبل شوية إنه في شيوخ وحتى الناس اللي بتمشي
1: كجوري وبتعسبر
2: أيوة الحاجات دي لحد هسي فيه
1: موجودة والتمعنا مليان بها.
2: نعم, ومتمسكين بها جدا جدا, وفي ناس بتمشي كأنه لو ما عملوا كده ما بيتعلموا. في ناس بيستخدموا الشيوخ الناس التانين,
1: في استنزاف كمان, فيها استنزاف مالي كبير.
0: طبعا والمشكلة يقول لك حاجة ما بتحتاج لطبيب بشري, ده دار له يقول لك علاج من نوع تاني.
1: أيوة دواء من نوع تاني,
0: من نوع تاني.
1: أيوة.
2: لكن هل يا أخواننا الدواء أو العلاج اللي يعني اللي بيستخدم إنسان من نفسه من تلقى نفسه, الحاجة دي قاعد تعمل ولا بتعذب الإنسان زيادة زي ما كان الإنسان
1: بتعذبه زيادة؟ وهنا أنا بلقى توبيخ. بتعذبه زيادة, سؤالك مهم يا هيثم. بتعذبه زيادة لأنه هو لو إحنا خدتينا نفسنا في محل الأبو ده, الأبو ده ما طرق باب إلا ومشى فتشه لدرجة حتى اشتكى للمسيح وقال له أنا كلمته حيران ديل يساعدوني وما قدروا. فالمسيح عرف انه الحيران ديل او تلاميذه ديل ما عرفوا عدل, قال لهم يا الماما ماسكين الدرب عديل. انا ما اديتكم سلطان واسم اسم المسيح, قدر شنو انه الايه دي بتوبخني انا ذاتي.
3: ديل بنعمل وحسن يعني ما مستخدمين السلطان ده.
1: ايوه انا بمشي لناس, ربنا يباركك يا سمعان انت لحقتني, انا قلت يمكن انا براي. انا بشوف ناس معذبين مربطين بيمسحون بالزيت بياكلهم عيش بيعدهم قرقوش بيدقوا لهم وتد في الارض زيه زي البهيمة بدون كرامة. يعني لدرجة يوسخ في نفسه ويكون في نفسه, وهو تلقى من الروح ده يجي عليه يشيله فوق ويرمي في الواطة, يكسر يده يكسر ضلعه يكسر رقبته. فأنا دوري شنو؟ ما المفترض أستخدم السلطان الأداني للمسيح؟ إذن الآية دي بتوبخني إنه الله رسلني للناس دي لأساعدهم. هو أتى ليشفي منكسري القلوب. وكمان حاجة تانية, إنه أنا المفترض كزولة عندي سلطان اسم المسيح أساعد بالناس ديل.
0: أيوة.
1: ليش نصرف القروش جماعة؟ الفكي ما بيمشي إلا ببياض, بتاع السبر إلا تودي له غنماء يا خروف أسود حاجة
3: كمان مكلفة. المشكلة إحنا زادنا بنشترك في إنه إحنا نمشي للناس
2: فقراء,
3: وإحنا عندنا السلطان
1: ومجانا
3: ونمشي نجرب مجانا
1: يعني. عشان كده نصطفي ودعوة لأي إنسان مسيحي شايف إنسان معذب كهذا الصبي, شايف إنسان مدردر وممرمر وبيزبد وبيطلع فوق وبيجيب رقب واقع تاني في الواطة ورقبته دقة وتحت في الأرض, أرجوك أنت عندك دور تجاه هذا الشخص, لأنه المسيح قال الكلام ده. وما تخاف تسأل كيف, زي التلاميذ ما هنا كانوا خايفين, أسأل وتعلم هذه الموهبة الروحية. حاجة تانية, أنا لو أنا زول ما مؤمن, بدل ما أنت تصرف يا أخوي لو بتسمعني الآن, بدل ما أنت تكلف زي ما بتسمعني الآن, لو كنت ما مؤمن حتى باسم المسيح كده مرة واحدة جرب قوة فخامة ومفاعيل وسلطان اسم المسيح, جربه. ودي عندك زول مريض, عندك زول مربوط, عندك زول نجس, شيلوا ودي لناس الكنيسة. ما قلنا لك آمن ولا تآمن, ما موضوعك إنك تؤمن ده قرار شخصي. لكن ما تخلي مريضك الملبوس بالروح أو الملبوس بشيطان أو العامل اللي عمل أو المسوي اللي سحر أو الرابطنه في طيرة أو الدفننه في قبر يعيش العذابات العاشة أو البعيشة دي, لأنك انت ذاتك معذب زي الأبل في القصة دي. أنا عايز أقول لك دعوة لك, أمشي لأي زول في الكنيسة قل له يا جماعة انتوا عندكم اسم اسمه اسم يسوع المسيح صاحب القوة والسلطان, صلوا للولد ده. الناس دي ما بيعملوا لك أي شيء, بدعوا الاسم ده ليس كمثله اسم بين السماء والأرض, ما في زيه, ده اسم الشياطين ذاته بعرفوه وبخافوا منه,
0: بخافوا منه
3: لأنه طوال مجرد مما
1: زهر
3: طلع.
1: أيوة نهر الشيطان.
3: نحن لازم نفهم إنه المعركة مع الشيطان هي معركة مستمرة,
0: نعم.
3: وفيها تحديات كبيرة جدا, فما نبقى زي التلاميذ اللي كانوا بيعتمدوا على القوة بتاعتهم الذاتية وما استخدموا السلطان الدليم السيد وبخهم قال لهم يا أخي ما أديكم السلطان ده.
2: عشان كده دليل على ذلك لما جاء داخل طوال استخدم المسيح نفس السلطان ده. وعشان كده لما نتكلم وجه التلاميذ داري وجهنا زي ما انت قلت قبل شوي انه انتوا عندكم سلطان,
1: ايوه احنا مرات ما بنعمل دورنا
2: دورنا عشان كده
1: نزوغ.
2: ايوه حتى لما انتحر حتى لو لما شفى الولد ده الناس عرفت تاكيد انه المسيح عنده سلطان على الارواح عنده سلطان على انه يقيم عنده سلطان على انه يشفي عنده سلطان على انه يحرر وده اللي عمله فعلا وده اللي تعجب بالجمع وده اللي فعلا انه خلى كثيرين يؤمنوا بانه المسيح عنده سلطان فما ممكن يعني المسيح يقول كلام هو ما عارف انه هو عنده سلطان وبقى التلاميذ على انه انا منحتكم انا اديتكم سلطان والكلام ده لينا احنا الليله والكلام ده لأي زول بكرة هيجري وهيسلم حياته للمسيح يعرف إنه قال أدانا سلطان لندوس وحتى الأرواح دي إحنا بنقدر ننتحر وتطلع
1: أيوة بنقدر باسم المسيح
2: نعم المسيح ما وبخ التلاميذ على حاجة غلط لكن على إنه هم ما عارفين مكانه
3: ناسين إنه يستخدموا
2: السلطان بتاع ناسين إنه
1: أيوة وكمان يا هيثم قال لهم الكلام اللي أنا بقوله لكم دخلوه حلقة في أذانكم زي كأنها وصية ختامية
3: باستمرار
1: أيوة نتذكرها باستمرار زي كأنها وصية أنا مرات لما نجي أفاركم أقول لكم هاي وصيتك الحلة في النار دي أطفيها كده يعني خلاص أنا ماشى فهنا قال لهم خلوا الكلام ده في أذانكم إحنا بالدارجة بنقول خليك حلقة في أذانك ما تنسى داير يقول لهم أنا خلاص ماشي وده اللي خليته ليكم استعمله
3: هذا السلطان
1: دي الورثة اللي أديت كلام إنك أنت عندك مفتاح يدوس بيه على الشياطين والعقارب زي ما قال هيثم أديتكم قوة تقدر تسيطر عليه إبليس والكلام ده خلاص أنا داير أقول لكم أنا لكن استغربت من موقفنا إحنا ونحن في نص التلاميذ ديل سكتنا وبينا نقول ونسأل
0: كيف؟
1: يعني ما هنا في نهاية النص القراءه لنا هيثم الناس ديل سكتوا وخافوا يسألوا شنو الكلام ده التقاصد شنو
2: بالضبط
1: يعني إحنا مرات كثيرة بنكون قاعدين في الخانة دي بنقول إن إحنا عارفين قوة اسم المسيح لكن لما نيجي حاجة زي دي نسكت ونطنش ونمشي عشان كده المسيح في نص النص هناك وبخنا وقال لنا إنتوا زغتوا من الكلام اللي أنا عديتكم لكم
2: أيوة.
1: زي ما أنا الله جابني عشان أفك المأسورين المسيح حنين جدا على فكرة المسيح قوي جدا ويتحنن على هؤلاء الضعفاء المهملين المتركين جاء في العالم ده عشان يرد للبني آدم كرامته تخيل إنسان يقوم من دون الناس يكونوا قاعدين كده يقوم فوق وبردلب يرمي نفسه في الواطة ويتمرمر زيه زي أي بهيمة أو زيه زي أي حيوان لا مؤاخذة فالمسيح لما عمل ده شال الولد ونهر الشيطان ورجعه رجع لي كرامته
3: لأبوه.
1: أيوة رجع لي كرامته فإحنا محتاجين مرات كثيرة ما نخاف نسأل نقول ده شنو ونتعلم دي كيف بيعملوها وكيف نعالج هؤلاء الأرواح باسم وقوة المسيح
0: نعم مرات يا جماعة لو بتلاحظوا مرات احنا ذاتنا بنحاول نراضي الأرواح الشريرة اللي بتكون في شخص معين مثلا زي عندنا في بيوتنا فبيقول لك الفكي مثلا أو الكجوري ده جيب لي جدادة مش جدادة ديك أسود
1: أيوة واللولية
0: دائرة
1: كتوب أحمر
0: فبنحاول نلبي كل الطلبات بتاعت الأرواح الشريرة دي ليه عشان نراضيها في إن ما تعذب لنا المريض بتاعنا نعم فبتلقى نفسك إنك أنت كل مرة التكلفة قاعد تزيد كل مرة التكلفة بتزيد وبتزيد وكل مرة الشيطان بأول روح دي بتحاول تأذي أكتر عشان أنت تلبي له الطلبات بصورة أكبر
1: بتستغلك
0: أيوة بتستغلك فالعمل السيد المسيح إنه عنده حل بلاش من غير ولا حتى تكلفة ولا بياض ولا يحزنون زي ما قلت تعالوا بس جربوا اسمه فخامة السيد اسم المسيح بقدر شنو هو مجان لأنه أصلا دفع الثمن من بدري وعلى فكرة الأرواح عارفة ذاته الاسم ده قدر شنو هو مخيف ومهيب بالنسبة لهم فمجرد ما يسمع الاسم ده بيطلع لا بيضرب لا بيربيط لا بيجنزير ولا بيصوت عنك
2: بكلمة بس
0: كلمة بس منه
3: يا سلام كلمة نحرت الأرواح النجسة وطلعت من الولد ودي حاجة كويسة نتعلم إنه في صراعنا مع الأرواح الشريرة ما نعتمد على المجهود الذاتي ولا نفكر إنه نحن يعني بإيماننا الطويل
1: أيوة.
3: ورحلة إيماننا نقدر نشفي الناس
1: لا
3: لكن نتعلم إنه نعتمد على اسم المسيح الممكن يحرر من كل الأرواح لأنه العالم ده مليان بالشرور كل يوم شرور حتتعبنا كثير والشيطان ده هيجينا بطرق ووسائل كثيرة جدا الليلة بأرواح نجسة ما عارف بكرة بسنو بتفاصيل فأنت لازم تتذكر أنه تستخدم هذا الاسم حتى لو أنت كنت تلميذ للمسيح ما تعتمد على قوتك الذاتية لكن تعتمد على قوة المسيح.
1: أيوة بشكرك يا سمعانا على ده, لأنه كتير مرات بيشوف الفكدة لما يجي زحولي زحولي زحولي والسعولي والسعولي والسعولي بدو مكانه وهيبة كأنه كده إله صغير. ما هو عنده قدرة على اللي إحنا ما بنقدر عليه.
3: تواصل مع أيوة. على الروح.
1: لكن عين الفرق في التعليم الكتابي, إنه لما إبليس يجي المسيح تجي تطلع إبليس باسم المسيح, أنت ما بتعتد بذاتك ولا قدراتك البشرية. لا, أنت معتمد فقط على قدرة الله اللي أدى حق استخدام هذا الاسم. حقيقي نقطتك فرقت معي يا سمعان, حقيقي بجد شكرا لك.
2: أنا عجبتني الحتة اللي فيها وبخ التلاميذ, وإحنا محتاجين التوبيخ ده لنعود لأنه نؤمن ونذكر أنه هو صاعد, هو ماشي أدانا كل هذا السلطان, وكيف إحنا ما نقدر نشهد, بمعنى أنه إحنا ما ماشيين في الطريق الصحيح, لانه فعلا لما قلم الجيل ايها الجيل الملتوي انتم ما عارفين ولا كانه انتم ما بتؤمنوا ولا كانه انتم ما مذكرين الحاجه الأد... فدي واحده من الحاجات الحقيقيه, انه مرات بنشوف انسان معذب, انسان في قيود, انسان
1: متالم.
2: وزي ما قالت ايناس قبل شويه, احنا كمان قاعدين نتفق حتى مع اخواتنا في بيوت اللي بيلعبوا والداعيات اللي بيقول بيجي يحكي لك
1: نرمي البضايا البياض نجيب حاجات الزهر وعلبات ومطالباتهم.
2: ليه ما نقول لهم انه ده اتفاق مع الشر؟ ليه ما نقول لهم ده ده ده ده ده ده شيء لا يتفق مع الله, انه دي ارواح احنا بنتعامل مع, احنا بنمشي معاها, احنا بنؤمن فيها, احنا كانه بنديها التامين الكامل لانه اقيموا معانا. لكن دي لو يعني انتحرنا او رفضناها او ما قبلناها, اكيد احنا بنعلن انه الله هو الوحيد السيد اللي عنده سلطان على الإنسان. فخلي حتى الزول بيسمعنا, الناس اللي بتسمعنا دي خليها تنتبه إنه في أرواح, لكن كمان في سلطان أعظم عليها.
1: نعم,
2: سلطان السيد المسيح.
1: أيوة صح.
2: الكلمة الواحدة اللي قالها انتحر.
1: أيوة.
2: إنه هو بيقدر. هذا شيء جميل. موضوع جميل.
1: يا سلام.
2: لكن ده له ترنيمة سمحة كده.
3: أنا بختار له ترنيمة.
2: يا سلام.
1: اسمي يسوع.
0: أيوة. واسمع أثناء ما نحن بنسمع في الترنيمة دي, أن إحنا والمستمعين خليكم قراب عشان أكيد حنصلي من أجل أي زول عيان شفته مربط شفته مقيد.
1: وممكن يرسلوا لنا برضو يعني ناس طلبة. أيوة. ندعي مع بعض.
0: ندعي مع بعض.
3: أمين.
2: خلاص خلونا نصلي.
3: تعال نسمع الترنيمة.

0: ترنيمة جميلة.
1: يا سلام شكرا.
2: شكرا لكم. طيب بس كده سمعنا الترنيمة ومحتاجين زول يصلي لنا.
0: خلينا نصلي لكم.
2: اتفضل يا هيثم.
0: إله كل قوة إله كل سلطان يا رب بنؤمن إنك أنت خالق البشرية. الكلمة طلعت منك عندها قوة بتقدر يا رب إنه تعلن حضورك في كل مكان. سامحنا يا رب إذا إحنا نسينا، سامحنا يا رب إنه إحنا أهملنا في إنه إحنا نؤمن بالكلمة بتاعتك
1: يا رب.
0: وسلطان اللي تديتنا له إنه نستخدمه.
3: أيوة يا رب.
0: يا رب حتى إنه نطرد أرواح، يا رب حتى إنه نحرر نفوس مقيدة بكلمتك أنت ما بقوتنا.
3: قادر يا رب.
0: شكرا لأجل الرسالة اللي أنت اديتنا لها. نصلي من أجل كل زول بيسمعها، خليه يؤمن بأنك أنت يسوع الحي اللي صاحب كل سلطان، وليك ما ابنك كل المجد.
1: أمين.
3: أمين. أمين. أمين. أمين.
1: شكرا يا شباب.
2: عاد لكن يا جماعة ونستكم سمحة وحلوة ومفيدة. عادنا الليلة فرحانة منكم شديد خلاص.
0: إن شاء الله دائما يا أخواني.
3: أمين. يا جماعة بدري المرة الجاية. طيب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسنا سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير. ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان

الضغوط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له وثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير والرضا والمحبة على كل مستمعين الكرام وين ما كنتوا، داخل السودان ولا خارج السودان. في الأمسية الجميلة دي يعني بنفتح قلوبنا وبنفتح كمان يعني أفكارنا، وبنقول حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب انضمامكم لنا وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا. طبعا ساعة سمر، ساعة سمر ساعة بناخدها معاكم 60 دقيقة رحلة بنتجول فيها في بلدنا الغالية السودان، وكمان بنستمع فيها لترانيم روحية جميلة، وأيضا موضوع نتناقش فيه في أمسيتنا الجميلة المباركة دي. فأهلا بكل زول موجود معانا، بقول لك أجمل مساء عليك. كمان يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وتحيات الفريق العامل، ودي دعوة خاصة لكل زول بحب يتابعنا ويستمع للترانيم الروحية، وبوعدكم بباقة جميلة، مرنمين سودانيين مختلفين وألحاننا من مختلف بقاع سوداننا الحبيبة، عشان ما نوصل يعني رسالة حب وسلام وتعزية لكل القلوب في الأمسية دي. أمسية مباركة نتمناها لكم، تعالوا مع بعض نستمتع بساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. بنجدد التحايا والترحاب، بنقول سلام كبير للأمهات وسلام كبير للإخوة والأخوات وللآباء ولكل زول كان تعبان في اليوم ده وصبر وكافح وجاهد واجتهد ولحدد ما الزمن راح ورجع لبيته سالم، وكمان لقى ناس البيت وهم كمان أمينين وسالمين. وبنقول لك يا رب دايما دربك مليان نجاح وطموحاتك دايما محققة بإذن الله. ولكل صغارنا الجميلين اللي عندهم وجوه ضحكة وابتسامتهم دايما مليانة براءة، بنقول سلام وتحية كبيرة لكل زول قاعد هنا في حوشنا الكبير. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نبدأ بأولى باقتنا، الترانيم اللي جهزت عليكم ترانيم جميلة جدا، وأتمنى أنك تكون قاعد مع بداية حلقتنا لحد ما تنتهي، هي ساعة وأكيد حتكون ممتعة بوجودكم طبعا. ولكل زول بسمعنا على الستلايت حبابك وأهلا ومرحب بك. إذا عايز تتواصل معنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حكون مبسوطة بكل المشاركات وبكل يعني طلباتكم للترانيم الروحية الحابين تسمعوها من خلال ساعة سمر. عشان كده دعوة متجددة لكل الأحباب والأصدقاء إننا نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. نستمع

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ودي كانت يعني كلمات جميلة نبدأ بها برنامجنا، وكمان نستمتع بكل يعني كلمات مكتوبة وألحان جميلة سودانية. إذن حبابكم أصدقائنا والناس اللي جات عشان تبدأ معانا، بنقول لكم ما يتأخرتوا وجيتوا في الوقت المناسب. وخلينا كده ندي تحية كبيرة لبلدنا الغالي السودان، وبنقول يا سودان الخير، يا بلد النيل والكرم والشهامة، يا أرض الطيبين والبسطاء وأصحاب القلوب البيضاء، لك منا كل الحب وكل الدعوات الصادقة، إنه ربنا يحفظك ويحفظ أهلك وينشر في ربوعك الأمن والسلام والطمأنينة، ويجمع أبنائك على المحبة والتسامح والوحدة. يا رب سلام يعم ويا يعني كل ربع بلدنا الغالية السودان. ودي دعوات بنرفعها في كل يوم، في كل مساء وفي كل صباح، إنه السودان يستقر والأهل كمان يكونوا آمنين وسالمين. إذن ترنيمتنا الثانية أعزائنا المستمعين ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نسمعها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

بكل تأكيد مستمعينا الكرام انتم محل تقديرنا وحبنا، عشان كده بنجيكم في كل ميسة وفي كل برامجنا بكل شوق، عشان ما نتلاقى نتونس ونتحاور وكمان نستنى تفاعلكم حول مواضيعنا على منصة راديو سمر. فمرة تانية بقول حبابكم وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يسمعنا. ربنا يباركك وكمان يديك فعلا الكلمة اللي انت محتاج ليها في الأمسية دي. موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين موضوع ممكن يكون جميل جدا جدا، وممكن يكون اتقالت لك العبارة دي في كم موقف. وسع صدرك، عبارة بنسمعها كتير في حياتنا اليومية، وللوهلة الأولى ممكن الناس تفتكر يعني إنها مجرد كلمة يعني بنقولها للزول الزعلان أو اللي بيكون متضايق أو الزهجان، لكن في الحقيقة هي أسلوب حياة كاملة لو قدر الإنسان يعني يطبقها بيساعده يعيش براحة وسلام نفسي أكبر. الحياة يا جماعة مليانة بالمواقف المختلفة، فيها الفرح وفيها الحزن، فيها النجاح وفيها الفشل، وفيها ناس بنتفق معاهم وناس ممكن نختلف معاهم كمان. عشان كده الإنسان محتاج يكون واسع الصدر وقادر يتعامل مع كل الظروف الممكن يقابلها في حياته، والمتغيرات طبعا يقابلها كيف؟ بكل هدوء وحكمة. في زماننا الحالي أعزائنا المستمعين بقت الضغوط اليومية كثيرة جدا جدا، سواء كانت ضغوط دراسة أو ضغوط بتاعت شغل أو المسؤوليات الأسرية أو الظروف الاقتصادية الممكن تقابلنا. أحيانا الواحد بصحى الصباح وهو شايل هم يعني كثير، إنه في يعني في راسه أو يعني مهم هم الدنيا كله ممكن يكون في راسه، ولو استسلم لكل مشكلة أو لكل موقف مزعج ممكن يعيش في توتر دائم وكمان حالة بتاعت عدم استقرار مستمر. عشان كده سعة الصدر واحد يعني من الحاجات المهمة جدا جدا، وهي ما معناها إننا مثلا نتجاهل المشاكل أو نهرب منها، لكن معناها إننا نتعامل معاه بعقلانية وبصبر، ونعرف إنه كل مشكلة مهما كبرت عندها حل، وإنه الأيام ما بتستمر على حال واحد، ودي حاجة مهمة جدا جدا محتاجين إننا نتعلمها. وعشان إنه نعرف الحاجة دي كيف مهمة في حياتنا، اكتب لنا واحدة من المواقف القابلتك في حياتك ويعني اضطر فيها زول يقول لك يا أخي وسع صدرك، أو العكس تماما ممكن يكون صحيح، انت مثلا لقيت زول كان في موقف صعب وقلت له وسع صدرك او اخذ نفس. المهم حاولنا نلفت نظر الزول، لانه التصرف ده ما يعني جميل في اللحظه دي. فاكيد مواقف كثيره في حياتنا اليوميه ممكن تمر بينا. مستنيه مشاركتك ومستنيه تفاعلك معانا حول موضوع الليله، وشاركني فيه على رقم الواتساب 00357976563 5 9، وبكل سرور أكيد حنكون بنشارك كل يعني المشاركات بتاعتكم. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539-976-56-359.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة أقول شكرا للمرنم أيمن هجو على يعني الترنيمة الجميلة والرائعة دي. كلمات يعني بجد طالعة من القلب. معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام، وبيك يا إلهي بكون دايما فرحان. قال بتشفي جرحي وألمي، عشتها أيام زمان، ويعني تعيشني في سعادة وفرحة لمدى الأيام. شكرا يا المرنم يعني أي منهج على الأداء الجميل الرائع والهادي، يعني أجمل ما فيه الهدوء واللحن الجميل. إذن أعزائنا رجعنا من أول وجديد، وأكيد عايزين نواصل في موضوعنا، وأنا لسه مستنية مشاركة الأحباب والمستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. يعني موضوع فعلا يستحق المشاركة، لأنه ممكن يقابلنا في حياتنا اليومية تجربة ممكن تعيشها أنت، وممكن كمان تلقاها يعني حولك في مواقف كثيرة ممكن تمر بها. عايزين نشوف أعزائنا المستمعين من هو يعني الشخص الواسع الصدر. الإنسان الواسع الصدر ده هو شخص البعرف يتحكم في غضبه، وما بخلي انفعالاته يعني تسوقه عشان إنه ياخد قرارات ممكن تكون قرارات خاطئة. كم من خلاف يعني بيكون كبير بدأ بسبب كلمة صغيرة اتقالت في لحظة بتاعت غضب، وكم من علاقات انتهت لأنه يعني واحد من الطرفين ما اتحمل ولا صبر حتى ولو شوية. عشان كده سعة الصدر دي بتساعد الزول على إنه يعني يفكر قبل ما يتكلم، وعلى إنه يعني يقدر العواقب اللي ممكن تجي من خلال أفعاله دي. يعني مرات احنا بنشوف الزول هو بينفعل وبتصرف طوالي، يعني بيقوم بفعل قبل ما انه هو يفكر في العواقب بتاعت فعله. ممكن يضرب، ممكن يقول كلمات تكون صعبة جدا جدا. غالبا بيكون يعني قادر على انه يحل المشكلات دي مع الشخص يعني اللي دايما بيكون متسرع. ليه؟ لأنه مرات إحنا زي ما مكتوب في الكتاب المقدس الجواب اللين بيصرف الغضب، والموجع بهيج السخط. عشان كده في وقت الغضب محتاجين إن يكون في كلام يعني لين، كلام يخش القلب ويكسر كل غضب وكل زعل. ويعني إذا كان في فعل حينتج عن الغضب ده، أكيد الكلمة الطيبة دي بتهدي العقول، ويعني بتخلي الزول يشوف الأمور بصورة ممكن تكون أوضح. أتمنى أعزائي المستمعين إنه فعلا يعني نتعلم إننا نكون صبورين، يكون صدرنا واسع، نقدر نتحمل ونقدر كمان نقدر الموقف ونقدر نشوف العواقب، بيكون عندنا عيون ثاقبة لما وراء الموقف الحاصل حاليا. ممكن كلمة صغيرة منك يعني تكون التصرف اللي يجي بعدها تصرف كبير يمكن الزول اللي قدامك ما يرضاه. عشان كده خلونا فعلا نطلب من ربنا يدينا طول أنا، محتاجين نكون عندنا صبر في مواقف كثيرة ممكن نمر بها. ولسه برضه أصدقائنا ومستمعينا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم حول موضوع حلقة اليوم. لكل الناس اللي بتابعونا ولكل زول بسمعنا، كاتبني وراسلني على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس اللي بتتابعنا مرة تانية على قناتنا على الستلايت، لو عايز تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان التردد 11354، والاستقطاب رأسي حتلقانا على النايل ساد. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نسمع فيه للمرنم إزبون صامول شيخ المرنمين، وترنيمة بعنوان الحياة أحلى بك يا ربي.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مرحبا بأصدقائنا، وكمان حابين كده ندي صوت شكر للمرنم إيزبون صامويل على الترنيمة الجميلة وعلى الحيوية والنشاط الباين في الصوت وفي الترنيمة. بيقول: في المسيح أنا حياتي في الكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختارني عنده لي مسحة، الحياة أحلى بيك يا ربي. ودي الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها، إنه سلوكنا حتى ولو كان الموقف صعب، إنه ربنا يدينا سعة صدر ويدينا كلام كويس يشفي النفوس بدل ما يأجج وينشئ الحروب. إذن عزائنا المستمعين، حبابكم وين ما كنتوا، ومفاجأتنا الليلة إننا حنطلع رحلة جميلة، لأنه زمن طويل ما طلعنا رحلة وزر مناطقنا الجميلة في السودان. عايز أخذكم الليلة في رحلة يعني لمنطقة يمكن تكون بعيدة لكن جميلة جدا جدا. السودان زي ما عارفين إنه بلد غني بالموارد الطبيعية والمناظر الجميلة، وفيه مناطق سياحية كثيرة تستحق الزيارة. ومن أشهر المناطق السياحية في السودان منطقة جبل مرة الواقعة في إقليم دارفور بغرب السودان. المنطقة دي معروفة بجمال الطبيعي الخلاب ومناخ المعتدل، وبتعتبر من أجمل المناطق الجبلية في البلد. جبل مرة عبارة عن سلسلة جبلية كبيرة بترتفع عن المناطق المحيطة بها، وده بيخلي جوها ألطف وأبرد من مناطق كثيرة في السودان. عشان كده المنطقة دي بتتميز بالخضرة الكثيفة والأشجار الكثيرة والأراضي الزراعية الخصبة. السكان هناك بيشتغلوا في الزراعة وبيزرعوا محاصيل زي المحاصيل كمان وفواكه متنوعة زي البرتقال والليمون والجوافة والتفاح، والمنتجات دي مشهورة بجودتها وطعمها المميز. من أهم المعالم السياحية في جبال يعني في المنطقة دي، في جبل جميل جدا اسمه جبل مرة، والشلالات الطبيعية والبحيرات البركانية الجميلة، ومن أشهرها البحيرة الموجودة داخل يعني فوهة بركانية جميلة، واللي بتعتبر من الأماكن النادرة والمميزة في السودان. الزول الزائر لمنطقة جبل مرة يعني بيقدر يستمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والهواء النقي والموية العذبة المنتشرة في أجزاء كثيرة في المنطقة. جبل مرة ما بس مكان جميل من الناحية الطبيعية، لكن كمان جزء مهم من تاريخ وثقافة دارفور والسودان بصفة عامة. ولو يعني تم الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة دي، ممكن تكون واحدة من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا. وفي الختام أعزائي المستمعين، جبل مرة بتعتبر من الكنوز الطبيعية الموجودة في السودان، لأنه بيجمع بين الجبال والخضرة والشلالات والمناخ الجميل. عشان كده بيستحق الاهتمام والتعريف به أكثر، حتى يعني يكون معروف بين الناس داخل وخارج السودان. جماله يا جماعة يعني جمال طبيعي جدا جدا، وزي ما عارفين إنه الطبيعة السودانية متنوعة وجميلة وخلابة. أخذتكم في رحلة كده لمنطقة جميلة في غرب السودان، منطقة في دارفور، منطقة جميلة اسمها جبل مرة. إذا البلد يعني هدأت كده ورجع فيها الاستقرار والسلام والطمأنينة والأمان، دعوة لك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تزور المنطقة دي وتستمتع بمناظرها.

رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين بعد الرحلة الجميلة اللي مشيناها، ويعني حاسة كذا إنه لازم نطلع فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة جدا جدا، ماشين في نص الليل، ترنيمة ألحانة جميلة وهادئة، ويعني بجد بتتكلم عن حالة بتاع الطمأنينة وراحة وسكينة حتى ونحن ماشين في أنصاص الليالي. وزي ما معروف إنه في الزمن ده كيف بيكون في هدوء وكيف الظلام بيكون سائد في كل المناطق، لكن في ده كله بنلقى إنه الرب يسوع ماشي بجوارنا، ماشي معانا خطوة بخطوة. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حباب كل الناس اللي قاعدة بتسمعنا، بقول لكم أجمل مساءات عليكم أعزائنا المستمعين، وإن شاء الله يا رب أمسية جميلة مباركة مع المرنمين السودانيين. ترنيمة جميلة استمعنا لها، يعني بجد بتعبر عن راحة وطمأنينة. عارفين يعني لما تكون ماشي في نص الليل أكيد مخاوف كثيرة ممكن تكون محيطة بك، لكن بالرغم ده الترنيمة دي بتدينا حالة بتاعت هدوء وراحة وسكينة. ليه قال لك؟ لأنه حتى لو المحيطات والبحور أمواجها هيجانا، سلامنا أكيد حيكون جوانا طول ما ربنا ماشي ويانا، لأنه ما سابنا يوم تايهين، لحتيجنا يوم ليزول بإلهنا مكتفين. شكرا سلمون وبقية الشباب يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وأكيد ربنا يبارككم ويديكم الكثير من الكتابات الجميلة اللي بتمجد اسمه. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هو سعة الصدر. سعة الصدر مهمة جدا أعزائنا المستمعين، خاصة في يعني البيئة الدراسية والعمل، لأنه مكان الشغل مرات بتحصل حاجات ممكن تكون صعبة زي ما عارفين بتجاربنا المختلفة، ومحتاجة إننا نكون عندنا سعة صدر. حتى الطالب البيدرس يعني الطالب لازم يكون واسع الصدر، لأنه الطالب الواسع الصدر ما بيستسلم، ولو واجهته مصاعب أو مصائب في حياته أو في أي مادة معينة يعني بيواصل الاجتهاد بتاعه عشان ما يقدر يعمل شنو، يحقق أكيد النجاح. والموظف الصدر واسع برضو بيتعامل مع ضغوط العمل وبيتعامل مع زملائه بصورة إيجابية جدا جدا، وبيحاول ينجز مهامه يعني بدون ما يعني يسمح للمشاكل اليومية إنها تأثر على أدائه. عشان كده بنلقى إنه الناس اللي بيكونوا زي ديل بيتمتعوا بسعة صدر، غالبا ما يعني بيحققوا نجاحات أكتر في حياتهم. وفي مجتمعنا السوداني بنلقى

كأنه صفة سعادة الصدر دي من الصفات المحبوبة والمقدرة جدا جدا. الناس دايما بتحترم الزول الهادي والمتزن والبعرف يحتوي الناس التانيين والبعرف يحتوي المشاكل ويعني الهفوات الصغيرة دي ويتعامل معاها بكل أدب وحب واحترام. ودي صفة يعني بتساهم في إنها تقوي العلاقات الاجتماعية أو الروابط الاجتماعية وتنشر روح بتاع التعايش ومحبة وسلام بين أفراد المجتمع. عشان كده بنلقى ناس كتار يعني يقول لك يا جماعة لا لا لا الموضوع ده ما كده، المشكلة دي بسيطة بتتحل. فناس زي ديل جميلين جدا جدا، دايما بيساهموا في إنهم يحلوا المشاكل ويهدئوا الأمور. لكن ناس المديدة الحارة ديل يا جماعة اللي بيهججوا الأمور واللي دايما بيحبوا إنه المشاكل تكبر وتكبر مع حبابهم. عشان كده خلونا نتعلم في الأمسية دي نكون ناس صانعين سلام، ومحل ما وجدنا إن نكون فعلا ناس صانعين السلام وبننشر الحب في كل مكان. رأيكم شنو؟ نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل. خلوكم معانا ما تمشوا بعيدين.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: أسمعنا طول اليوم ببرامجنا المختلفة والشيقة على راديو سمر. بنستنى كل الأحباب وكل المستمعين ودعوة لكم إنكم تدخلوا على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج الموجودة فيها، إذا كان صباح بلدنا أو برامج بلغة الفور أوريتية وبودكاستات موجودة إذا كان بلغة الفور أو بالعربي، وكمان برنامج الله البريدو أكيد من البودكاستات الجميلة جدا جدا. ودي دعوة عليكم إنكم يعني تستمتعوا بكل موضوع موجود فيه. أما ساعة سمر طبعا بتجيكم كل يوم من الساعة 4 للساعة من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان. حبابكم وحباب طلتكم ومشاركاتكم. نرجع لموضوعنا، لكن عايزين نشوفه من منظور الكتاب المقدس. والكتاب المقدس يعني تكلم عن سعة الصدر، وإنه يعني ما بس إنك تحتمل وخلاص، لكن يتكلم عنه على أساس إنه دي محبة حقيقية وطول بال نابع من قلب مليان سلام. اتكلم يعني عن الكلمة دي، وممكن نحاز الكلمة دي يعني سعة الصدر بطول الأنا أو طول البال. بالعربي كده بنقول الزول ده باله طويل. في الكتاب المقدس يعني طول البال بيكون يعني زول باله طويل شديد وما يعني بتضايق بسرعة. وعايزين نشوف إنه الله بنفسه موصوف في العهد القديم بإنه رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الرحمة، وده بنلقاه في مزمور 103. وبما إنه الله بنفسه باله طويل علينا ومتحملنا، فالمطلوب مننا كبشر إننا كمان نمثل صورة الله موجودة هنا على الأرض، يكون لنا بال طويل مع بعض مع بعضنا البعض، وكمان نحتمل الآخرين بالمحبة. ودي واحدة من صفات سعة الصدر، بتظهر لما الناس يعني التانيين اللي بيغلطوا فينا أو يضايقونا. الرسول بولس هنا في رسالة أفسس بيقول لنا كلام سمح شديد: بكل تواضع ووداعة وطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. يعني سعة الصدر دي ما بتجي بالقوة والمكابرة، لكن بتجي بالتواضع وبإنك توسع يعني قلبك للزول اللي قدامك حتى ولو كان صعب وطبعه حار. وكمان ما نتسرع وما نكون سريعين في الغضب. الزول الصدر واسع ما يعني طوال عيونه كده بتمشي سريع نحو الغضب في أقل حاجة وقلبه تلقاه يفور. لا، بطيء الغضب قال خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. يعني إنك تتمالك أعصابك ويكون صدرك واسع خاصة وقت المشاكل، وده أكيد حيكون انتصار كبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وعلى المشاكل اللي بتقابلك، في إنك يعني تدق صدرك كده وتدخل في روح بتاعت وداعة ولطف وطول أنا. وعايزين نشوف كمان إنه المحبة يعني بتكون جميلة في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وفي كورنثوس الأولى الإصحاح 13 بيقول إنه المحبة تتأنى وترفق، وكمان لا تحتد ولا تظن السوء وتحتمل كل شيء. وده معناه إنه سعة الصدر الحقيقية يعني ما بتسجل أخطاء، يعني زي الدفتر كده إحنا خاطينه نسجل الليلة 1 و2 و3، لكن المحبة دي بتشيل يعني الحقد من جواها، وبيكون فيها تسامح وغفران. عشان شنو؟ عشان المركبة تسير وتعدي وتوصل بينا لبر الأمان. وعايز أقول لكم يعني في الختام أعزائي المستمعين إنه سعة الصدر هي ثمرة من ثمار الروح، يعني الروح القدس زي ما تكلم عنها في غلاطية بيقول يعني ثمار الروح الموجودة فرح وسلام وطول أنا، وكمان إننا نكون يعني بالنا طويل وعندنا يعني صبر للناس اللي ممكن يتعدوا علينا في محكات كثيرة. إذن أعزائنا المستمعين، موضوعنا كان جميل جدا جدا عن سعة الصدر، كيف إننا نكون صدرنا واسع ونكون كمان بطيئين الغضب وبالنا طويل. وأكيد حتى إذا إحنا ما كده محتاجين نتعلم ده تدريجيا. ما أقول لا لا لا لا أنا أصلا مما قمت أنا كده وما بتغير وأنا أصلا زول حار. ما مشكلة خليك زول حار لكن صبور, حار في الحق وليس في إنك تصنع الأخطاء والمشاكل بينك وبين الآخرين. يمكن باقي لنا وقت بسيط لكن حابة برضو أطلعكم كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو والمرنمة فردوس في ترنيمة بعنوان برجاك أنا, ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء يمكن نكون جينا لختام حلقتنا الليلة. سعدنا جدا جدا بمتابعتكم وبوجودكم معنا ولكل زال يتفاعل معنا في حلقة الليلة. وأتمنى إنه كمان الترانيم الروحية تكون نالت إعجابكم وأخذتوا تعزية حقيقية. وفي الختام خلينا أقول إنه سعة الصدر نعمة كبيرة وصفة عزيمة بيحتاجها كل زول في حياته، لأنه بتساعدنا على إننا نتجاوز الصعوبات ونتحمل المسؤولية ونبني علاقات تكون كويسة مع الناس التانيين، وكمان بتدينا راحة نفسية وسلام داخلي. أتمنى إنه نلقى فعلا أو نكون عندنا سعة صدر وطول بال. ولحد ما نتلاقى في أسبوع جديد وفي موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هالسنة إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة، وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم.
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى اللي كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
8: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
8: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
7: ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: فضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما. أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرنا مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجر الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل، وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر. وكمان كان في احتمال أنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا أنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد أنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
7: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع معاي اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه يقول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه بطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان، أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: أهنى الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهنى قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوه، دارين يأذوه، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. وكلنا بنعرف أنت تحت القش أكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وراح واقفين، وجول الشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش ديه. فأخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف إنه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا إيه جروا وأخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي، الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهت أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك عن الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق يعني.

0: مهنة تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين. أطرحوا كالرداء كالثوب، ترميه تطرحه منك يعني تجعوا بعيد. أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك.
1: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، يا انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاه بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها، يا ريت لو ممكن

0: وصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت دي، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي احنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26. لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت، الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله، ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
10: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
11: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
12: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
13: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
13: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
14: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
15: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3 لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.